0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: صحي الصبح من نومي اديني بسعى يلا.

0: ويتقل غطى على كل الحلوين. شوفوا حبيبي ده حته من القمر،
1: ده انت اللي زيك مفيش منه تاني،
0: مش شايف غيرك محتاجك شوف نظر،
1: اول ما شفتك شقلبت لي حالي.

0: تيجي هو ده معنى الحب الحقيقي.
1: الحب مواقف مش كلام، اثبت بالفعل بلاش كلام، سيبك من المظهر ده خدع، هتلاقي نفسك مرتاح البال.
0: سيبك من كل دول، انا مش عايز غيري.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام، ميوزك نون ستوب.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. منظمة الأطباء الشبان تدعو إلى تجمع احتجاجي بمستشفى توما بورقيبة بالمونستير. غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة بداية من اليوم. وسوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي، وماكرون يعتزم زيارة دمشق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ يوم أمس في اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. ووفق بلاغ الشركة، يأتي هذا القرار بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة اليوم الاثنين في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. هذه الدعوة حسب بيان المنظمة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر عمله، خلف له كسران على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب28 يوما، وحادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في نفس الأسبوع. ولفتت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانها إلى أن ما حدث ليس حادثا معزولا، بل هو نتيجة مباشرة لغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة. وأكدت المنظمة تمسكها بجملة من المطالب العاجلة على غرار إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون، وإرسال منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. وطنيا أيضا، أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 غلق محاولة الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة من 7 صباحا إلى 3 ظهرا، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 26/2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري ماي وأفريل، و5% خلال شهر مارس الماضي، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء الأمس. دولياً الآن، أرجأت السلطات السورية يوم أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي الذي كان مقررا اليوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي من دون أن يورد الأسباب. وكان من المقرر قرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى اليوم الاثنين بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع. سوريا تعلن أمس عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. وتأتي الزيارة في إطار مسار متسارع لإعادة بناء العلاقات السورية الفرنسية. دوليا أيضا قال مسؤول أمريكي كبير أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيس الأوكراني على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع في مسعى جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة يوم غد الثلاثاء وأن يكون أول لقاء له مع مضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري ويعقد بعده مؤتمرا صحفيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل. نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: ما بتعرف.
1: ما بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: جوهرة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6:06 هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، 2/6/2026 الموافق ل 21 محرم 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا الصباح كونه درجة حرارة مستحبة، فما شوية نسمة هكا تبعث عن النشاط والحيوية. وشفت الحركية الصباحية سواء على مستوى السيارات اللي شدت الطريق متاع لوتوروت مع بداية أسبوع نتمنىها موافقة للجميع. الحركية بعد الويكاند باش تكون مهمة اليوم، إذا ساعدونا رواحكم وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة بإذن الله. مع إشارة أخرى كونه فما العديد اللي يختار باش يبدأ بك الحركة الرياضية شوية فوتينج مارش هكاية، فمع النسمة هذية راية على الطقس يشجع على تعاتي الرياضة الصباحية. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. وهات نبدأ مع مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين كما تعودنا بحسننا الحصين، هات نقولوا لكل جواهر جوهر أفهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهم ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فنهير الفضيل. وفي بداية الأسبوع الموافقة للجميع بإذن الله أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الملاحظة العامة هي معروفة جيدا. الويكاند وفات، وهذه كانت الويكاند الأولانية في شهر جويلية، فالعودة اليوم إلى النشاط والعمل وحتى قضيان القضيات ما تعرفش نقضي قضياتنا، باقي خلي بعد الويكاند، خلي من نهار الخميس نولي ونأجلوا فيها نهار الاثنين. فما حركة نشيطة، ساعدوا لي لروحكم في الكياس وحيدة وحيدة، توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. صباح الورد خلفون.
2: صباح الورد حاتم. معز مروة زاد حتى كانها مايش معنا اليوم.
1: شكو معز؟
2: معز صديقنا يعوض مروة اليوم.
1: المخرج مدينة معناه.
2: المخرج الشاب.
1: تفرج.
2: الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين.
1: ومروة وين؟ في تركيا قالوا لي.
2: يمكن بلكش تقرأ.
1: عيد ميلاد هالبارح.
2: بلي عيد ميلاد.
1: والله عيد ميلاد هالبارح.
2: هذه غلطة كبيرة.
1: فبالتالي يظهر لي حتى هنيتها بعيد ميلادها ما جاوبتش معناه، باش يبدا في بالك، فيظهر لي
2: اللي نعرفهم يعرفوا قالوا لي مازالت الرؤية مازال يتبعوا في العيد بشوي بشوي. كان في تركيا باي خليت فريد.
1: ايه فريد باش تعمل. دولي خذيت معناها كرحلة التركيا متاع 6 ليالي 7 ايام. معناها يمكن نهار
2: عيد ميلاد.
1: نهار الخميس نهار الجمعة تبدأ لهنا. دولي هك.
2: ان شاء الله رحلة طيبة المروة وكل مستمعاتكم مستمعين، خاصة شادين طريقي ما قلت كبيلة. ان شاء الله يوصلوا سالمين. العودة تكون كثيفة اليوم الصباح بعد نهاية الأسبوع. ثم ناس خرجوا يمشوا الجهات، يمشوا المناطق الساحلية كلها، يمشوا يبحروا. إن شاء الله عودتهم ميمونة سالمة.
1: وحيدة
2: وحيدة
1: وحيدة وحيدة يعيشكم.
2: مش مشكلة، خليوا الأمور بعد سيف العودة بتاع الخدمة.
1: بيه نمشي والخدمة باش ترتاح في الصيف.
2: لا تو بعد سيف
1: خلينا نمشيو للفلوس، خلينا نشوفوا امورنا ما نعرفوا ونزيدوا نحرثوا ولا لا، يلزمنا نحرثوا وان شاء الله نوصلوا. هذا اللي يقولوا عليه الخدمه اللي تجيب راهي مش اللي قال اللي تجيب حاجه قالوا هنا غلطه يا جماعه.
2: لا الخدمه
1: اللي الخدمه هي اللي تجيب. هات نشوفوا ايش عندنا. ما عندناش في الحساب الجاري الخزينه بتاريخ 2 جويلية عندنا 1112 مليون دينار كما قلنا. هذا جاي الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 3 جويلية معنا بتاريخ نهار الجمعه نهار 2 مازال التحيين عندنا 24540 مليون دينار. دو شيفر هذه تقلق مع الدو شيفر اللي كنا فيهم نهار الخميس كان 99 يوم نزيدوا نطيحوا بنهارين لهنا نكبسوا سندورة عايشكم ولينا 97 يوم 97 جور ريزيرفون دو فيز.
2: ان شاء الله في بداية عودة التوانسة في الخارج تعود زادت تتحسن مع تحسين المبيعات متاعنا على مستوى التصدير ان شاء الله. الخدمة كما قلت
1: الخدمة تجيب يا صاحبي،
2: تحسن الوضعية متاعنا
1: هي اللي تحسن لنا وضعية
2: ان شاء الله.
1: لكن نعول على الخدمة ونعول على اجتهادنا من اجل تعديل الامور. راهو 97 ماهيش العلامه اللي تخوف معناها تبدا اورانجي هي من 90 يوم.
2: اي لا نعرفوا هذا
1: 97 سبع ايام مرحة. لكن يا خويا خلينا في التروا شيفر ان شاء الله نرجعوا لفوق ال100 في الايامات القريبه القادمه. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله هذيك كل سبيس اللي قاعد يدور في السوق ما ينقصش هذاك 29300 مليون دينار. الدولار طاح شويه ب 2958 مليم فاصل 6 بالاروديسمون 2959 مليم. فكم اليورو كل مليمات اللي فقدهم الدولار عفوا اليورو ولا 3376 مليم فاصل 1. هذه أمورنا المالية.
2: عادنا اليوم باش نمشيو لجواب عن أسئلة الناس في المهدية في المنستير في سوسة حول انقطاع المياه. ثم مشكل هذا باش يكون معنا سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه سونيت بالوسط باش يعطونا الطريقة والاستراتيجية المتوخاة في هذا الاتجاه.
1: عندهم الحق باعتبار حويجتين السدود لاباس في الشمال ونجموا نحاولوا من مياه الشمال واحد اثنين الوعود اللي كانت باش تدخل محطة مياه تحليه محطة تحليه مياه البحر في سوسة حيز التنفيذ من شهر التالي ولا شهرين التالي. يظل يوخرت ويظل فما حاجة يلزمنا نفهموها.
2: هذا هو هذا هو.
1: فبالتالي بداوا يلاحظوا القصان موجود حي الرياض يقولوا لي راه ما فيش القصال علينا من حتى في جو
2: اصدرت بلاغ
1: في خرجت السناد مشكوره بلاغ وضحت فيه الامور وانطلاقا من الليله هذه الليله هذه بدات العمل هي من نص الليل للخمسه تقريبا في البلاغ ونشوف
2: ما سموتوا انه العداله على مستوى الخيار هذا باش الناس كلها تهز على بعضها تو التوضيحات هذه
1: كل سوسة فقط سوسة
2: مسير المهدية على مستوى الجهات باش نمشيو موضوع آخر الحقيقة مقلق جدا الناس كل العنف في المستشفيات وآخرها تعرض معناها طبيب في قسم جراحة الكلاب بالمنستير إلى العنف أدى إلى رد فعل كذلك من النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ثم اليوم وقفة احتجاجية في مستشفى طم بورقيبة بالمنستير ومسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير حاتم مشكون معنا في الاستوديو الدكتور عادل الحنشي الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين بالجامعيين بتونس
1: أنا اللي نعرف جيد بتونس هو
2: شجينا
1: في السلوية
2: لا بجينا لسوسة
1: سوسة به اللي نعرفون كونه تنسبته معه كونه نظرا للعنف اللي تعرض له والحالة النفسية الفادي ميسيوني باش يخرج من القطاع العام قال لك ماشي باش نخدم في القطاع الخاص مهما كان تكلف
2: مشكل كبير ياسر هذا وهو في مش كان مستشفى المنستير
1: لا المستشفيات الكل
2: المستشفيات الكل خاصة الاقسام الاستعجالي بالحق معاناة يعني وفيها الاطباء في هذا الاتجاه طبعا متابعات اخرى في الشأن الدولي الاقليمي والمحلي استئناسا بنشرة الاخبار في سوسة والرياضة ما زالت على جوهرة متابعة لكأس العالم
1: عسل عندك في قرنبالي يا ولد موجود موجود العسل الحر ما عادش يحوس فما قالك الصيني والهندي ودري شنو والمغشوش قالك عنده العنب با يا سيدي بالعنب نمشيو لسوسة فيسع نعملوا طلة في اون بريف على منال اليوم جبل الله باش تعطينا لأيون بتاع نشرة اخبار السابعة صباح
3: اون بريف اون بريف اون بريف
1: صباح أمون حل ميكرو صباح النور والسرور للرائعة على الدوام منال جبلة منورتنا منوالة
4: صباح النور صباح الفل والياسمين لكل سخليفة وكل مستمعي جوهرة فيم شكراكم زين إن شاء الله نهاركم سعيد وبداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذاتنا الأسبوع هذا يمشي علنو على نتائج السيزيام إن شاء الله بنجاح
1: الأسبوع هذا ما قالوش وقتاش باش تخرج بالاسماس من الأولى
4: أي هما البارح بداوا يبعثوا في الاسماس وعلى أساس هو رسميا في يعني أعلنت وزارة التربية أنه يكون نهار 10 جويليا ولكن نتوقع أنه يكون في الأيام هذه القليلة
1: إن شاء الله ربي يفرحهم الكل إن شاء الله ربي يفرحهم وربي ينجحهم الماء في حمام سوسة يمشي
4: لا والله عندنا مشكلة في الماء مشكلة البداية مع الإعلان متاع السونيدرا
1: عندنا
4: مديدة عندنا مديدة فما برشا مناطق
1: العالية خاصة
4: والله حتى مش عالية
1: بربي
4: ما أي برشا ناس تتشكى حتى في شط مريم عندهم مدة تقريبا من اللي تخلص
1: قالوا لي حي الرياض من
4: حتى شط مريم
1: وشط مريم
4: في حمام سوسة زادة فما أماكن يتقص فيها الماء
1: يبقوا معنا التفاصيل كل مع خليفة بسالم في الارير بلون هذا باش ناخذوها خليفة هكا ولا لا
2: هذا هو ان شاء الله
1: هذا كله بعد قليل يلا منويلة نبدأ معك تعطينا العيون متاع نشرة الأخبار وكورجية وليت تلعب بالساق اليمين والساق اليسار وتسجل بالرأس وتبارك الله على منال جبل لا يا منويلة
2: يلا
4: نبدأ بأخبارنا الوطنية رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى حي الانطلاقة والمنيلة البارح بالليل كما كنت تحكي منظمة الأطباء الشبان دعات إلى تجمع احتجاجي بمستشفى فطوم بورقيبة بالمنستير اليوم وأيضا مسيرة باتجاه المحكمة الابتدائية وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي والصحي عموما صار اعتداء في المستير وأيضا في القروان في نفس الأسبوع هذا ما أكدته منظمة الأطباء الشبان بداية اليوم سيتم غلق محاولة الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة حتى يوم الأربعاء على المستوى الدولي إيران تبدأ اليوم مراسم تشييع جنازة علي خامنئي في طهران غارة إسرائيلية على شقة سكنية في غزة توقع شهيدين، مقتل 10 أشخاص في قصف روسي للعاصمة الأوكرانية. بالنسبة للعناوين الرياضية اليوم، وليد الجزيرة 7:30 يعطيكم فكرة على آخر أخبار المونديال، انسحاب البرازيل على يد النرويج بعد كندا منظم المونديال، المكسيك يخرج من المونديال بعد هزيمته على إنجلترا 3-2. اليوم 8 البرتغال تواجه إسبانيا، ومع وليد نتعرفوا على بقية برنامج ثم نهائي المونديال. في الأخبار الأندية التونسية، بوجناح يوضح موقعه في الهيئة التسييرية للنجم. بالنسبة للنادي الصفاقسي، اليوم وصول المدرب الصربي جديد، وكرة السلة انتداب جديد في النادي الإفريقي. هذه تقريبا العناوين، أكيد تفاصيلها مش تكون 7:30 مع وليد الجزيري بالنسبة للأخبار الرياضية. وبالنسبة للأخبار الوطنية ولا الدولية مش تكون 7 إن شاء الله.
1: بمنال، ما عندك فكرة أن هو المحاول اللي بش يتم إغلاقه معنا بعد ما نفوتوا هارج لمحاول اللي نخرج من حمام سوسة بش ندخل للقنطاوي والسوسة هذيك، وإلا المحاول الآخر معناه اللي نفوتوا هو بش ندخل لوسط البلاد معناه سوسة سهلول وغيرها؟
4: هرجلة المحاول
1: من هرجل على مستوى هرجل. المحاول هذاك هو اللي بش يغلق معناها، وبالتالي يدخلوا يا يدخلوا قبل نجموا يدخلوا قبل لا صعيبة نجموش
2: صعيبة كانوا مثلا
4: 7 متاع الصباح هذا يبدأ
1: السبعة حتى الوقت إيش؟
4: هذي حتى النهار الأربعاء.
1: معناها ما نجمش يدخل مغادي، واللي يدخل المحاول الثاني
2: بعده هو المحاول الثاني، ما عندوش حل آخر.
1: ولا الطريق الوطني؟
2: إيه هذا كم موضوع آخر، ياخد الطريق الوطني ولا يدخل في الدخل الثاني هذيك.
1: به
2: ثلاثة واحد موقف
1: سنين ثلاثة وربعة
2: هذا هو.
4: هذا البلاغ اللي جاي من
1: شركة
4: طرقات السيارة.
1: سيارة إن شاء الله بسرعة شديدة يتم الأشغال هذه في نهاية الأمر في مصلحة مستعملي الطريق ومصلحة البلاد. شكرا لحضرتك منال، بعد قليل نستقبلك من جديد في حدود 7 صباحا في نشرة الأخبار. خلينا احنا نعملوك المعادلة بعد ما تحدثنا برشا أنه شين موزدة بهي نعملوه مطول شوي، نبدأ كالعادة بصوتها، نخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع، وابقوا معنا، رجعين.

0: موجة صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نستسمحكم أن نمشي مع بعضنا لنشرة الجوية الأولى واللي هبطت على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي منذ دقائق معدودات. هذاك علاش نعطيكم التفاصيل متاع تطور الحالة الجوية أو العناوين. تو في النشرة الثانية ناخذوا الخريطة وناخذوا التحين وين موجودة، راه فما شوية أمطار منتظرة ونشوفوا وين موجودة الرياح الأمطار وغير ذلك من خلال الخريطة هذيك في الدوزيام بوان ميتيو في حدود الثامنة صباحا. تو العناوين متاع نشرتنا وأيضا درجات الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في البوان ميتيو الأولاني.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: طقسنا اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 باش يتميز بكونه عامة قليل السحب مع الإمكانية موجودة لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. ريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما راهي تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم متموج والحرارة باش تعرف ارتفاع طفيف مقارنة مع علامات الفارطة، حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نعم نطلع على درجة الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، ثم نشوفوا درجة القصوى في بعض الولايات والمدن التونسية. نسجلوا توا في تونس الكبرى والعين اخذناها من زفاف البحيرة واحد اللاك آن وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في العاصمة، نسجلوا 26 درجة لكن لو روسونتي الاحساس بالسخانة هو في حدود 27 درجة. ودرجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى القصوى توصل 33 درجة كما البارحة بالضبط، في حين في سوسة نسجلوا توا 24 درجة في سوسة ولو روسونتي زاد هو في حدود 24 درجة. بالنسبة للقصوى باش نوصلوا اليوم في سوسة ل 32 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. بالنسبة لجوهرة الساحل 24، في المهدية 25 درجة والروسونتي 25، والقصوى اليوم في المهدية 31 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. المنسير 24 والقصوى توصل في المنسير اليوم ل 30 درجة بعد ما كانت البارحة 29 درجة. في صفاقس 24 والقصوى في صفاقس 32 درجة اليوم كما البارحة معناها، في حين في جندوبة 21 درجة وزيادة اليوم في درجات الحرارة قصوى في جندوبة بأربع درجات، بارحة كانت في حدود 34 درجة اليوم 38 درجة تتراوح بين 19 و 38 درجة. زغوان 23 سجلوها تو انتم تسمعوا فينا الآن في 6 متاع صباح و52 دقيقة، وتوصل زغوان اليوم ل 36 درجة بعد ما كانت البارحة 33 أي بزيادة بثلاثة درجات. في القيروان 26 درجة والقصوى اليوم توصل 37 درجة في القيروان بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. في نابل نسجلوا تو في 6 متاع صباح و53 دقيقة وانتم تسمعوا فينا 24 درجة في ولاية نابل، ودرجات الحرارة باش تكون القصوى كما البارحة أي في حدود 33 درجة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها تو وانتم تسمعوا فينا 23 درجة، والقصوى باش تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة بدرجتين، البارحة كانت 30 درجة في منزل جميل وبنزرت، اليوم باش تصبح القصوى في حدود 32 درجة. هكا نكونوا مجاز الباب، معطينيش مجاز الباب وباجة خنزيدوها زاد مجاز الباب وباجة سجلوا توا فيها 22 درجة والقصوى باش توصل ل 38 درجة في مجاز الباب وباجة بزيادة بقداش باربع درجات على البارحة، البارحة كانت في حدود 34 درجة. إذا هذا قراءة، هذه قراءة في درجات الحرارة القصوى واللي نسجلوها الآن. بعد قليل في نشرتنا الثانية نعطيكم تفاصيل الخريطة وين باش تكون الأمطار. قلنا فما

الإمكانية متاع الأمطار بعد الظهر وين أنا هي الولايات اللي باش تكون فيها الرياح القوية زادة أنا هي الولايات اللي باش تكون فيها مش برشا ولايات باش تكون فيها الأمطار زوز ولايات فقط نكتشفهم بعد قليل والرياح القوية زادة باش تكون في الفترة الليلية بشكل عام وباش تكون رملية وفي بعض المناطق من الجنوب فقط. هذا الكل نرجعوا له بعد قليل في نشرتنا الثانية في حدود الثامنة صباحا. باش نمشي للموسيقى قبل ما نستقبله من جديد من الجبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا. بعد على خاطر نحبوكم رافقوكم مجتمع وجاور أفهم نهار اثنين نهار الأربعاء ونهار الجمعة مرافقة خاصة لكل مستمعينا ومشاهدينا. اثنين والأربعاء ثقافة التأمين ونهار الجمعة تكون حول الوقاية من والمرافقة لكم في مختلف الطرقات. ما يسميون إذاعة الطرقات وهذا شرفنا احنا إذاعة كل الطرقات نرافقكم في مختلف الطرقات من أجل المحافظة على سلامتكم ونقوم بدورنا في الوقاية من حوادث الطرقات واللي تقوم به كتما عند مدة من خلال المسؤولية المجتمعية امتاحة. هذا باش يكون بعد الأخبار مباشرة وبعد زاد خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الأريير بلون. أبقوا معنا راجعين إن شاء الله صباحكم زين بداية أسبوع موافق للجميع وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى حي الانطلاقة والمنيلة. وعلى أثر تكرر الاعتداءات على الأطباء، تحرك احتجاجي اليوم بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى ليلة الاثنين وفق مقاطع فيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو في بيان كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلبة طب إلى المشاركة المكثفة اليوم في تجمع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وفي مسيرة سلمية باتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. وهذه الدعوة تأتي حسب بيان المنظمة على أثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر عمله، خلف له كسرا على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب28 يوما، وحادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في الأسبوع نفسه. ولفتت المنظمة إلى أن ما حدث ليس حادثا معزولا، بل هو نتيجة مباشرة لغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهني الصحة. شركة تونس لطرقات السيارة تفيد بأنه سيتم بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 8 من جويليا الحالي غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. دوليا، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي، حيث من المقرر أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا ثم إلى العراق يوم الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص و20 مليونا لكل مراسم التشييع في طهران وحدها. استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر اليوم جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيرة تحليقها المكثف في أجواء المنطقة. ختاماً، أدت غارات روسية إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها بحسب السلطات المحلية، ففي العاصمة قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف، كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه في منطقة بوتشا الواقع على مشارف كييف وفق ما أفاد به رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله يا ربي ترافقكم كان السلامة، ساعدوا لي على رواحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد هذه. أي نعم، أنتم رأس مال البلاد هذه، يا ربي أعطانا أحسن هدية. المواطن التونسي والمواطنة التونسية هما ثروتنا العزيزة الغالي، فبجاه ربي خذوا بخاطري واستحفظوا على سلامتكم وسلامة الركبين معاكم وسلامة كل مستعملي الطريق، وعلى خاطر نحبوكم راهو تأمينات كتما وجوهرة FM نرافقكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: نرافقكم على خاطر نحبوكم. واليوم كما وعدناكم باش نحكيوا شوي على ثقافة التأمين. قانون التأمين متاع السيارات في بلادنا اللي عمم راهو عملية التعويض لكافة المتضررين بدنيا من حوادث الطرقات عافاكم الله، وحتى أفراد عائلة السائق اللطف عليهم اللي في السيارة كيف كيف راهم يعوضوا لهم، إلا السائق المسؤول عن الحادث ما يتعوضوش ما يعوضولوش. تقول لي علاش وكيفاش؟ سهل برشا، راهو ينجم يتحصل على التعويض، اما هاوش يلزمو يعمل. علاش قلنا هذا ومشينا باش نفكر السواق بهذا؟ كان تتفكروا كيف حكينا في الحصة الفارطة متاع الوقاية، اللي السواق متعرضين بشكل كبير لأضرار حوادث الطرقات، وعلى أكثر من 7000 جريح في سنة 2025، أكثر من 3300 سائق متضرر. معناها اشتر متاع اللي تضروا في 2025 حوالي اشتر هما السواق، وبالتالي ممكن السائق راهو يأمن نفسه. بطبيعة الحال هذا التأمين واللطف عليكم راهو موجود ويلزم السائق يعرفه بالطبع، ولكن تأمين السائق موجود وممكن تتحصل عليه انت كسائق، سواء تطلبه بمناسبة تأمين سيارتك. وقت جي تعمل الكونترا متاع سيارتك نقول نحب نأمن على روحي كسائق، او بمقتضى عقد خاص به تتحصل لا قدر الله عند حصول حادث على رأس مال، سواء للمدوات أو عند التوقف عن العمل أجرة عن كل يوم توقف، أو في حالة حصول سقوط بدني ربي يلطف بيك. وهذا راهو لسائق السيارة وإلا الدراجة النارية كيف كيف زاد، مش سائق السيارة فقط حتى سائق الدراجة النارية، ومش غالي بالكل وتنجموا تخلصوا بالتقسيط على مرتين مثلا. ورغم اللي تنجم تأمن على روحك كسائق، نقول لكم ديما نقصوا من السرعة وانتبهوا في الطريق، لكن مخاطر الطريق موجودة ويلزم تكون عندنا ثقافة أمينية باش نقصوا من حدتك الحادث وانعكاسه على العائلة وعلى السائق اللي هو خدام في نهاية الأمر وموظف ولا منتج، باش يلقى روحه في فترة ما واقف عن الخدمة وقاعد يعالج بأرقام خيالية، معناها فلوس برشا فلوس. التأمين يكون معك، أما أنت كون زاد عندك ثقافة التأمين وأمن على روحك لا قدر الله، وإن شاء الله يا رب حتى حد منكم ما يتعرض لحتى حادث. ولكن علاش نأمن على روحي؟ لا قدر الله صار الحادث أنا محمي، وشكون اللي حاميني؟ ثقافة التأمين هي اللي حاميتني، وبحثت على المعلومة وفركست عليها ومشيت عملتها. يا سائق راك نجم تأمن على روحك بمناسبة العقد اللي انت باش تعمله، تطلب التأمين على السائق وإلا تعمل عقد خاص بيك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل المستعملين الطريق بجار ربي صاحب دار روحكم وحيد وحيد. رقم توصلوا سالمين غانمين سيدي خليفة، مرحبا بك
2: حاتم. إن شاء الله صباح الورد حاتم، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، صباح الورد لكل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم، نقولوا إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضر فرح، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تونس بخير يا رب.
1: آمين. هذا هو. نمشي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 جويلية، ونستقبل المكالمات الهاتفية حتى بديس قالوا لي موجود باش نمشيو للناس اللي يبعثونا لسماس وكتبونا اسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون على 85 990، وقالونا قاوموا منهم افرحوا بهم وكل جمع ديولهم الكادور من قالة رائعة من سيتي واتش، وانا متأكد عندي ثقة في سعاد العدواني انها قامت بالواجب وفايقتهم باش يكونوا موجودين معنا.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع اللمنال الشعباني، يقولك صباح الورد اللمنال. اللمنال
1: شنو رجعت القد زاد انت منال يا منال
2: منال الشعباني القيروان، صباح الورد.
1: نعود ونتصلوا بها به.
2: طبعا منجية العياري تهنيها بنت عمتها جميلة كوكي وتقولها كل عام وانت حي بخير. المنجية نرجع لمنال ولا بديس،
1: عندنا شي مكالمة أخرى سعاد إذا كان فما، ومنال بنت خيل إذا كان عندنا المكالمة نجمو ناخذوها. ألو صباح الورد. ألو صباح الورد ومرحبا، في انتظار ما فماش المكالمة. جاوبني يا معزم مش موجودين. بديس باي راقد مهزش بعد ما شارك فيق وبعد قلت لنا سعاد
2: بديس بن سلامة من زغوان مرتو بلقيس تقول كل عام وانت حي بخير بديس وجارك
1: باي حرش العجب بالعجب. اعطيني تهنئة الشيفة هي
2: منال الشعباني كما قلنا من القيروان، ولدها مهدي يقولها كل عام وانت حي بخير منال.
1: به معز تليفون الاخر زاد راقد به موجود. اعطينا اعطينا التليفون الاخر.
2: صباح الورد.
1: الو صباح الورد. صباح خير. الو صباح الورد.
2: هذا راقد زاد من بكم تقوم خير نهني ونعطوك مونجل.
1: ما عندناش تليفون، عندنا معز بن اخوك. اطلب لي مروه ما يسالش. معز اطلب لي مروه. نجم تطلب لي مروه؟ مروه السافي
2: اطلب لي المخرج بتاعنا
1: موجود؟ مش موجود. موجود نحكيو نقعدو نحكيو.
2: اي
1: ما وخدت كونجي من نهار الجمعة هي كملت معنا خذيت كونجي. مبدئيا أنا نقول في تركيا، أنت وين تقول؟ مش تحتفل بعيد ميلاد؟
2: تصور لا لا عندها نزعة وطنية في المناطق السياحية، تمشي المناطق السياحية التونسية.
1: عجب
2: والله عندها النزعة ذي الوطنية مروة. ما
1: البارح تعوم
2: كل قدك نصرفها في
1: هنا تعوم يعني في تونس معناها ماهوش البرة
2: في الشمال الغربي في سوسة في حمامات مهدية
1: صعيبة العملية صح
2: بالله. كان خرجت البرة ولت
1: وأخيرا تحصلنا على منال. برافو برافو عليكم.
2: آي منال
1: معز
2: صباح الورد. هلا منال
3: مرحبا
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك يفضلك يطول عمرك ان شاء الله.
2: هاي منين تكلم فينا يا منال؟
1: استنى استنى قبل من نتكلم فينا قبل من نتكلم فينا
3: القروان.
1: الو يا منال قبل هذا الكل يا اخي كيف اتصلوا بيك قالوا لك شكون معنا رجعت رقدت ولا شنو الهدره شبيك؟
3: مش ملقينا تحميل ولا لا انا نسمع فيكم بالكدا وانتوما ما تسمعونيش نقولكم الو صباح النور صباح الخير وانتوما مش تسمعوا فيا انا نسمع ما علقتش بالكل
1: سامحني يا منال انا يظل لي سقيفه توالت ما عادش نسمع في الكدا
3: شباب
1: ربي فضلك يا منال يا باي هاي سيدي خدام
2: هاي يلا منال قداش عملت اليوم
3: اليوم عملت 54
1: شماء لله ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية
3: يعيشك ربي يفضلك
2: لو تكون تسمع فينا
3: اي
2: شكون من ابعث لنا الاس ام اس
3: زي ما يكون كان مهدي ولدي اون برانسيب
2: هكا مهدي قداش عمره
3: مهدي عمره 22
2: اللهم صل على النبي شباب ربي يعافيك أنا سمعتها من
3: البارح يقول لي عندي ليك مفاجأة هكا هذاك هو
2: هذا هو وهو فعلا مهدي
1: مهدي ربي يحفظه وربي يفضله لك ان شاء الله تفرح به وتفرح بنوارات وزاده ونوارات نوارات
2: ان شاء الله
1: ايش يعمل في الدنيا توا مهدي
3: يقرأ
1: ربي نجحه ادعي له دائما بالنجاح وان شاء الله بعد النجاح زاد تختار له العروسه الباهيه اللي تفرحك بالاحفاد ان شاء الله
3: يا
1: شاء الله. ربي تولي في عمرك يا منال يا بيه ربي يعيش ربي
3: يفضل كل جماعه الجوهره الكل بارك
1: شكرا
3: الله
1: ليك. شكرا ليك شكرا ليك نورتنا منال
3: هل
1: شكرا لحضرتك هل فما مشافهه
2: اعطينا مقرناهم
1: مشافهه الكل انتظرني دقيقه اعطيني دقيقه باش نحاول محاوله اخيره سيدي خليفه باش نمشي تراه معز يقول لي يمكن العملية هنا باش نشوفه تنجح ما تنجحش على كل هو يحاول باش نمشي للمخرجة في تركيا في
2: ما عندهاش ريزو في تركيا
1: والفجندوفي زميلتنا الصحفية المعروفة رئيس تحرير أكسجين تحتفل اليوم بعيد ميلادها نقول لك كل عام وانت حية مليون ألف خير ثريا رجيبة زوجة المرحوم المطرب فيصل رجيبة كل صغيراتها وعائلة رجيبة وأيضا أصدقاء فيصل هني هو بعيد ميلادها ثم شكولي عنا آخر نجم هنيو بعيد ميلاده في انتظار تجهيز هذه المكالمة وفاء دلنسي تعرف
2: هاي.
1: كنت تذكرها تحتفل بعيد ميلاد عرفت
2: إن شاء الله كل عام وهي حي بخير
1: عرفتها ولا ما عرفتها شو
2: شنو وجات عدنا
1: وفيش كنت تذكر عنك كادو
2: الكتاب ولا
1: لا كتب عامة متاع نقابة لا متاع الناطقة الرسمية باسم المعلمين النواب
2: أيه وفاء تو ذكرتها عندها
1: مشهورة بحاجة
2: بزغروتها اللي عملتها نهار اللي قرروا انتداب المعلمين ذكرتها وفاء إن شاء الله كل عام وهي
1: حي
2: إن شاء الله موافقة عاد في الخدمة كي رسمت
1: نرجس قال لي لا تحتفل بعيد ميلادها اليوم نقول لها كل عام وهي حية مليون ألف خير في الخدمة نرجس مش في تركيا مع مروة
2: لا
1: في الخدمة بجاه ربي تخدم هاي الناس تخدم على روح عليها وخدمة ياخدها كونش على خاطر عيد ميلادها ماشي لتركيا شو معنى
2: تكمل في المسلسل
1: باه دونك في ذولي فما ديك لا جوريري يقول لي ما تحصلناش عليها كل عام ودي حي بخير مروه
2: كل عام وحي بخير
1: عملت 30 سنه هكاك هكاك بالضبط عندي 6 سنين ملي دخلت الجوهره 6 سنين وانا نقول 30 سنه عمرها ولا 7 سنين ما نعرفش برا اعطينا فاصل قصير وهزنا للاريير بلون الماء في سوسة وفي المستير وفي المهدية يرجع اليوم ما يرجعش قد في شبقة مقصوص صيفية كاملة مو صيفية كاملة الإجابة ناخذها من المصدر
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال Hashtag Jawar FM sur Instagram.
5: Instagram.
4: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité.
6: Allô, ça va?
7: Rix, Jawibé.
6: Viens,
5: هي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل ليه على الكليماتيزور الكل
6: على كل شيء
5: هي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
6: توا فهمت عليه جوك باهي
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
7: ماكسويل فور بيتر لايف
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: صباح
10: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على الجمعة موج مع الموجة
1: قبل ما نمشي لارير بلون منال ما عطيتهاش مونغاليتها راك
2: سيدي خليفه انا والله منال الشعباني قيروان عندها المونغالا هي صاحبه المونغالا
1: مونغالا رائعه من اهداء سيتي ووتش اللي كنت يا منوال الشعباني من القيروان نسينا الهدية الغالب 6 سنين وانا لهنا وهي 6 سنين تحتفل ب 30 سنة عمرها وتمشي لتركيا كل عام
2: ان شاء الله ربي معها
1: ذاك ان شاء الله نمشي وإحنا موضوع المال البلاغ اللي خرج ويقول لك بداية من البارحة بدأت العملية يدولي هكا
2: اي من البارحة
1: في الليل نقصوا الماء
2: نقصوا الماء ونشوفوا يعني
1: في سوسة في المسير وفي المادي
2: هذا كيفاش السولاد نظمات
1: كيفاش ايش فما يا سيدي يلا لاري
12: Arrière-plan.
1: خليفة موش قلنا السنة والحمد لله الأمور باش تمشي 5-5 في الساحل التونسي في سوسة ومستير والمهدية على أساس ريزيرف دول اللي عندنا في في السدود متاع الشمال نجموا ناخذوا منهم نحاولوا منهم كل التحويلات اللي يعرفوا يعملوها المختصين ثم محطة تحلية مياه البحر
2: متاع سوسة البحر. هذا كان المنتظر واللي كنا نتحدث عن إمكانية قسان الماء أو من شيء من هذا القبيل ماهيش مش تكون سناء إلا أنه يبدو أن هناك صعوبات هذا اللي باش نحاولوا نفهموه كيفاش وعلاش حاتم عسي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد بالوسط اللي نقولوا له صباح الورد
13: صباح الخير سي حاتم صباح الخير الناس الكل مرحبا بك
1: سي نور الدين نحب نشكرك على تلبية الدعوة برافو عليك أنك باش تحدث المشتركين والمواطنين التوانسة شو اللي فما ما فماش والفلسفة من وراء هذه العملية معك خليفة بسالم يا سيدي خليفة
2: هذا هو سي نور الدين يعني عملية تواتر قسان الماء يسألوا المواطنين قداش بشدوم علاش احنا مش الاخرين كيفاش تمت العملية دي وتنظيمها بالنسبة للمواطنين مبدئيا
13: شكرا سي خليفة بالنسبة نحب نعطي فكرة احنا الساحل كيفاش يشرب الماء صالح الشرب احنا بس الساحل يشرب فما عندنا زوج منظومات برينسيبال ورئيسية هو المياه الشمال وعندنا مياه القيروان وفي في وسط السنة وفي الاخر في الصيف عندنا ناخذ من منظومة مدهنة احنا نعطي محطة المياه الشمال هي فما المحطة التصفية اشتغلت باللي في جروباليا هي تزود الوطن القبلي سوسة والمسير المهدية وشمال صفاقس يعني بابري فما 3.5 مليون ساكن المحطة هذه احنا فما وقت اداها تدعي السنة هذه كانت تعطينا 4400 لتر في الثانية توصل حتى 4900 لتر في الثانية يقول قايل السدود معبية وعلاش معناش مين احنا سدود معنشين كما قلت لك احنا ناخذه من الشمال ومن القروان وفي الصيف من نبهانة عندنا التساقطات في نبهانة كانت برشا واختينا من نبهانة الكمية لحاجة نباها وتعدينا لباس اثنين صحيح في الشمال فما مطر كبيرة لكن في نبهانة ما فماش تساقطات كبيرة ولا ناخذ في كمية قليلة لأحنا في الساحل عندنا ثلاثة محطات بتاع تصفية بتاع مياه نبهانة واحدة في قلعة كبيرة واحدة في سوسة واحدة في قحقوسية الثاني كما قلت لك ما فماش برشا إيرادات ولنا استعملنا كان محطة برك وهذه حتى المية اللي ناخذ فيه تو إلا احنا في الشتاء أعطينا الفلاحة باش تريس هذيك المية خبيناها باش خليناها تو خليناها تو احنا يقول لك علاش باهي هذا الجداول
1: يعني علاش ما تجيبش من الشمال علاش ما تجيبش من الشمال باعتبار السدود لاباس
13: باهي على ما الشمال كيما قلت لك فما طاقة هي نتاع جلب من الشمال هو المشروع تو اللي انا قاعد تو صاير بين في الشركة وزارة الفلاحة هو بكلفة 1000 مليار هو جلب المياه من الشمال الى الوسط هو البراج بتاع القلعة الكبيرة المكونات فما الشركة عندها تا قسط قاعد تخدم فيه إن شاء الله سنة يخدم في آخر السنة، وفما قسط آخر متاع الفلاحة، وفما وقع فيه تشوية تأخير، وفما انتزاع بالخاص بالمياه مش نهزوه من المحطة الوريه مال البراج بتاع القلعة كبيرة، خاطر هم البراج مش يجي من المطر، هم اللي يجيبوهم من الشمال، هذايا باش تعملوا ترونسفير كده المطر موجود. ثم واخر شوية ثم حكاية انتزاع تو بالخاص اللي كيما قلنا القنوات اللي مش يهز للبراج من وريمه، خاطر بيجي من الشمال حتى يوصل لمحطة المريم، فما محطة غادي باش تضخ الميه للناس البراج عالي، وبعد كذا فما تأخير كبير في الانتزاع الأراضي. تو تحلت المشكلة، بدأت تو قاعد يحلوا فيها، وإن شاء الله تحل الإشكال هذايا اللي باش يحل لنا المشكلة حتى 2050.
1: باهي برشا.
13: 50 من 2000 بالنسبة لي احنا هذايا مشروع 1000 مليار مشوية، صحيح وخر شوية من التمويل من الأول كذا كذا وخر شوية، لكن تو أفونسي احنا بالنسبة كذا القسط نتاع الصونات في زيادة 240 مليار، احنا إن شاء الله في المهنة خلال عام يتوصل.
1: باهي ما حتى تحلية المياه نتاع سوسة ما عاونتكش لهنا، ما دخلتش حيز العمل.
13: هو كان بريفي اسمي باش تدخل معنا كي تدخل محطة حياة محطة التحلية سوسة، الكمية اللي كان نخطفها عملنا من البانة، عملنا تعدينا لباس سنين نستخدمها من سوسة. السوسة هو كما تعرف هو عقد كل يوم مع المقاولات، احنا من المقاولات تم فما المحطة التجربة، فما عملية كما تعرف التقنية والتصفي والتحلية وكل يوم، فما في بها عدة عناصر، هو معمل تعمل ماء وماء معمل غادي تمشي من البحر مالح، في برشا كومبوزينات اخرين باش ترد صالح للشرب، فما وقعت فما شويه تاخير، فما برشا حوايج لا تستجيب لكراسه الشروط، صح التجارب وقاعدين نخدموا عليها ان شاء الله باش تحل الاشكال هذا الكل.
1: هل نخلطوا في من هنا لنهايه شهر جويليا، من هنا منتصف اوت وقتاش نجموا نخلطوا معاه، ولا مازال معنا العمليه تطول ما نخلطوش فيها؟
13: والله ما نجموش نعرفوا تطول ولا ان شاء الله ما تطولش، خاطر كيما
1: ان شاء الله يا رب
13: ما تطولش هي كيما قلت لك عمليه تو في التجارب فما كل يوم يجب تاخذها المحطه تستجيب لكل الشروط.
2: السيد المدير، المناطق المعنيه بالقسان والاختيارات علاش المنطقه هذه مش المنطقه هذه، واحتمالات المده الزمنيه.
13: احنا من الاول بدينا في الصيف كنا معلومين المحطه، لكن وقرت شويه كما قلنا، ولينا نفهم المناطق العليا ما تشربش مقطع في المياه في المناطق السفلى. قاعدة الناس تقعد بالنهار وكان فما فايت اكثر، مش كان في سوسة وعن السوسة نستير والمهدية وكذا، قاعدوا من المناطق الواطية تشربوا العلوة ما بتعرف النيفو الخضي يفرغ الولي نديم الواطي يشربوا العلوة ما يشربش. انت انا قلنا الولي واحدة باش ولي في التعديل عادل بين جميع المواطنين وكذا كذا، مش قصوا الماء بديناها من البارح اكثر من البارح من نصف الليل حتى الخمسة تاع الصباح باش عادين
1: الناس الكل من نصف الليل الخمسة متاع الصباح في سوسة المستير المهدي هكا ولا لا؟
13: ولاية سوسة المستير والمهدي. فما أجزاء أخرى كانوا يشربوا قرى صغيرة تشرب من الماء القروان، ما كنتش تعرف مش نجمش تقص أنت على الماء ساكن، فما حاجات هذوك مش قصوا عليهم باش نعبيوا المخزون في الليل، وفي النهار كي انطلقوا الناس كل يرجع لها، خاطر وقت واحد يرجع يقوم الصباح ويرجع من العشية من الخدمة نتاعو يلقى القلم يشيش الصباح يلقى مخصوص خاطر مطق عالي، وفي العشية يتلطف الخزنة.
1: هذه ماشينا هذه بدات من البارح ديزون نصف الليل نتاع الفاصل بين البارح واليوم، لكن حي الرياض مثلا تعرفش يقولوا لي سي نور الدين يقولوا لي راهو مده واحنا مقصوص علينا
2: مقصوص قبيله زميلتنا
1: تقول لك مقصوص علينا من حين الى اخر، شات مريم يقص من حين الى اخر.
13: صحيح سي غاش قلنا عم حي الرياض عاليه، تو احنا كنقول حنش حي الرياض برابور سوق عالي، هذا كون ما تقول شات ريام عند الفقاعيه هكا الفقاعيه ولاد الاحمر كذا عالي، هذوك اللي قاعد يقصوا المناطق العاليه. احنا قلنا المناطق العاليه قاعده مع هي قاعده يقص، قلنا باش الناس وقت يرجع الناس كل واضح كان تقعد نهار كامل تشرب، يقعد الواطي يبقى الماء يقرقب كيما نقولوها احنا لوطا، وفهمت يقعد فوق ديما ما يشربش، وهذا قلنا يلزمنا على الاجراءات هذه باش يولي فما عدل، يلقى الماء يلقى باش يعبي يلقى كذا يعمل حسابه وكذا، مش ديما جوني المواطنين للبير ونفهموا كذا وصحيح، واحنا هذه الاجراءات عملنا بها سنوات كبيره قبل كذا، وان شاء الله احنا الثروه سيح
1: ان شاء الله باش الذروه اوت هي راهي من توا تبدا البيك طالعه، معناها توصل لنا ذروتها في نهايه جويليا، وان شاء الله نخلطوا تتعادل الامور. سي نور الدين نحب نشكرك جزيل الشكر سي نور الدين بوميزه المدير الجهوي للشركه التونسيه للاستغلال وتوزيع المياه سونات بالوسط، شكرا لحضرتك. السابعه صباحا و31 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
1: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: صباح النور صباح الورد البداية بآخر أخبار المونديال.

بعد انسحاب بطل العالم 4 مرات المنتخب الألماني واللي كانت المفاجأة الأولى في المونديال، المفاجأة الثانية في المونديال انسحاب المنتخب البرازيلي بطل العالم والرقم القياسي في إحراز بطولة العالم 5 مرات من الدور 16 بعد الهزيمة ضد منتخب النرويج المصنف 31 عالميا في ترتيب الفيفا، هدفين لهدف برونو كيماراس كان ضيع ضربة جزاء للبرازيل دقيقة 14 بعد شوط ثاني ممتاز جدا شفنا فيه برشا تنافس انطلاقا من دقيقة 80 هالاند يسجل هدف الأول برأسية ثم دقيقة 90 هالاند يضيف الهدف الثاني للنرويج، هو الطريقة تغني عن كل تعليق بمردود المنتخب البرازيلي البارح. هالاند في دقيقة 90 يتسلم كرة ما قدم له حتى ملاعبي يصوب من خارج منطقة 18 ويسجل الهدف الثاني، بعدها نيمار يسجل ضربة جزاء للبرازيل في الوقت البديل من المباراة دقيقة 90+12. البرازيل من رغم من انتدابه للمدرب أنشيلوتي بنجومها أليسون كونها فينيسيوس جونيور كازيميرو ماركينوس وغيرهم، لكنها تعاود بنفس الكيفية انسحابها من مونديال 2018-2022 وتوى 2026، خاصة دموع نيمار البارح بعد نهاية المباراة. بصراحة ما حبيناش نشوف النجم نيمار بكل وضعية هكية بعد انسحاب منتخب بلاده، واللي في حديثه للصحافة البرازيلية أكد أنه قرر اعتزال اللاعب دوليا. بعد كندا بلد منظم ثاني للمونديال المكسيك ينسحب من المونديال بعد الهزيمة من المنتخب الإنجليزي 3-2 ثنائية لبيلينغهام دقيقة 36 و38، المكسيك تزل الفرق دقيقة 42. هاري كين يسجل الثالث للإنجليزي اللي يكمل يلعب 10 لاعبين بعد إقصاء كونسا دقيقة 54، المكسيك عملت كل شيء في المباراة، نسبة امتلاك الكرة 67%، 20 مرة يدخل منطقة 18 متر 5 تصويبات نحو المرمى 12 ركنية، لكن خبرة الإنجليز أحدثت الفرق. الليلة 8 مواجهة بين لامين يامال وكريستيانو رونالدو، من جديد البرتغال تواجه الإسبانيا، من متوقع حضور 95,000 متفرج تحكيم للحكم الإنجليزي تايلور، وآخر مواجهة في المونديال كانت في روسيا 2018 وتعادل 3-3. بقيت مقابلات الدور 16 للمونديال غدوة 3 ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا بلجيكا، 5 متاع العشية الأرجنتين مصر، 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا، 4-8 جويليا يوم راحة لكل المنتخبات، 5-9 جويليا نبدأ أولى مقابلات ربع نهائي المونديال، 9 فرنسا المغرب، 7-11 جويليا النرويج إنجلترا. تقريبا لأول مرة في المونديال نشوفه يحصل التنافس هذا على ترتيب أحسن هداف للمونديال، حاليا ثلاثي في المرتبة الأولى وكل منتخبات بلادهم ما زالت في المونديال، كيليان مبابي هالاند ميسي كل لاعب في رصيده 7 أهداف في المرتبة الأولى، المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: لجنة فض النزاعات بالنجم رضي الساحلي أعلنت بلوغ المليار في إطار الحملة اللي تهدف إلى دعم الفريق واللي انطلقت منذ 3 أسابيع. إلى حد الآن تم إغلاق 7 ملفات وتقريبا 78% في الملف الثامن. سيد نور الدين بجناح في تدوين له أعلن أن الهيئة التسييرية المرتقبة للنجم رضي الساحلي لم تباشر مهامها رسميا إلى حد الآن في انتظار مصادقة هيئة الحكماء لاستكمال الإجراءات الإدارية لدى السلطات المختصة. نور الدين بجناح أضاف أن الاتفاق حاصل مع كريم العكروت يقضي بتوليه منصب نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم وليس رئيس لفرع كرة القدم. بعد 41 سنة من الغياب فريق المغرب الفاسي يحرز لقب بطولة المغرب البارح بعد الانتصار على أولمبيك تشيرا 2-0. المغرب الفاسي يضم في صفوف اللاعب صلاح الدين الغدامسي. المرتبة الثانية أحرز عليها النهضة بركان ومدربها معين الشعباني. المرتبة الثالثة للرجاء البيضاوي المغربي ومدربها نصر الدين نبي. مصادر للجغرافيا أكدت أن الترجي الرياضي التونسي توصل لاتفاق لانتداب الظهير الأيسر محمد أمين الحمروني في صفقة انتقال حر. محمد أمين الحمروني سبق له تقمص أزياء النادي الرياضي الصفاقسي النادي الإفريقي اتحاد بن قردان والفيصلي الأردني. نادي الشرطة العراقي أعلن تعاقده مع المدرب سامي طرابلسي لقيادة الفريق لموسم واحد. الشرطة العراقي باش يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا. المنتخب التونسي لكرة السلة فاز البارح على منتخب غينيا 61-50 ضمن الجولة الثالثة من منافسات النافذة الثالثة لتصفيات كأس العالم قطر 2027. المنتخب كان انهزم في الجولة الأولى ضد نيجيريا، فاز في الجولة الثانية ضد رواندا وفاز البارح على غينيا المقابلات الكل في العاصمة الأنغولية لواندا. المنتخب تأهل للدور الثاني من التصفيات اللي باش تحتضنها تونس بين 27 و30 أوت القادم. والنادي الإفريقي أعلن انتداب عمرو بوعلاك في صفقة انتقال حر لغاية جوان 2028. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM d'Imama dans l'App Store ou le Google Play.
3: Publicité. عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
6: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بمليسيتي.
3: تسمعوا كل يوم لثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. بدينا ندخل ظهر لي في الذروة، البيك في كل شيء، الذروة في درجات الحرارة قاعدة ماشية هكا في نسق تصاعدي بعد تنفيسة، والجمعة هذه نهايتها يمكن نهاية الأسبوع هذا باش نعرفوا ذروة أخرى جديدة، والذروة في حجوزات الفنادق يعني أيامات أخرين باش نلقاو الوت لكل تقريبا معبية. نهايرين نستناو نتائج البكالوريا دورة التدارك، وما عاد تلقى حتى حد في الدار، اللي في الوتيل في الوتيل، واللي في البحر في البحر، واللي في بنزرت في بنزرت، واللي في جربة في جربة، ولا يكون بين بنزرت وجربة كل قدير وقدروا. برافو ياش، خمت فيكم وعملت لكم عروض وأسوام سيف سنة ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. يعني كيف نقول راهو أحسن سوم في تونس، هذا يعني ونأكد أنه أحسن سوم في تونس. اي نعم، ادخلوا شوفوا ثبتوا وحدكم واحكموا على www.3mrat.boravoyage.com www.3mrat.boravoyage.com، سيت ويب سهل ومزيان بارشا زادة، معناها تلقاو فيه الوتلة اللي عندنا في تونس الكل. اختار الوتيل اللي تحب عليه على حسب ميزانيتك بالطبيعة، وعلى حسب البلاصة اللي تحب تمشي لها، وعلى حسب المدى مش تحب زادة هذيك الاولانية، والولاد يحبوا البيسين بالتوبوغان ولا بلاش، حسب العائلة واش تختار. هذا الكل تلقاه في القائمة متاع النزول اللي عند براءة فوياج، ونقول لك راهو بأحسن سوم في تونس، يعني ماكش باش تلقى أقل. ظهر لي واضح كلامي، ميور ميور بري غارونتي افيك براءة فوياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. سيف السنة مع براءة، برمج سيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فوياج، votre partenaire de confiance.
1: اي سيدي زادا، وشدوا عندكم احوايج اخرى. نهار 12 جويليا ان شاء الله، 12 جويليا راهو يعني لحد هذا، لحد هذا في سوس. اللي يحب يعمل تكوين في كيفيه مرافقه المعتمرين وخدمه ضيوف الرحمن، ويحب ينضم زادا يولي في العائله وفريق براءة فوياج اللي يخدم في المعتمرين، ما عليه كان يكلم توا ويريزرفي بلاصتو. مش هذا برك، عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براءة فوياج في آخر الدورة التكوينية، وجوائز أخرى في انتظاركم. وكل عادة والعوائد مع براءة فوياج ديما فما العروض والبروموات، والمرة هذه العرض الخاص بالدورة التكوينية متاع المرافقين اللي قاعدين نحكيوا عليها الآن توا. معناها اسمعوا معايا مليح العرض وركزوا معايا بالبه، العرض هذا مدته راهو 48 ساعة فقط. أي واحد مسجل في الدورة التكوينية متاع نهار 12 جويليا في سوسة مع براءة فوياج ينجم يسجل معاه حد آخر مجانا بلاش. نعاود لكم، أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نهار لحد هذا عنده الحق يجيب معاه شخص آخر يختاره هو بالطبيعة وبلاش جراتويتمون. والعرض هذا راهو صالح لمدة 48 ساعة فقط، طبعا في حدود الأماكن والمقاعد متاع الصالة. كيف يوفيه ومعاش نجمو نزيدو، فبالتالي أسرع باش تسجل الشخص اللي تختاره وانت باش يجي معاك ويتمتع بالفورماسيون هذية متاع نهار 12 جويليا إن شاء الله في سوسة. الأكثر معلومات وتفاصيل أرقام الهاتف على ذمتكم 21-882-881، نعاود 21-882-881، وعندك أوسي 21-881-882، معناها 21-881-882، وإلا الرقم زاد اللي تعرفوه جيدا

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وبرشا موجات إيجابية جينا من خلال هذه الفقرة مع ليزاسوري دو غات أسيرونس. لي ميور كوندكتور هما لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس، ناس عاملة دي ريكور في المحافظة على سلامتها وسلامة غيرها، فأما اللي يوصل ل 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. اليوم زعما قداش وصلت المشاركة اللي باش تشرفنا بعد قليل اللي هي مدام فتح الله، واللي نجم نقولوا منيا عبيد فتح الله، أسوري في أجنس بن هيبة بيزارت هات نتعرفوا عليها ونعرفوا قديش من عام ما تثبت في حتى حادث.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام منيا منورتنا ومشرفتنا.
3: ألو مرحبا،
1: اهلا وسهلا، يعيش السوري في جات اسورونس اجونس بن هيبه بيزرت هكا ولا لا؟
3: اي صحيح.
1: قداش عندك السوري معاهم؟
3: والله احنا عندنا برشا، راهو كان راجلي وبعد اني معنا من 2001 ما عملناش معهم حتى
1: من 2001 المسيو وانتي وصلت
3: المسيو وبعد اني كملت الحمد لله.
1: انت بنزرتيه ولا ماكش بنزرتيه؟
3: لا لا لا اني ساحليه من القناة الكبيرة.
1: اي
3: نحب نزرت ما تبقى ديما سوسة.
1: عندك الحق، بلادي يا بنيتي عندك الحق. موني علاش السوري في بنزرت هذا؟ حبيت نسأل في أجنس بن هيبة
3: نخدمه في

0: اوكي اوكي
1: نخدم في
0: المسار هذا كعليش
1: وراجلي مهندس رئيس دائرة في
0: بنزرت به ان شاء الله ربي ينجح حملكم
1: يفضلك
0: وان شاء الله ديما هكا متألقين وناجحين. وقداش عندك من اللي خديت البيرمي يا مونيا؟
1: برشا من 2001
0: من 2001 كان نحسبها توا
1: 2001
0: باش نحسبها توا 25 سنه موجودي هكا ولا لا؟
1: اي اكيد
0: بارك الله والله مصلي على النبي. باهي قداش عندك انت مونيا ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث
1: والحقيقه ما ذكرش عملت حتى حادث الحقيقه.
0: اللهم صلي على النبي وتبارك الله ان شاء الله 100 سنه اخرى يا مونيا هكا ان شاء الله هكا ربي يبقى عليك الستر.
1: صحيح هو ربي تبارك الله عليه
0: زاد السوق بالكدا
1: تبارك الله وبرغم ما نتنقلوا سوسه بنزرت ديما معناها تقريبا كل اسبوع نروحوا
0: باه كيف تروحوا شكون اللي يسوق بين سوسه وبنزرت؟ الحمد لله وربي يبقى عليك الستر.
1: يسوق هو زوز
0: الزوز مع بعضكم باه اعطيني لهنا شو اللي عاملين باش تستحفظوا على سلامتكم؟ نعرف ربي ساتركم وان شاء الله يسركم دائما وابدا ولكن اكيد فما انتباه منكم فما ديزاستوس تستعملوهم فما طريقه نتاع سياقه علاش يقولوا فن السياقه لانه في الفن كل واحد يبدع بخصوصيه نتاعو هو باللومبرانت نتاعو هو. شنو هي اللومبرانت نتاعكم انتم ترى؟
1: والله احنا
0: حويجه
1: برك اللي نعرف نسوق واللي موجودين في الطريق الكل ما يعرفوش لازم نحافظ على روحي وعليها
0: الحقيقه تعرف باهي معناها تحط روحك انت الوحيده اللي تعرف تسوق والكلهم الكلهم اللي في الكيس ما يعرفوش يسوق
1: ما يعرفوش نحافظ عليا على روحي وعليها مسؤوليتي
0: وحتى المترجلين تقول راك تحتاط منهم ما تعرفش منين يخرج لك هكا ولا لا
1: وبالعكس هما اولويه معناها اولويه المترجل الحقيقه
0: يعطيك الف صحة يرحم والديك يعطيك الف صحة
1: الحمد لله يا ربي الف خطوة ولا تنجيزة في حياتك
0: يا والله الف خطوة ولا تنجيزة
1: الف خطوة ولا تنجيزة الحمد لله يا ربي.
0: مونيا العزيزة قل لي مدام هل قالوا لك لخيان يا مدام فتح الله معناها ني عبيد يبوز فتح الله هل قالوا لك اللي فما كادو معناها لاجونس نتاعك نتاع بن هيبه بن زرت نتاع جات اسيرونس قالت لك اللي عندك كادو باعتبارك من لي سوبر كوندكتوريس انت سوبر كوندكتوريس دي جور اليوم انت
1: قالوا
0: لك قالوا لك عندك كادو ولا ما قالوا؟
1: من طلبوني جوهرة
0: جوهر اي قالوا لك فما كادو ما قالوا لكش علمو
1: قالوا لي فما كادو ما نعرفش شنو ما قالوا لي فما كادو يعني
0: الكادو شي نجم يكون زعما مثلا حسب رايك
1: ينجم يكون
0: اسانس معناها اسانس
1: مرتبط
0: ينجم يكون اسانس ينجم يكون بورتوكلي هكا
1: ما نعرفش مش متاكده
0: سكتت مونيا سكتت شنيا بورتوكلي هذيا يا مونيا ايسونس 500 دينار ليك والمسيو وتستاهلوا هذا واكثر برافو عليكم الثنائي اللي اكثر من 25 سنه ما تسببوا في حتى حادث كارت اجيليس اللي هي من عجين انرجي فيها 500 دينار ايسونس فبرافو لي يا مدام مونيا عبيد فتح الله هي والمسيو شو اسمه المسيو بربي نحبوا نحييه زاد
1: رضا
0: فتح الله رضا فتح الله رضا نقول له زاد يعطيك الف صحه وفيليسيتاسيون نورتنا لله ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله 50 سنه و60 سنه و100 سنه اخرين ما تسبب في حتى حادث.
2: كل فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي
4: عزيزة تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
5: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down. جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحل التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
6: اسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
2: ميتيو على جوهرة اف ام
0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وترافقكم زاد كان السلامة في هذه العطلة اللي نتمنوها تكون بالمجد آمنة للتوانسة الكل. طقسنا اليوم في التحيين اللي خاصة متاع الخريطة اللي هبط عنده دقائق نشوفوا التطور متاع الحالة الجوية بالنسبة لطقس بداية هذا الأسبوع الموافقة بإذن الله الاثنين 6 جويلية 2026. طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الإمكانية موجود به. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا متموج الحرارة في ارتفاع طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نمشيو للخريطة متاعنا اللي قلت وقع تحينها منذ قليل منذ حوالي 12 دقيقة 13 دقيقة. اش تعطينا الخريطة؟ تعطينا فما طقس سماء صافية في كل أنحاء الجمهورية تقريبا في كل الولايات باستثناء سحب قليلة في بنزرت وأيضا سحب قليلة في نابل في الفترة الصباحية. درجة حرارة باش تتراوح بين 26 أقل الدرجات نقاها في المنسير 26 وبعد 27 في المهدية وفي الكيف 29 في سوسة وبنزرت وأيضا في باجة في هذا الصباح وجندوبة. أعلى الدرجات باش تكون 30 توصل ل 32 في برج الخضرة و 33 درجة في توزر. بعد الظهر إيش عندنا في الخريطة؟ ما عندنا حتى شيء يذكر على مستوى الرياح والأمطار، مش موجودة على الخريطة. موجودة سماء صافية في كل أنحاء الجمهورية باستثناء بنزرت سحب قليلة ونابل سحب قليلة. درجة حرارة باش تكون الأغلبية 30 باستثناءات بسيطة جدا. البلاصة الوحيدة المفرشكة 20 هي المنستير فيها 28 درجة في حين 30 المهدية 32 سوسة 31 نابل 32 في تونس الكبرى وبنزرت وبعدها تكون من 34 الكيف و 35 زغوان ومعهم سريان هذا بعد الظهر وإحنا في نسق تصاعدي لنوصل 37 في القروان وفي قفصة وفي توزر وزاد في قبلي 37. أعلى الدرجات هي 39 درجة في برج الخضرة. ولاية أخرى بعد الظهر باش تكون 20 هي صفاقس فيها 29 درجة وسماء صافية. ليلا هل عندنا حويجة تذكر؟ هات نشوفوا مع بعضنا باش تكون هذه الرياح الرملية اللي تحدثنا عليها في برج الخضرة رياح رملية قوية في حين بقية المناطق باش تكون سماء صافية في كل ولايات الجمهورية دون استثناء تقريبا. ممكن بنزرت سحب قليلة وزاد في نابل سحب قليلة. 24 درجة نقاوها في هذه الليلة في المهدية 25 سوسة 26 المنستير ثم أعلى الدرجات. وين أعلى الدرجات؟ أعلى الدرجات 31 درجة في توزر وبرج الخضرة، مرورا ب 28 في صفاقس، 27 القروان وبنزرت كما قلنا، 25 في تونس الكبرى هي ونابل وزغوان. هذه درجات باهية طيبة في مجملها، اللي في بعض المناطق اللي فيها 30 فوق 30 درجة واللي هم موجودين في الجنوب. زوز زادة ولاية برك هي في الجنوب توزر، وآخر نقطة في تونس برج الخضرة اللي باش تعرف زادة 31 درجة. لكن ثبتوا معايا أنه يعطيهم الصحة الأخرين، أعطونا درجات الحرارة والتوقعات إلى حدود نهار الخميس في الخريطة متاعنا. نقاو درجات الحرارة هذه باش تعرف أنها تصاعدي غدوة الثلاثاء، توصل إلى حدود 39 درجة غدوة، وفما أشهدي في الجنوب التونسي 39 تكون في توزر وفي برج الخضرة، 37 مدنين، 38 في قبلي هذا غدوة بعد الظهر، و30 في كل أنحاء الجمهورية دون استثناء. أقل درجات تكون 32 درجة على الساحل التونسي، على المهدية والمستير 32، وأيضا 32 في نابل وفي تونس الكبرى، 33 نقاوة في بنزرت، 34 في سوسة، و37 توصل في مدنين، 33 في جابس، 34 صفاقس، هذا هي غدوة. بالنسبة لنهار الأربعاء زاد كيف كيف درجات حرارة مرتفعة والشهيدي موجود تفوق 40 درجة، قروان فيها 40 درجة، 40 في توزر، 41 في برج الخضرة، 39 في قبلي، والشهيدي موجود في الجنوب التونسي، ودرجة حرارة تعرف ارتفاع. أقل الدرجات وين مروحة؟ وين مروحة؟ في المهدية 33 درجة، 34 في المستير، 36 سوسة، 35 نابل، 38 تونس، وكما قلت لكم توصل ل 40 و 41 هذا نهار الأربعاء، معناها نسق تصاعدي في درجة الحرارة. ثم نهار الخميس سخونة بأتم معنى الكلمة، وشيلي يبدأ من القروان نهار الخميس ويوصل 42 درجة في توزر وشيلي، 40 في قبلي وشيلي، ثم درجات حرارة زادت توصل ل 40 في تونس الكبرى و 40 في بنزرت نهار الخميس، 39 في نابل هي وزغوان، 39 في سوسة هذا الخميس، 36 في المنستير، 38 في المهدية. معناها أقل الدرجات تعتقد 36 درجة هي في المنستير هكا ولا لا؟ لا 35 يفهمها في سليانة، وأعلى درجات توصل نهار الخميس 42 درجة. مع نهاية الأسبوع النين ولا شو اسمه هذاك يحكي لنا عليه خليفة يمكنش يكون موجود، مع ارتفاع زاد في درجة حرارة مياه البحر. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، علامتها البارزة اللي نستحفظوا بها ونشدوها عندنا كونه نسق تصاعدي بداية من اليوم في درجات الحرارة، واستقرار في كل العوامل الجوية باستثناء الارتفاع في درجات الحرارة والشهيدي اللي بش يكون موجود بداية حتى من غدوة نجم نقوله يظهر الشهيدي في على العديد من الولايات. إن شاء الله رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. هذا ما نقوله لمستمعينا الكل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق. اليوم 10 متاع الصباح وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسي،
2: هذا هو
1: ثم مسير في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسي. شكون اللي عاملينها؟ الأطباء في عوض يخدموا على رواحهم في الأقسام متاعهم ويدويوا، قايمين ب وقفة احتجاجية ومسيرة باش تمشي للمحكمة الابتدائية بالمنسي. علاش؟ كيفاش؟ شنية الأسباب؟ الدكتور عدنان الحنشي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين باش يكون ضيف الدنيا وما فيها ويجاوبنا على هذا السؤال.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: دكتور عدنان الحنشي، شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا في الأستوديو.
4: شكرا جزيلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جوهرة FM. شكرا على
1: شكرا لحضرتك، هذا واجبنا. دكتور عدنان الحنشي، مفروض أن النقاط في القسم متاعك، حضرتك رئيس قسم، يقولوا لي هكا ولا لا؟
4: أي رئيس قسم حقيقة.
1: رأيك في القسم متاعك
4: في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمستير.
1: إن شاء الله ربي ينجحك وربي يعطيك صحة البدن، وشكرا على الواجب اللي قاعد تقوم به نحو التوانسة الكل. والأطباء متاعنا كرم يخدموا على ريحاته باش نقاوهم اليوم في الشمس هذه وفي الطقس هذا. وقفة احتجاجية قدام مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة 10 متاع الصباح، ثم مسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسير. علاش خويا العزيز؟
4: والله الحقيقة هو مش كان الأطباء فقط، مش كان الأطباء الاستشفائيين الجامعيين فقط، هي مهني صحة بصفة عامة، من أطباء
1: الكل.
4: والكل من أطباء، من تقنيين، من ممرضين، من عملاء، الناس كل. الحقيقة فما حالة احتقان كبيرة برشا ونتج عن زوز ظواهر رئيسية نعيشوا فيها. الظاهرة الرئيسية الأوضاع المزرية اللي نعيشوا فيها في مستشفياتنا العمومية من ناحية، ومن ناحية الأخرى تعامل سلطة الإشراف وغياب أي سياسات معناها لحل حلة الموضوع، وما فما حتى حوار حتى اجتماعي. احنا معناها نعيشوا في غلق حوار اجتماعي ليجمع الحلول للمشاكل نتاعنا. والحكاية هي معناها فوق كل الظروف المزرية نزيدوا نقاو حالة عنف مستشرية في المستشفياتنا العمومية في أقسام الاستعجالي، وآخرها الحادثة متاع زميلنا في أستاذ مساعد في طب الكلى، قسم طب الكلى بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، اللي تعرض لاعتداء فظيع نتج عليه.
1: وقت إيه صار الاعتداء هذا؟
4: الاعتداء صار يوم الاثنين وخضع العملية جراحية يوم الأربعاء.
1: طمنا على صحته، شنو أحواله؟
4: إن شاء الله لاباس، إن شاء الله لاباس، ما عنده راحة ب 28 يوم. ونعقد
1: رفع قضية في الموضوع،
4: ترفعت قضية في الموضوع وإحنا نتابعه، وذاك علاش ديجا اليوم خارجين في مسيرة. لكن الحقيقة معناها إحنا حتى مقلقين من التعامل كفي ديفير، معناها كحوادث متفرقة. رأي العام ديما ما يشوف مهنية الصحة كان الأوكازيون حوادث. نعطيك في التاريخ كما نقولوا حوادث كبرى ودي في ديفير، من حادثة المصعد لحادثة كل مرة لحادثة الرضع في المستشفى في تونس، لحادثة احنا معناها ظروف العمل. اعطت شهداء في رديف زميلتنا في اللي توفيت في موقع العمل متاعها نتيجة لسوء الاحوال الجوية وظروف وحرق في تحرقت في مقر العمل متاعها، ما فماش تدفئة الى اخره. احنا هذايا هو في المقابل نلقاو سلطة اشراف غالقة الحوار الاجتماعي.
2: دكتور بالله سامحني على المقاطعة قبل ما نوصلوا للحوار الاجتماعي، الدكتور اللي تعرض إلى عملية الاعتداء بشفة من رأي العام، يعني من مريض، من زائر، من
4: أي من مريض؟ من مريض قام بالعلاج متاعه، والمريض هذا تحدث عليه حتى في وسائل الإعلام الطبيب زميلنا قام بالعلاج متاعه، هو اللي بعمله العملية، هو في تيدو جارد ليلتها. والمريض هذا في حالة هيجان من الصباح من يدخل اعتداءات لفظية على الإطار التمريضي ينسى تخدم في الراحل لأن معناها كان في حالة غير معناها هيجان غير عادية ويطالب في باش يعملوا له بريسكريبسيون دا ميديكامون اللي هو يتعاطى فيه واللي هو ما يزموش في الحالة متاعه دونك صار الاعتداء جام معناها زميلنا باش يهدي
1: زميلكم الدكتور زميلكم هل صحيح انه يفكر او قام بالاستقاله يقول لك انا ما عادش نجم نخدم في الظروف هذه
4: زميلنا حسب تصريحه يقول اللي بعد الاجراءات القانونيه اللي تعملت الكل وغدوة الحي يقع اخلاء السبيل المعتدي رغم الحال وقتها خمم في الاستقاله ووقتها يخمم معناها جديا في الاستقاله الحقيقه كرامه الانسان راهي هي الكل امس فما تصريح سمعته في خص البطله الرياضيه غفران بالخير فما المدرب نتاعها يظل يقول خرجت من بلاد تلوج على كرامه افتقدتها في بلادنا احنا الاطباء بصفه عامه ومهني الصحه بصفه عامه راهم يهاجروا وهاربين من البلاد حفاظا على ما تبقى من كرامتهم يقع الدوس عليها يوميا في المستشفيات عن طريق معناها حالات من العنف يظهر لكم كان البارتي فيزيبل دو لايسبرغ ولا حاجه اللي بتاع جبل الجديد
1: في حالات العنف سامحني دكتور عنان الحنشي كتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وطبيب الأسنان والاستشاريين الجامعيين مش فما مركز شرطة نعرفه موجود في كل مستشفى عمومي
4: كان نقول لك النقطة الأمنية اللي في سبيطار فاطمة بورقيبة واللي من 2015 سويت حوادث عنف وعملنا اجتماعات حتى في الولاية وفرضنا باش يتعمل نقطة أمنية نقطة أمنية بالتلك والكل في الأخر وقع تجهيزها قعدت تو كان البلاكة أما فماش أعوان 24 ساعة
1: عندنا حراسة من تابعين وزارة الصحة يعملوا حراس للمستشفى ولا لا؟
4: شوف هنا تهزني باش نحكي لك على الأوضاع اللي نعيشوهم في المستشفيات المستشفيات العمومية اللي ما يتقالكمش أنتم في الأعلام وما يتقالش لأنه الحقيقة البروباغاندا متاع الإنجازات تغطي على الواقع اللي نعيشوا فيه احنا نعيشوا في مستشفيات عمومية في حالة نستناو كانت شبه الإفلاس أعلان الإفلاس على المنظومة هذه الهيكل الصحي العمومية نعطيك رقم يفزع كراهو اللي سبيطاراتنا تسالي الكنام 2200 مليار من المليمات كي نضيفوا عليهم المبلغ الجزافي يوصل 2470 مليار من المليمات من المبالغ المفوترة وغير المستخلصة معناها أنت كي تجي المستشفى عمومي نعطيك بالأرقام تحب مستشفى فاطمة بورقيبة فوق 135 مليار سهلول كيف كيف كان تسأل هنا في سهلول وحشات تقام مبالغ متاع 130 و135 مليار و140 مليار
1: حتى سهلول سوسة وحشات سوسة
4: الكل المستشفيات وشارني كول تونس والكل هذو ما قلت لك مبالغ متاع هيكل صحية عمومية فاتت 2200 مليار معناها ربي عين مديرين مستشفيات كيفاش يوريوا في وجوههم للمصدير خدمات للمزودين راهو في سبيطارات سي نورمال ما تلقاش حتى كومبريس عادي ياسر لانه مش خالصين مع الكنام تقول لي انت مش يجيب منظومه نتاع حمايه ورقابه منين مش خلصهم تعرف مليح اللي الاعوان والعمله يخلصوا على ميزانيه المستشفى ميزانيه المستشفى ما عادش فيها حتى شيء المواطن اللي يجي ما عادش يلقى مزود نتاع بروتيز في حاله كسور ولا في حاله كذا ما يلقاش ما نمتنعوا عن مد سبيطارات يقول لك خلصنا
1: خاطر مش خالصين
4: مش خالصين معناها وضعيه هذه الوضعيه
1: ابقى معايا دكتوري ابقى معايا دكتور عدنان الحنشي كتب عام النقابه العامه للاطباء والصيادله وطباء الاسنان والاستشفائيين الجامعيين دوزيام بارتي زاد باش نواصل مع خليفه بن سالم في طرح الاسئله المسكوت عنها ديزون الارقام هذه ما نعرفوهاش صراحه ما خرجتش في الاعلام ما يعرفوهاش برشا عباد يمكن البعض المتابعين المختصين خلينا نشوفوا مع بعضنا مش رانا في عمليه للتشهير ولا حاجه في عمليه نقاوم مع بعضنا اصلاح المنظومه اللي تبنيت عليها بلادنا في قطاع الصحه هي المنظومه العموميه راي المنظومه العموميه التعليم والصحه بنينا بهم تونس الوطنية بعد الاستقلال وزمنا نواصلوا في الاعتماد عليهم. نطرح هذا الموضوع بعد قليل مع ضيفة الذين يوم فيها فاصل ورجعين.
3: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play. Jaura FM. Publicité. Yalla Jaou. يلا جو سيف السنه حافل حكايات على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: وقتاش بالحق يبدأ سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدأ مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدأ نسلم على أهلي وناسي. وقت اللي يبدأ بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدأ نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري آب في الغبغيك مونباس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي أسهل.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.
8: جوهرة
3: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: صباح الورد. وزين بارتيد والانترفيو مع الدكتور عدن الحنشي كاتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين باش تكون مع الخليفة. يا سيدي خليفة
2: هذا هو دكتور اليوم تقولوا العشرة باش تتوجهوا للمحكمة الابتدائية بالمنستير. علاش المحكمة الابتدائية وقت تم رفع قضية يعني في النهاية؟
4: هو الحقيقة ما هوش لا محاولة لتأثير على القضاء ولا حد شيء. هو صرخة فزع للرأي العام حبوا يخرجوا ومش وحدنا زادا. فما المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي مشكورة ديجا هم عندهم حوث عنف في القيروان في برشا أماكن هم في الصف الأول ديجا دونك سندونا ومش يخرجوا معنا معناها في المسيرة هذه. هي راهو صرخة فزع. نحب نقول للشعب التونسي راهو مقدراتك في خطر. راهو الثروات بتاعك البشرية قاعدين يخرجوا من.
2: هل تعتبر العنف جزء من معناها اللي دفع الأطباء إلى الهجرة؟
4: جزء كبير.
2: أم الظروف المادية أم اللوجستية؟
4: جزء كبير. راهو الحق في بيئة عمل سليمة وصحية راهو من الحقوق الأساسية في العمل اللي من 2022 أقرتها منظمة العمل الدولية. راهو تشريعات التونسية تحمل على المشغل مسؤولية حفاظ على سلامة وكرامة العاملين عندهم. إذا كان أنت ولينا بناليز راهو العنف ولينا نجي ونمشي ونخدمه في موقع العمل متاعنا ما نعرفوش مش نرجع بضربة صغيرة ولا بإصابة كبيرة وإلا بكلمة واحدة راهو معناها الخروج ولا للشارع. نحب نقوله راهو وضعية المستشفى العمومي راهو تنظر بانهيار في كل وقت.
1: بربي المعتدي اللي اعتدى على زميلكم ماهوش موقف رغم اللي فما سيتيفيكا ب 28 يوم
4: في الاول وقع اطلاق سراح ومن بعد كالعاده احنا مقارباتنا كاطراف اجتماعيه شو نقولوا نحبوا اصلاحات هيكليه ما نحبوش هذايا الدوله تدار بالفيسبوك ولا دورة دودار يلزمني نخرج أنا نسيب كما قلت أنت في أول سي حاتم في أول الانترفيو قلت نورمالمون أنتم في مواقع العمل نتاعكم احنا نعالجوا نورمالمون مش نخرجوا للشارع ما تضطرنيش باش نخرج أما أنت تضطرني لأنك تعامل في قطاع كامل وكأنك جمعية نتاع مجتمع مدني كل مرة تصير حادثة كما هكا أو بيان مساندة من سلطة الإشراف وإلا تليفون المعني بالأمر وكأنه التليفون هذاك هو اللي مش يحل
1: السيد وقلت ليش عودوا وقفوه وإلا في حال عودوا وقفوه
4: حسب الأخبار اللي جاتنا معنا
1: أنتوا معلش ماشينا من المحكمة الابتدائية بخليوا القضاء ياخو مجرى معنا كينو اللي تقرأ هو راهو ينجموا يقرأوا كينكم تعملوا في ضغط على القضاء
4: هو موجه ضغط هو إذا كان سلطة الإشراف متاعنا ما حميتناش نمشيوا للقضاء باش نقولوا له أحمينا هذا هو المساج احنا اللي طالبينه معناها ما احناش طالبين ردود كيما اللي تقوم بها سلطة الإشراف احنا طالبين استراتيجية وطنية لمقاومة العنف راهو انت كسلطة يلزمك تعمل اون بوليتيك ناسيونال باش واحد بخلاف الامور الاخرى اللي قلنا عليهم الاوضاع وفي
2: طبيعة العنف هذه او اكيد انتم وخاصة في النقابة لو شخصتوه في اقسام الاستعجالي في بقية الاقسام من قبل الزائرين من قبل المرضى لانه تقريب قليل انه المريض نفسه هو اللي يمارس العنف علاش الحادثة هذه مفزعة بعد ما عمل عليه العملية الجراحية يمارس العنف في حق طبيب
4: هو الراو اللي نعملوا فيه نقوموا فيه حتى في اختصاصي أنا اختصاصي طب الشغل اللي نقوموا فيه هو دراسات بونكتويل معناها ميدانية دراسات توضح الأسباب إلى آخره اللي طالبينه أكثر من هكا احنا طالبين مرصد وطني تقوم به الوزارة بالمشاركة مع الأطراف الاجتماعية يوثق الحالات هذوما ويحددها ويعمل الأسباب متاحها باش نقاو السياسات والبرامج الوطنية
1: ما لازمناش نعملوها على وزارة الصحة فقط لأنه العنف مستشري في كامل أنحاء البلاد شوف في التعليم تلقاه في الكورة ريت في الكورة في الرياضة تلقاه جماهير الرياضية اللي تعمل في العنف الجماعي اللي هو اختار زادة العنف موجود ظاهرة لازمنا نعالجوها مجتمعيا من في البلاد ككل معناه
4: أنا الوضعية في قطاعي وصلت المرحلة من الخطورة اللي ولينا معناها خبز يومي راهو حالات العنف في الرياضة وفي الواحد ممكن فما ماتش وماتشوين صارت فيهم في السيزون أما احنا راهو يوميا صباحا مساء يوم الأحد والعطل ويوم العطل الوطنية والدينية احنا نحب مبادرات تشريعية بخلاف برامج على مستوى الوطني وبرامج على مستوى المؤسسات نقول لك مثلا في المؤسسة متاعي فاطمة بورقيبة كي نسأل المدير متاع المستشفى قديش عندك من حالة عنف من أول جانفي ما يجمش يجاوبك كنقول له باهي في فما اون بروسيدور واضحه انا كي نتضرب عندي وين نمشي انا نقول لك اللي كي نتضرب الماضي ساعه نتاع الليل وانا نكون في الجارد يلزمني نخرج من السبيطار نتاعي باش نمشي لمركز الاستمرار اللي هو في المستير ونسيب المكان العمل نتاعي كيفاش نعمل معناه فماش حتى اجراءات عمليه كيفاش نعملوا باش نتوقعوا منه
2: شو الاداره ترفع قضيه نيابه عن منظورها
4: هي حسبي واحد احنا انا راني طبيب شغل معناها نتاع نؤمن بالوقايه اكثر من دعه يحدث ثم سوف نعاقب الواحد وين التشريعات الرادعه اللي نورمالمون وزاره الصحه تقوم بمبادرات تشريعيه من اجل ردع الاعتداءات هذوما راهم في بلدان اخرين زملائنا يبعثوا لنا في لي كابتور ديكرون والتصاور راهو السجن والعقوبات السجنيه تبدا معلقه في حاله الاعتداء في اقسام الاستعجالي الى اخره تحب نقول لك احنا كظروف عمل في المستشفيات راهو في تونس تعدينا كونه تشريعات ما تخرج تشريع وما يخرج اوامر ترتيبيه احنا توا فما تشريعات اختفت احنا فما امر مؤرخ في 21 جانفي 2022 حول الصحة المهنية وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية هذا أمر خرج في عهد الوزير السابق سيد فوزي مهدي وكان ثمرة عمل وحوار اجتماعي متاع 10 سنين ممكن قبلها من 2012 ومن 2013 نستخدم على الوحدة يجي السيد الوزير اللي بعده يركنوا في رف واللي بعده يجيهم ما يعرفوش حتى ما يعلموش حتى بوجوده ذوك عنا تشريعات وقع اختفت من من لا ناتور مش حتى نستناو في الأوامر الترتيبية
1: بربي انتم النقابه العامه للاطباء والصيادله واطباء الاسنان والاستشفائيين الجامعيين تابعين للاتحاد العام التونسي للشغل هكا ولا
4: لا؟ تابعين للاتحاد العام التونسي للشغل.
1: الخلاف اتحاد حكومة هل موجود داخل الطرح اللي تقدم فيه حضرتك دكتور؟ معناه واصل لكم انتم كنقابة؟
4: إذا كان فما دومين، إذا كان فما مجال لا يحتمل التجاذبات لا سياسية لا أي حاجة جبت لمحلها سي حاتم، هو مجال الصحة والسلامة المهنية، هذا مجال تقني بامتياز، حلول تقنية بامتياز. معناها ما في حتى تجد، أنا كي نقول لك هات نعمل منظومة في المستشفى بتاعنا ترفع من ظروف العمل ومن الصحة والسلامة المهنية، راهو مش نحسن في المقابل جودة الخدمات اللي مش نقدمها للمواطن، لأن وقت يبدأ محمي هو كيف كيف حتى المواطن محمي، ووقت اللي نمشيو للأسباب العميقة نقاو اللي وقت اللي نحسن خدماتي أنا اللي نعطيها كمستشفى طول ينقص الضغط وينقص التنرفيز، وقت اللي ديلي داتونت ينقصوا، وقت اللي المواعيد تنقص بفضل معناها الإصلاحات اللي نعملوها، وقتها ينقص الضغط وينقص الواحد على مهني الصحة، وقتها أنا زاد نلقى روحي نخدم في أريحية، وعلاقاتي بالمواطن معاش تولي مربوطة بخوف ولا بضرب ولا إلى آخره. احنا أما كي نحبوا ما نمشيوش للإصلاح العميق، نوليو نعمل مقاربات متاع دعه يحدث أو نلموا الحكاية. احنا
2: تفضل دكتور تفضل.
4: احنا عندنا شو اللي عندنا محضر اتفاق من افريل 2024 سويت للحادثه نتاع الرضا اللي صارت وقتها، تسجلنا معناها حكم بالسجن على زملائنا الى اخره،
1: مش في السجن يظل مازالوا في درجه التقاضي
4: لا لا لا, لا, لا, لا. وقبل نحكي لك في 2024 وقت اصدر الحكم ومن بعد وقع الغاء الى اخره وتحلت الاشكاليه. اما عندنا وقتها سويت يوم غضب القطاع الصحة الكل، أطباء شبان نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل كلهم، وعملنا بريافي دو غريف وعملنا محضر اتفاق على أساس مش نشوفوا هالغرف البيضاء، وعملنا أجال معينة من 2024 لنتو نستناو اللي فما حوايج صححنا عليهم نتاع شهر، في مدة شهر مش تصير معناها أنوديت.
1: جاوبني أنا بأبيض أسود، هل الغرفة هذيك نتاعك الرضع هذوما تصلحت ورجعت تخدم ولا لا؟
4: انا نحب نعرف. انا نقول لك ما فماش صار حتى اوديت حتى في
1: سبيتال شيء ما صار
4: لليوم تصير معناها امور نفس اللي حد اللي حد تقبل، وما عندناش حتى اوديت يقول لك اسكو احنا تو نخدموا دون لي نورم ولا ما نخدموش دون لي نورم، دونك نغمضوا عينينا ونواصلوا هكاهو.
2: دكتورة حسب ما فهمت من بلاغ أنه ثم إمكانية لإضراب قادم،
4: وكذلك فما إمكانية للتصعيد وللتنسيق مع كل نقابات مع الأطباء شبان، وفما ديجا احنا أصدرنا برقية إضراب بيوم في المستشفى متاعنا، ما مش نشوفه مع على المستوى الوطني.
1: وقتش البرقية
4: حددوا مع نقابات الأساسية للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمستير،
1: وتخموا على مستوى بعد مستوى بعد شو
4: سمعني
1: على مستوى جهوي من بعد
4: على مستوى وطني بالطبيعة
1: على مستوى وطني
4: مشكلة وطنية ما هيش مشكلة بونكتويل وبرا ما خذيت اللومبلور، لأنه مشكورين أنتم الأعلام تفاعلتوا مع الواحد، لكن مئات من حوادث العنف راهو تتعدى هنا في
1: روسيا، لان نؤمن تعرف علاش نؤمنوا، احنا نؤمنوا بحاجه مقتنعين بها، طبيب عمل انساني رائع قد ما نقولوا له شكرا وقد ما نبوسوه من جبينه قد ما شويه، وما كانوا الطبيعي داخل المستشفى نتاعو يشتغل ويمنع في العباد، معناها يوم اضراب ولا مسيره ولا كذا اعتقد ما نحبش نسمعها عند ملائكه الرحمه. أنتم راكم ملائكة الرحمة بأتم معنى الكلمة دكتور.
4: إن شاء الله احنا ماذا بينا، وراو نضالتنا الكل لأننا مؤمنين بالقطاع العمومي للصحة هذا، راو الناس اللي قاعدين سفين الجامعيين وإلا مهني الصحة بصفة عامة ممرضين تكنيسيان مع الإغراءات اللي موجوده البرة وما الاغراءات اللي في القطاع الخاص، رغم هذو من الناس اللي قاعدوا هم اخر ما تبقى من حراس المعبد كان تحبوا نقولوا من
2: تمام الاغراءات هذه دكتور. ولكن ثم حديث زاد في المقابل معاناه اطبائنا في فرنسا مثلا كعينه، واكثر من مره حتى عبر الهاتف خذينا بعض المراسلات في هذا الاتجاه، وهناك مساعي ربما لاسترجاعهم في تونس. تابعوا فيه الموضوع هذا دكتور؟
4: الحقيقه هذا كله نعطيك سي خليفه
2: تفضل.
4: احنا بكل صراحه وبالي ماسك، انا عندي زملائي رؤساء اقسام خرجوا لاطباء شو، وقلنا للسيد الوزير خرج يخدم في جروب مون في فرنسا. عندنا عمداء او في عمداء سابقين البر، عندنا
1: شو معنى الكلام هذا؟ معناه مباشر مكرم ويتحصل على جميع حقوق وامتيازاته وكل شيء كيف وكيف الفرنساوي،
4: يعمل الايكيفالونس نتاعو ياخذ حقوقه كامله، ومش نقولوا ظروفهم هم خايبين او مثالش نرضاو بظروفنا. احنا المطمح نتاعنا كتوانسه هو كونوا نرتفع بمستوى الخدمات الصحيه ومستوى القطاع العمومي للصحه اللي نولي ننافس معناها فرنسا وننافس المنافسين نتاعنا. علاش لا؟ مش نهبط لبار باش اي مادام هم متلزين ما قاوش في فرنسا وتو يرجعوا لتونس يرضاو لا، فما وجهات اخرى، فما الخليج وفما كندا وفما حقيقه. احنا هذا هو اللي مخوفنا، وهذه صرحه الفزاعه اللي نحبوها. انا نحب نهار اخر نقش كون يداويني انا كي نكبر زاد كيف
1: صحيح. انا ربي طول لنا في عمرك، وانا صرخه الفزاعه اللي باش نقولها هي صرخه خارجه من القلب مش من اللسان ومن المخ زاد اوسي. يعيشكم، استحفظوا على ثروتكم الانسانيه هذه، استحفظوا على الاطباء نتاعكم، راهو قاعدين يقوموا بواجبهم نحوكم انتم، يداويوا فيكم ويقدموا في اجتهادات وتضحيات كبيره داخل المستشفيات من اجل انه يقوموا بواجبهم نحوكم انتم، وراكم انتم اللي تمتعوا بالخدمات هذه. اذا كان الطبيب هذا ما عادش تنقاوه شنو اللي نعملوا؟ نقلتوا عليهم لفرنسا والخليج والكندا باش يمشيوا يداويونا اطباء، ولا نجيبوا اطباء من البر؟ شنو هالعنف هذا؟ والله من يفهم ومن يقابله، وما نعتقدش انه ينجم عبد يقبله خليفه.
2: اكيد لا، ويحس في النفس الحقيقه انه طبيب ولا معناها اي واحد من الاطار الصحي تعرض للعنف.
1: نطلبوا احنا
2: يحس في النفس،
1: نطلبوا منكم
2: شفناها احنا في قطاع التربيه وزيد في الطب.
1: سامحونا يا طب، سامحونا سامحونا باسمنا هكا، نقول لكم سامحونا وربي يفضلكم وربي يحفظكم، وان شاء الله مع بعضنا نوقفوا هالسرطان هذايا والنزيف هذايا يقع ايقافه الاعتداء بالعنف على ملائكة الرحمة بأتم معنى الكلمة. نحب نجدد لك شكري دكتور عدنان الحنشي، كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين جميعين. نذكر أنه بعد قليل باش يكون موجود في الوقفة الاحتجاجية أمام مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة في 10 متاع الصباح، ثم يتجهوا كلهم في مسيرة نحو المحكمة الابتدائية بالمنسير بعد الاعتداء اللي تعرض له زميلهم وقام بمداواته
2: جراح طب الكلى
1: بالضبط. تضرب 28 يوم راح عمل العملية، وفكر حتى بالزيل يمكن راه تخامروا هذه العملية في الاستقالة من القطاع العمومي، شيء يوجع القلب كيف نسمعه
2: فعلا. هذا فعلا إن شاء الله هذا آخر عنف يتعرض
1: إن شاء الله معاش نسمعه به. مرسي بوكو دكتور عدنان الحنشي، شكرا لحضرتك، نورتنا سيدي العزيز. يلا فاصل ونتواصل.
9: Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
10: Instagram.
9: Hashtag Jawhar FM.
10: Publicité.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
12: امشي لعزيزة
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
10: اريدو طور عالمك.
8: جوهرة
12: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: serious. تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق الآن. والله يبني فيه من التو كل شيء يغشوا فيه، حتى العسل يقول لك العسل الحر ولا عسل مغشوش يحوص في البلاد
2: موجود
1: ويتباع بأسوام غالية،
2: هي بأسوام العسل الحقيقي،
1: ويبدأ يحلف لك حر ولا حر، هذا
2: حر
1: حر يمكن سيبه، هو كان محبوس وسيبه. وحويجة أخرى يتحدثوا عليها لو خيال الفلاحة، قالك فما الحم مش مطبوع يدور في السوق. شو معناه؟
2: يعني
1: نعرفوا الحم يجب يكون مطبوع
2: طبع البيطري،
1: مش نيكلوه وحنا متهني،
2: هذا هو حم.
1: يعني فما ترافيك معين بصحة العباد اختر صافي يأكلوا فيه،
2: اختر صافي هذا هو حم،
1: هذا اللي من استطاع إليه سبيله بطبيعة الحال. اختلط على كيلو الحم، لأنه نتحدث على الحم بقري،
2: بقري الحم. الحم بقري. نقاب الجاوي الفلاحين ببنزرت أصدرت بيان
1: يعني في
2: بيان في علاقة بموضوع الحم، وأنه ثم الحم هوش مطبوع، يعني كي تقول مش مطبوع مش تعدي على البياترة. في نفس الوقت قبل ذلك كان تحكي على العسل المغشوش، كاليش خديناها في المتابعات،
1: عسل مغشوش على الحم مش مطبوع، شدوا عنكم يا سيدي، هات متابعات، هات
0: متابعات متابعات.
2: للاستفسار عن هذا كله حاتم شكون معنا السيد عماد وعذور الكاتب العام للنقابة الجهوية الفلاحين، واللي أصدروا البلاغ في علاقة بالحم المش مطبوع، واللي كذلك تحدثوا عن العسل المغشوش قاعد يغزو الأسواق ويضرب كذلك في الإنتاج المحلي للعسل. سيد عماد صباح الورد.
3: وأخير مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين جوهر أفهم. وأخير
1: توم العسل المغشوش إلى الحم المش مطبوع، مسكينة التونسي شيعاني.
3: صحات ما شكرا. أول حاجة هو في البيان، هو يمكن القراءة متاعه ما قلناش مش مطبوع، أما قلنا لكل صنف من الحم يزم يكون عليه الطابع متاعه الخاص.
1: بما معنى
3: صنف بما معنى، معناها البرشني يزمه طابع برشني، العجل يلزمه طابع عجل، العلوش يلزمه طابع العلوش، البقرة ريفورم يلزمها طابع البقرة ريفورم.
1: هل هما موجودين هذوما من قبل ولك الطابع الأخضر اللي نعرفه وانا كيف نلقاه نتمان ونشري الحم يا علوش يا بقري؟
3: توابع موجودين وجوبا أنها تكون توابع زي موجودة في جميع المسالخ. اليوم أنت كي تشري من
2: شنو الإشكال يعني نحبوا نعرفه تو اللي وقفتوا عليه؟
3: صحيح صحيح، الإشكال اللي اليوم تجم أنت تكون الحم بقرة وهو مطبوع بطابع عجل، وهذه لأنه عدم توفر الطابع هذه في بعض المسالخ. اليوم أنت
1: كيفاش الفارق ما بيناتهم؟ فما ألوان يا عمادة
3: التوابع تحكي ولا الحم؟
1: التوابع
3: التوابع بطبيعة فما ألوان مختلفة. اليوم
1: الأخضر لشنو؟ الأخضر مثلا لشنو اللي نعرفه؟
3: الأخضر للعجل، الأحمر للبقرة في بنزرت، هذوما هما التوابع موجودين، هذوما يلزمهم يستعملوا. خاطر اليوم
1: العلوش، العلوش يتحط له طابع ما ولا لا؟
3: بالطبيعة العلوش يتحط له طابع.
1: شنو اللون نتاعه؟ شنو اللون نتاعه؟
3: اخضر اخضر، اما الدورة نتاعه مش كيف كيف، فما ويتكتب عليه علوش.
1: والبرشي
3: كيف كيف كيف زاد فيه طوابع
2: كلها هي هو أهمية الطابع فيش؟ خلنا نفهمه تو سيد عماد. الطابع يعني أنه الحم تعدى على بيطري صالح للاستهلاك كولا،
3: هذاك هو الطابع، هو يوريك اللي أنه تعدى على المسالخ القانونية واللي هي مراقبة من قبل الطبيب البيطري الموجودين في البلديات والمسالخ هذوما.
2: من وين الإشكال إذا كان هو نفس الطابع متاع البقري
3: والعمر والسن؟
2: السن والعمر.
3: اي خاطر اليوم انت كي تجي تشري من عند فلاح بقرة ريفورم تشريها كيلوها في 20-23 دينار،

0: تقل 28 29 دينار.
1: هاي فوق ال 50 دينار
2: مالموها، ما هيش واصله تو،
0: ما هيش واصله، على خاطر اليوم يلزم التاكيد على استعمال الطوابع والمارج اللي موجوده، خاطر اليوم المواطن التونسي من اهم الاسباب، صحيح فما غلاء راهو نتاع الحم، صحيح اللي القدره الشرائيه نتاع المواطن ضعفت، صحيح انه العرض نقص في هذا كله حكينا فيه قبل، لكن زاد المواطن التونسي والفلاح من حقه انك اليوم تضبط له الشفافيه في الشراء.
2: اللي فهمت وانا انه مشكل الطوابع مش مرتبط، مشكل الطوابع مش مربوط بصحه اللحوم، وانما بغياب الشفافيه في الاسعار.
0: الزوز هو غياب الطوابع، احنا ما قلناش فما غياب نتاع الطوابع، قلنا ماذا بينا الطوابع شريط برشني حط برشني، خاطر برشني ارخص من العلوش.
3: ليش ما يحطوش في البطوارة اللي يذبحوا فيها عليه ما يحطش عليه؟
0: فما بطوارات ما فيهمش طوابع، وهنا علاش نادينا بالزامية انها تتوفر طوابع الكل.
3: شوف مش طوابع غالي برشا الطابع يا اخي، هذا باش نشريوه؟
0: لا هو يقع ساعة، ما ندخلش في الأمور هذية متاع التجارة والمراقبة هذية، لكن الطابع هما اللي يحكموا فيه وهما اللي يوافقوا عليه، لكن يلزم يكون موجود.
3: شكونهم هما؟ تشكونهم هما؟
0: عندك الطبيب البيطري يلزم يكون اللي واقف على المسالخ، يلزم يفرض أنها الطوابع تكون موجودة هذية باش يحمي روحه ويحمي المنتوج اللي قاعد يخرج فيه ويصحح عليه. عندك التجارة والرقابة يلزمها تزاد هي تكون طرف في أنها تحرص على الشيء هذايا، وهذوما الكل والبلديات اللي قاعدة تكري في المسالخ هذايا زاد من دورها أنها زاد تكون واقفة على الشيء هذايا.
3: عندنا مسالخ في بنزرت ما فيهمش الطابع،
0: ثم بعض المسالخ اللي ما توفرش فيهم على مستوى معتمديات من بنزرت، لكن المسلخ نتاع الجهوي نتاع بنزرت متوفره فيه كل الطوابع
3: على مستوى تونس الكل حسب المعطيات نتاعكم كنقابه. انتم تكلموا بينات بعضكم كنقابه للفلاحين، هل في تونس كلها معنا على مستوى الولايات ال 24 ولايه على مستوى تونس كلها الجمهوريه، هل متوفر بنسبة 10% الطابع 20-30-40-50% بين هي نسبة متوفر؟
0: طبعا أنا نجم نعطيك أنا حاجة اللي طابع البرشني في بنزرت برك متواجد، هذا اللي نجم نقوله لك
3: فقط.
0: العلوش معناها والبرشني متواجد في بنزرت، في بقايا الكل فما طوابع متاع علوش برك،
3: واضح
0: البرشني والعلوش تتباع فرط طابع
3: فرطابة
0: به طابعة نقول هالك، خاطر في بنزرت حتى طابعة الجمال موجود، سمحني طابعة حتى الجدي البرشني سمحني كلمة نقولها البهي موجود الكل كل
3: حتى البهي نحطوا له طابعة
0: بالطبيعة
3: شو الطابعة متاعو سمحني البهيم
0: موجودة في بنزرت ونجم نهار اخر
3: شو اللون متاعو عندكش اللون متاعو الطابعة
0: نحن نبعثوا لكم بعض والله تو ما نذكروش انا راني نخدم العلوش ونخدم العجل
3: فما شكون ياكل اللحم البهيم سامحني
0: والله يتسوق
3: معناها ياكلوها
2: عباد الكيلو نتاعو قداش بالله
0: والله ما عنديش فكره راه ما قاعدين يتسوق اللحم قاعد يتسوق
3: شو معناها ياكلوا عباد
2: منو يتسوق ما شكون ياخذ فيه
3: ليه بالكش ياخذوه الحيوانات اللحم بهم يعطي لك لا يعطي الحاجه
0: يمشي كركاس بالكش يمشي
3: ما نعرفش اما كيف تقول لي ياكلوا العباد بوان ديروغاسيون انا ريت راهو يتباع موجود ريت حوايج اخرى بربي عماد اللي تحيرني العسل المغشوش هذا من وين جانا وشكون جاب
0: هو قاعد يتورد مصنع هو هذا مش ريتو عسل هي حاجه مصنعه يعني تركيبات نتاع سكريات قاعدة تجينا من برا تجي من الصين تجي من المناطق هذية من الهند هذية منين قاعد يتورد وقاعد يتباع بكميات كبيرة حتى أنه اليوم المرعى ما هوش موجود والعسل موجود هذية نقطة استفهام كبيرة الأسوام نتاعو أنتم تبارك الله قاعدين تتابعوا ثلاثة دبابز عسل ثلاثة كيلو وصلت حتى لـ80 دينار معناها ومعها كيلو فاكهة ومعها هذاك انواع نتاع عسل
3: يعني هذوما اللي يبيعوا فيهم تحكي على الـ على الـ الـ الـ الانترنت على الفيسبوك ودر شنو هذوما اللي تحكي عليهم
0: على مواقع التواصل الاجتماعي وساعات في بعض المواقع الخاصه الاذاعات ولا التلفزيون نلقاوهم هذوما موجودين قاعدين يبيعوا قاعدين يضروا بالمنتج التونسي وتعرف اللي اليوم نحل بصفة عامة وقاعد يلقح وقاعد يعطي في مطعم للغلة وقاعد يعطي في هذا الكل واليوم فما يعني إشكاليات كبيرة لدى المربين والمصداقية متاعهم نعرفوا اللي الأسوام هذه يعني

0: يعني ما هيش واقعيه. يعني العسل موجود في الفترات الكل وبالكميات الكل، بالرغم اللي المرعى ساعات تفقد وساعات توجد متاع النحل. يعني احنا تويكا ماشيين للزعتر، ماشيين للكلاتوس مش نقطعوه،
1: هذا كمحلي لما هو مستورد من الخارج،
0: هو مستورد. لكن احنا مطلبنا اليوم كنقابه خاصه للفلاحين انه هالمعروف هذا يكتبوا عليه صناعي. اليوم اكتب صناعي
2: مش طبيعي، معناه صناعي هذا صناعي مش طبيعي،
0: اكتب ماهوش طبيعي وماهوش عسل. خاطر اليوم فما ناس زاده تحب تاكل العسل الكلاتوس الحر مش داوي روحها. انت كي تغلطها تقول لها كلاتوس يبدا يضرب في السكر في السكر وهو ما في بالوش، هذا زاده ما قالش به ربي. يعني اليوم
2: قداش الكلاتوس يمشي عندكم انتوما يا فلاح
1: الحر نتاعنا؟
2: الحر الكلاتوس الحر،
0: كلاتوس الحر اذا بالكونتيتي، اذا تكون يعني مردوديه مرتفعه ولا كميه كبيره باش يبيعها المربي اقل سوم يعني 45 دينار للكيلو. اذا باش يبيع بالدبوزه احنا نقولوا راه 60 دينار اي كيلو، يعني هذاك كيلو
2: 60 دينار عسل حر. كيفاش نعرف وين؟ اعطيني الطريقه انا باش نجي نشري من عند فلاح، كيفاش نعرف
0: اللي هو عسل حاجه حر؟ يلزم المصداقيه انه الفلاح يكون نحال ساعه ويزمك تعرفوا هذيا، خاطر حاجات يلزم العبد يعرفها فهمتني، انه يكون زاد البيعان العسل في الفتره نتاعو نتاع البيعان. يعني احنا ما نجموش نبيعوا الكلاتوس، صحيح فما يمكن الناس تعمل ستوك لكن ما نجموش نبيعوا الكلاتوس في في في, في
1: لا هو حاتم انا كان فهمت، مشيت المعرض مشيت الفضاء التجاري، كيفاش نعرفوا هذا
2: عسل الحر؟ هذا عسل الحر فقط هذا اللي نسال.
0: في فضاء تجاري قلنا راهو اذا اليوم ما نكشفش تكتب عليه مصنع رانا مش ندخلوا في المغالطات، ما عادش تفرز منه خاطر نفس المذاق.
2: نبدا طالع البنزرت على الطريق الوطنيه مش على لوتوروت، ناقه واحد حاد كرهبته
1: موجود
2: تحت سجره، وقبل ما نوصل لوتيك على يدك اليسار وانا طالع ولا على اليمين وانا هابط، ويبيع في العسل الحر هذاك ولا مش حر؟ كيفاش نعرفه صاحبي؟ عليه داتيكيه لا حتى شيء.
0: اي هذاك هو، يعني اليوم صعيب برشا باش يعني يكون انسان عادي يعرف العسل الحر من غير اللي ماهوش حر، يعني صعيب برشا.
1: مش تجربه هكا تقليديه تبين لك انه العسل هذا
0: برشا حاجات اللي العسل كي يقلبوا ما يقصش، يعني تبدا تسيب في الدبوزه يعمل الكونتينياسيون هذيك هي في حاجات. فما المذاق زادة المذاق نتاعو، اذا هو كلاتوس وتحس مطعم اخر هذه اول حاجه مغالطه فهمتني. ساعة الكلاتوس فيه المطعم نتاع تحس كيما الفلي وكيما حاجه هذيك، فما برشا اشياء فما اللي ماهوش
2: معناها ناخذ دبوس العسل من عنده نقول له سامحني اعطيني دبوس العسل، ناخذ صحفه ولا حاجه ونحط نصبها هكايا، معناها نصب في الصحفه هذيك اذا كان يقعد متواصل هذاك عسل
1: تروح بالصح.
0: من نوعيات اللي نجموا تستيو بها؟
2: لا مش روح بالصحفه،
0: العديد والعديد.
2: لا يا عماد مش روح بالصحفه، راهو خليفه قال روح ما قلت ريحه والله انا ما عادني ادريها كله حلا وثبت هكا ليه؟ فمش طريقه سهله
0: هو والله عندك الحق يا حاتم. راهو اليوم يلزمنا القطاع هذا ينقنوه والناس هذه تتهيكل.
2: نظموه يا
0: خويا
2: نظموه
0: ينقنوه والناس هذه تتهيكل وتولي عندها ادريس معينه وموافقه عليها الوزارات الكل. ولدي راني ماشي لسيفلان في حاتم عارفينه اللي هو ينتج في العسل وبيوته موجوده ومرقبه وقاديه وينت دبلاسه باش تكون شفافيه كبيره، وحتى كي يبيع العسل نتاعو يدلل عليه هذه هي. اما في المسيب الناس الكل اليوم ضعنا احنا بالحق كنحالين وضاعت معانا الانتاج نتاعنا.
2: وانا من عمر ترايح يا عايش خويا راني نقول لك عليها ما نحبش ناكل ترايح لطف علينا خويا. ميرسي بوكو شكرا ليك يعطيك الصحة عماد. احنا بالمتابعة هذه نوصل لخاتمة اللقاء معكم، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام نتلقاو غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم الرسمة للبلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها، لكم سياح لكم ري فيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي تحية تونس.

0: حياتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
0: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: يلا جو
0: يلا جو، سيف السنة حافل حكايات،
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أغنى
2: جوهرة أفهم
0: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تتولى دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي، من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج، وفق ما أكدته ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب. هذا وبين تشويب أن هذه المناظرة مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مهما كانت سنة الحصول عليها، شريطة ألا يتجاوز سن المترشح 23 سنة بنهاية 31 من ديسمبر 26 و 2024 سنة على أقصى تقدير لمن أدوا الخدمة الوطنية، وأن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 12 من 20 في امتحان البكالوريا، و10 من 20 في اللغة الفرنسية، و12 من 20 في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى استيفاء بقية الشروط القانونية، مؤكدة أن باب الترشح مفتوح أمام مختلف شعب البكالوريا وليس مقتصرا على دورة سنة 26 و2000. دوليا، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم زوجان وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم، في استمرار للخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضية. 6 منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولبنان الموقع في واشنطن يوم 26 من جوان المنقضي يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ختاما، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا إلى 3342 قتيلا على الأقل، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص العثور على ناجين، بينما لا يزال آلاف المتضررين بلا مأوى. وأعلنت السلطات أن الزلزالين أسفرا أيضا عن إصابة 16700 شخص، فيما لا يزال أكثر من 16000 شخص بلا مأوى، تضرر 856 مبنى جراء الكارثة التي تعد من بين الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ أمريكا اللاتينية.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: من كذا منطقة درب الولاعة الحسين وجانا واحد حاسب روحه مقاول بدأ يحفر قدام الدار حللنا مع التونسيات كسرنا الماء الحدود معنا قشرت.

0: أنا شغل الجيب بتتكسر فهمتي ولا لا؟ وهو خلاه كاكا مراعنا زي ما في بالا بيه حتى حد ما يعرفوش مشيت للشيخ معناها من قدر ولا خذوا كل ما دمت تاع المحلي زاد المجلس المحلي ما يعرفش البلدية نتاع سيدي بوي نتاع مصيده ما تعرفش الدنيا كل ما تعرفش ودي شكون ودي كيفاش السيد هذا جاء حب وسخنا الدنيا وحسنا كذا وغير بالشاحنا ديارنا ومشى على روح أنا نحب نعرف شكون هالمحاول هذا اللي جاء اعمل وتقول لي اللي كلفه باش يعمل الشيء هذا هذه هي حبيت نعرفها باش اسمع وزاد الناس الكل شوف الراي العام شوف شو في فساد هذيك ما حاش حد شيء لا حاش لا بتاع وزاره بحد شيء
1: اهلا وسهلا انا احب مثل وراه في هرقله راهو الماء احنا نقص من الساعه الخامسه مساء الى السادسه صباحا يوميا يوميا نحبوا نعرفوا علاش يا شركه البلدية المياه قولون علاش يرحم والديكم رانا الماء يقص من الخمسة بتاع العشية إلى الستة بتاع الصباح وساعات أكثر
2: ربي عايشك نحب نسأل على الحالة هذه شنو نعمل فيها عندي داري يتعدى ماء المطر يهبط لي من الشارع الكل في وسط الدار وبعد ثم سيركوي يقص الدار اللورايا باش يخرج للشارع أنا نحب نعلي داري هي واطية شوية وآخر دار في الحومة نحب نعلي داري ويتنحى هذاك كيفاش الحل؟
3: على جوهر اف ام حبيت ندخل فيما يخص قصان الماء في الفقاعية بلدية شط مريم عنا 3 أيام الماء مقصوص علينا معناتها تصور أنت عائلات مئات العائلات بلاش ماء مدة 3 أيام ما غير فما حتى تفسير وحتى تنبيه واتصلنا بالسونات ديما الخزنة فارغة ديما ما فهمتش فما معناها تعليت واهية على خاطر ما نتصورش عدد السكان في عام ضعف ولا في 3 ما عملناه مثلا ما شفناش قصان بالدرجة هذه مش معقول مش معقول مش معقول راه.

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. بالدنيا وما فيها.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89 الرابع.
1: جوهر اف ام.
2: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: 70 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تراجعت خلال جوان 2026 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل 2026 و 5% خلال مارس حسب مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اللي يفسر تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي 2026 مقابل تسجيل زيادة في نسق تطور أسعار مجموعة التبغ ب 1% في جوان مقابل 0.8% في ماي ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.4% في جوان مقابل 4.3% في ماي 2026. إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة ووزارة التجارة كشفت عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. وبينت المعطيات الإحصائية اللي انشرها ديوان تربية الماشية تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاج على مستوى مختلف جهات البلاد بلغ في مجمله نحو 800% خلال 16 سنة، حيث ارتفع السعر من مستوى تراوحت بين 240 و 300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026. وفي المقابل سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجع بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربعة المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات اللي يتطلبها الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أنه يتوزع المتكونين بين نحو 90 ألف متكون بمؤسسات الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة، بما من شأنه أن يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة ويرفع قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 2 جويليا ارتفع إلى حدود 1112 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ غرة جويليا في حدود 937 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويليا فانخفضت إلى حدود 24540 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 2 جويليا في حدود 24894 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف اليوم بعد ما اتفقت مجموعة أوبيك بلوس على زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي اعتبارا من شهر أوت، في الوقت اللي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاش، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 24 سنت أو 0.33% إلى حدود 71.88 دولار بعد ما أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.45% يوم الجمعة. أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد ما قربت أعلى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف من المستويات المتدنية اللي سجلها مؤخرا، لكن تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة حد من خسائر المعدن الأصفر وانزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى حدود 4160.33 دولار للأوقية صباح اليوم بعد ما سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ 22 جوان. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين 458 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 219 مليم.
4: Business News.
6: جوهر اف ام. تندنس.
7: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جديد شركة جوجل واللي تواصل توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في وسط ليز ابليكاسيون تاعها المرة هذه عن طريق خدمة الجيميل لايف جديدة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش تحكي مع الابليكاسيون جيميل باش تتحصل على المعلومات اللي موجودين في ليز ايميل متاعك هذا بسرعة ومن غير ما تستحق باش تعملك الرشيرش التقليدية بين مئات الرسائل اللي موجودين عندك في الجمايل متاعك. جوجل قاعدة تختبر حاليا ميزة الجمايل اللايف على تليفونات الاندرويد والاي او اس واللي باش تعطي للمستخدمين امكانية باش يسألوا الأسئلة متاعهم بصوتهم حول محتوى رسائل الجمايل، وهكا الابليكاسيون تقوم بتحليل لزيميل وتجاوبك بالإجابة المناسبة. وتجي الخاصية هذه امتداد لميزة اسأل الجيميل واللي تعطيك زادة إمكانية كتابة الأسئلة بلغة طبيعية، يعني تنجم تسأله حتى بالدارجة باش تتحصل على ملخصات ذكية. لكن الجيميل لايف يزيد لهذا إمكانية التفاعل الصوتي الكامل من خلال واجهة تشبه برشا للجيميناي لايف. لكن الابليكاسيون هذه ولا الاوبسيون هذه جيميل لايف مازالت قيد الاختبار، وجوجل تخطط باش تخرجها صيف السنة لمشتركي الجوجل اي برو والجوجل اي الترا، واللي هي باش تكون جزء من مجموعة ادوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة واللي تقدمها الشركة باش تمنح المستخدمين تجربة اداء اكثر ذكاء في ادارة البريد الالكتروني والبحث على المعلومات باستخدام الاوامر الصوتية. هذا شو اللي عنا اليوم، ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع. في لمن
6: جوهر اف ام. تندنس.

0: رسم في دون لو مع ريما نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو جديد كالعاده من بيدون لو في الاسبوع الاول. احنا نقولوا اليوم هكا بدينا نفهموا الصيفيه وبدينا نفهموا التوقيت الصيفي بما انه غره جويلة كانت في وسط الجمعه دونك بلوز او موان قعدنا برونشي على ريتم نتاع الدوبل سيونس. مي الاسبوع هذايا بدات الامور هكا توضاح بدينا نفهموا روحنا شويه شويه دونك تحيه لكم في الاستماع والمتابعه ريتم يتواصل معكم حتى الماضي ساعه. ايقاع صيفي بامتياز فقرات هكا تمشي مع المود هذايا. خليكم معنا ومع ليكيب الكل واكيد تعودتوا بديو اللي يكون حاضر معكم من الاثنين حتى لنهار الجمعه. هبه لوسيف وامين الميلادي. امين صباح النور.
2: صباح الفل. اهلا وسهلا هبه. مرحبا بالجميع. مرحبا بالليكيب الكل نرجس جيهان سعاد في الستاندار وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. بدينا نفهموا في رواحنا. نعم صحيح اللي عنده قضيه ويخدم يستحيل كان يقضيها القضيه خاطر تخرج ديجا ماضي ساعه الناس كل مسكر الادارات كل مسكره
1: معناها
2: الحمد لله نهار الجمعه نجم نقضي شوري دونك نقعد نستنى نهار الجمعه وكان ما تمشيش على بكري زادة كيف كيف ما تخلطش على قسمك.
1: وين وين من الليل الجمعه ماضي ساعه
2: خلي في سبتمبر يلا خلي اقضي اشوارك الكل في سبتمبر. نجم مزروبين
1: مانيش مزروبين سفري
2: فما رقمنا راه هذا لا يمنع انه نجم نقضي اشوارنا بالرقمنا.
1: اي
2: هذا اذا كان شورك فيه رقمنا
1: ما فيش شوري ما فيش رقمنا شوري فيها بربي اش بيه عط الدوسي اش بيه دونك ما فيش رقمنا فيه
2: ونص نهار وربع سي بون كملنا رانا مسكرين مش سكروا يتسكر الباب نص نهار ونص
1: صحيت ماضي ساعه كل
2: الامور لا ماضي ساعه في ديارهم ديجا
1: يعطيك صحة على جرعة التفاؤل هذه اللي ذكرتني بها عسبال يعني مصبح نجري من إدارة لإدارة سفغي دونك إن شاء الله تقضيوا أشواركم الكل إن شاء الله الأمور تكون على العال كما قلنا بداية أسبوع موفقة للجميع. نبدأها احنا بالمود أوف ذا داي. شعنا يا جي جي مود سمعني مود أوف ذا داي. أي سيدي تتفكرها جينا حديت ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح تفكر إيقاعات عالمية أمين
2: تفكر إيقاعات عالمية وقناة 21
1: تتفكر اليوم مش تعيش اللحظة
2: ما يلزم نعمله لك فيش كلها معناها على ريتم إيقاعات عالمية ضريبة شرقي وضريبة غربي
1: باهي هذاك شو بيصير.
2: برافو جيجي
1: برافو حمدي زاد بالحاجة حسين وسامي سلموا على ليكيب الكل ساكن قلبي ساكن عقلي أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهرة اف ام. بيبليسيتي.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية. بنة الصيفية
1: 25 دقيقة صباح النور من جديد. أكثر فقرات متابعة طبعا ومهم برشا باش نعرفوا بورصة الأسعار كل يوم من ولاية كل يوم من جهة، ولكن تعكس بطبيعة الحال الأسعار في بلادنا خضر غلال الحومات الكل. اليوم من سوسة
2: بيان سور احنا ديما البداية تكون من سوسة مع شيراز تزركي اللي تكون حاضرة بحذانا، حاضرة معانا بليتو مش بحذانا، ماذا بينا احنا بحذانا، جيت نورنا في البلاتو، ما هي تكون سور بلاس ترصد لنا بورصة الأسعار وبداية أسبوع موافقة ليك يا شوشو، كيف الحال؟
3: صباح النور، صباح الورد والفل ياسمين هيبة أمين، تحياتي لكم والفريق العامل معكم والكل مستمعين على جوهرة فام، وبداية أسبوع موافقة للناس الكل
2: إن شاء الله يا ربي. اسمعني، سوق الجنين سيسا بحمام سوسة؟
3: سوق الجنين بحمام سوسة
2: باهي. الأجواء عامة الساعة؟
3: الأجواء عامة اليوم مقارنة بالأسبوع اللي فات فما حركية، فما أقبال لاحظت اليوم كبير على الأسماك وتحديدا الوراتة، بالرغم هيبة من ارتفاع الأسعار متاع السمك، أما الوراتة وصلت 19800. لاحظت زادة فما ارتفاع في أسوام بعض الخضر واستقرار في أسوام أخرى، كيف كيف الغلال فما ارتفاع في الأسعار اللحوم البيضاء، وفما اليوم حاجة باهية انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء، مع ذي بتبيع الكبدة والقلب قاعدة مستقرة في 65 دينار.
2: خلينا ما لا كبدة ولا قلب، خلينا هكا نظمي مغير لا كبدة لا قلب. خلنا نبدأ بالخضرة وبعدك الغلة وبعد حويتة وبعد لحوم بيضاء وخلينا اللحوم الحمراء في اللخ.
3: أوكي بيه. بالنسبة للخضر، البطاطا ما بين 17 و 2400، الفلفل 3250، والفلفل الحار ما بين 980 و 1950، الطماطم ما بين 13100 و 1950، القارس طلع صومه بالكدي اليوم 5 دينارات، البصل 980 الكيلو، الباذنجان ب 2500 الكيلو، القرع الأخضر ب 1950 الكيلو، ولد القمرة ب 12100، القرع الأحمر ب 12100، اللوبيا الخضراء ب 8 دينارات، اللوبيا الحمراء ب 5 دينارات. اليوم لقينا القناوية هي ب 100 جرام ب 5 دينارات، أنا الحقيقة سيرها عليها القناوية برشا، أما استغليتها اليوم قلت خلي تجيب شوية وبعد ناخذ منها.
2: في السوق ب 25 دينار.
3: ديجا فوالا معناتها 5 دينار، معناتها 20 دينار تيح الكيلو هكاك.
2: شوف ما الحقيقة ما تهزنيش،
3: هي 100 جرام 5 دينار.
1: قداش الكيلو قداش قلت؟
2: 25 دينار معناها 100 جرام قداش؟ 2500 سي سا؟ 2500 وتوا هي قداش قالت؟ 5000 دونك 5
3: دينار
2: غالية.
3: بالنسبة للخس ب 2500 الكيلو، اللي تشوف 3500 الكيلو، السلق والمعدنوس الربطة ب 500 فرنك، واللوبيا والحمص النفخ 100 جرام بدينار. بالنسبة للغلال، العنب ب 8400، التفاح ما بين 2300 و 4200، الخوخ العادي ب 5 دينارات، البوتابقايا ب 6800، البطيخ ب 15100 الكيلو، الدلاع ب 750 الكيلو، العوينة ب 6400، واللوز الأخضر ب 2500. نمشيو للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4500، الدجاج المذبوح ب 7900، اسكالوب الدجاج ب 15900، الكويس نتاع الدجاج ب 8900 الكيلو، الجوانح ب 6 دينارات الكيلو، الكبده ب 17500 الكيلو، القانصه ب 3900 الكيلو، والكركاس بدينار. بالنسبه للداند، الاسكالوب ب 17500، الكويس ب 9900، الكبده ب 16 دينار، والعظم الحاره بدينار. نمشيو للحويته. الوراثه كما قلت لك هي ما بين 19800 و22 دينار. الجراف هو نوع بالوراثه كبيره الحجم كبير برشا، 36 دينار الكيلو. الحلوف ب 24 دينار. السول ب 20 دينار. القاروس ما بين 26 و28 دينار. النزلي ب 26 دينار. الوراثه بحريه ب 36 دينار. الكلاماخ ب 68 دينار. الشوفريت الكبيرة ب 28 دينار وجويدة ب 8 دينارات. الكروفيت ما بين 30 و 36 دينار. السومون 6 دينارات الكيلو. اسكمبري ب 20 دينار، اللمبوكه ب 22 دينار، الحصيره ب 10 دينارات، كلب بحر ب 40 دينار، والمول ب 15 دينار. واخيرا اللحوم الحمراء العلوش ب 48 دينار و 500 الكيلو، الماعز ب 48 دينار و 500 الكيلو، الهبرة البقري ب 55 دينار، كتلة البقري ب 45 دينار، الرقبة ب 45 دينار، مخلط البقري ب 35 دينار، المرقاز ب 35 دينار، الكبدة والقلب ب 65 دينار، وأخيرا الكرش ب 8 دينارات.
2: تريبيا ذي بورت الأسعار. اسمعني أنا مو مستنسة نقولك هكا صنفنا ودنا بحويجة بو تكون أكثر على المنو. نحبوك تعملونا توا خبزة جاتو على خاطر اليوم عيد ميلاد زميلتنا نرجوسة، نرجس قلالة اليوم تحتفل بالعشرينية متاحة، دونك قولوا لها كل عام وانتي حي بألف
3: إن شاء الله كل عام وهي حي بخير.
2: نرجس قلالة اليوم تحتفل بعد ميلادها اليوم شيكتا وما قالت شيء، عرفت هكا في قلب حديث تكلم اليوم عيد ميلادي إيه، ما قولوا لنا خلنا نحتفلوا
3: معاكي إن شاء الله طول العمر يا ربي شلا تفرح
2: إن شاء الله إلاك نفرح معاك سي عطمي بشيخ طلع بالذمة بالذمة بش احتفل بعد ميلادها نرجس قلالة كل عام انتي حي بخير لله يفضلك كالنورات وتشوفهم ديما في اعلى المراتب. دونك نعملوا لها جاتو شيراز ولا سيبون ولا جاي الجاتو نعمل نجم نعملوا لها جاتو شيراز
3: بيان سور. هي تحب الشوكولا
2: تحب
3: ليه نعملوا جاتو بالشوكولا. انا ديما راني الوصفات نتاعي نعمل عيدي ميزاني هكا تاخذ حوير عظم تحط معاهم 100 غرام زبده شويه عندك ساشي نتاع الفاني نركضهم مع بعضهم ساعه مع السكر شويه السكر هكاك انت والحلاوه اللي تحب عليها ونحط معاهم انك البودر نتاع الكاكاو ونزيدها شويه شوكولاته ما تطيب عندها وبها وبالنسبه لذيك الكريم شون حاضر نحط قيمه هكا 150 غرام شوكولاته الطويبه معها كدبوزه هذيك نتاع الكريم ليكيد نذوبهم في بعضهم وبعد نركبهم يوليو كيما الكريمه وبنينه على الاخر تجي
2: والله بعد فنانه
3: حازيله حازيله. المهم من نكملوا معناتها نطيبوا الخبيزه هذيك في الفوق على 180 درجه حكايه 20 دقيقه باش تجي هكا ما تجيش يبسه برشا ونقصوها على اثنين نحطوا مك الكريمه هذيك في الوسط نحطوا نشخشخوها معناتها كونتيتي باهيه وبالطبيعه نعملوا معها شويه خويسيك هي الشوكولاته تجي معاها شو اسمها هذيك الوازيت البخري وتجي معاها بنينه وكاهو من بعد نحطوا طبق الاخر اي حقه ثم استوس انا نعملها كان الخبزه بعد ما تطيب نقبها هكا بالفيغدون ونحط ونعمل عليها الحليب هكا فهمت باش تبدا تريا وبنينه خاطر وهكا باش ما تبداش زاد حلوه فهمت باش تزيدها خاطر ثم شكون يعملوا كسيغوت واللي برشا سكر فيها كاهو بعد ما نكملوا هذاك نصبوا باقي نتاعك الشوكولاته من الفوق عليها من الخبزه ونزيدوا زينوها من الفوق هكا نعملوا بالكريم تخليوا بارتي منها تيبس شويه نعملوا بها الفازيت هذوك من الفوق كدورات دورات ونحطوا البوفريوه من الفوق
2: كيف ونحطوا شومو ونجيبوا 20 شومو ونبداو مع بعض 20
3: بالضبط 20 بالضبط قد قد 20 قد قد
2: قد قد مازال قد قد يا لالا يعطيكم الصحة ما شاء الله ريتو شوشو ريتو ما شاء الله عليها حار وحلو ديما حرة الحراير تحية ليك يا شيراز ان شاء الله ديما هكا تونسنا في إطلالة أسبوعية نبداو بها الجمعة نتاعنا دونك تحية لكل مستمعينا في حمام سوسة في تونس الكل وقفتنا ان شاء الله تكون عامرة وين ما تسمعوا فينا دونك هاكا خبز الجاتو يا سيدي حضرتها لك شيراز والإكيب الكل كل عام وانت حية بخير يا نرجوسة والمسيو أكيد راه زاد احتفل وهكا ولا مهلا أختي بالبارحة صحة وفرحة صحة وفرحة فما كودو فما كودو صحة وفرحة الله لا يطيح بينا مؤمن يلا سيدي الموسيقى ونرجعوا نكملوا معكم خير فقراتنا

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية. وصل معكم كالعادة في بي دون لول 10:45 دقيقة لقيت هذا نعم نطلع على الطقس. طقس متقلب نهارين ذوما هاو برد هاو مطر
1: هاو شهيلي أيوة ولا لي أمين بحبة
0: دونك لا تفاصيل ما عنديش عليهم فكرة. أنا فيك في رأيك مواطن بطبيعة الحال الباهي أنه السهريات والليالي الليامات اللي تعداو مروحين شوية خلينا نقول أما ويقبلها خبر مفرح
1: ايه اللي هو
0: خاطي سي عامر هذا البيان نتاع السونيت دونك مادام الدنيا مروحه مش لازم الماء
1: مش
0: داوش مش الماء بعد نص ساعه سي بون قصوا الماء الحمد لله يلا خلينا في امور الطقس والاجواء وعلى حرارتها تتسويت مع سي عامر بحبة.
1: يلا تتسويت على حرارتها مع الأستاذ عامر بحبة والتفاصيل الوضع الجوي ترجو تلقاها وتقراها على موقعنا جوهر اف ام دوت نت
2: على حرارتها مع عامر بحبة.
1: واحنا نقول له صباح النور صباح الفل أستاذنا كيف الحال؟
3: صباح الخير هيبة صباح الخير أمين مرحبا تحية للسادة المستمعين على جوهر اف ام.
1: شكرا ليك. دونك هو الطقس صحيح في الليل لكن سيما تعمل 66 كيف أما بيان سور ديما تحضيراتنا تكون للمصطفين سورتو أنه فما موجة ويقول لك الموجة تقلب الموجة عالية دونك عطينا آخر التطورات فيما يخص الوضع الجوي وهكا كيف باش يكون الأسبوع دونك البداية معاك أستاذنا تفضل.
3: هو صحيح هيبة الأيام الماضية كنا سجلنا يعني رياح نجم نقولوا قوية نسبيا على أغلب السواحل التونسية شمال تونس وحتى زاد شرق تونس وهذا كان علاش البحر كان مضطرب وحتى شديد الاضطراب وهذا كان علاش كان فما حتى بلاغات من الحماية المدنية ومن المعهد الوطني للرصد الجوي كونه يعني هبوب رياح قوية نجم تخلي البحر هائج. اليوم إن شاء الله هي هو حتى من نامس يعني الرياح بدأت تتقلص بشوية بشوية اليوم بتخلص أكثر قوة الرياح اليوم من ضعيفة إلى متوسطة البحر نجم نقوله عموما قليل اضطراب إلى مضطرب محليا على بعض المناطق الشرقية ولكن مش خطر كما نهار الجمعة ونهار السبت وقت اللي كان فما رياح قوية دونك نجم نعومه مع الانتباه خاصة بالنسبة للسيارات ديجا يعني حالة الطقس هذه وحالة البحر خلينا نقوله حتى غدوة وبعد غدوة تقريبا نفس الحالة البحر من قليل الاضطراب إلى يعني مضطرب محليا في بعض المناطق ولكن عموما ما فماش الأمواج العالية برشا ما فماش الخطر الكبير دونك نجموا نمارسوا الأنشطة البحرية مع الانتباه كما قلنا خاصة بالنسبة للصغيرات خاصة في المناطق الصخرية. يعني المعطى الثاني الهام اللي هو يعني بعد ما عشنا عدة أيام معتدلة نتيجة كنت نسمع فيكم توا تحكيوا عن النسمة الشرقية والشمالية والنسمات الباردة نزلت حتى اليوم توا فما يعني نسمات شرقية وبحرية على شرق تونس وحتى زاد على شمال تونس يعني طيارات شمالية أو شمالية شرقية أو شرقية المهم بحرية مش صحراوية مش جنوبية هذاك علاش الطقس نجم نقوله حرارة عادية صيفية حول المعدلات أقل من المعدلات شوية أو أعلى من المعدلات شوية خاصة داخل تونس وخاصة في المناطق الغربية والصحراوية ولكن الأيام القادمة تقريبا كل يوم باش نزيدوا درجة يعني اليوم طبعا مثلا اليوم الحرارة في تونس تقريبا من 28 درجة على بعض السواحل إلى ممكن 32-33 درجة عموما في شمال تونس على السواحل ديما المناطق القريبة للبحر كل ما نبعدوا كل ما تزيد الحرارة ببعض الدرجات لين نوصل حتى الجنوب الغربي الصحراوي تعرف هو ديما يكون يعني أسخن منطقة في تونس هو والقروان دونك المناطق هذه نجم نوصلوا 37-38 ممكن حتى 39 درجة زي اليوم غدوة وخصوصا غدوة ممكن أكثر اليوم أقل في الانتظار نصف الثاني بأسبوع الحرارة باش تكون باش تزيد أكثر وباش نقربوا ل 40 درجة ومع ربما في نهاية الأسبوع صار لحد 12 جويلية 2026 الأسبوع القادم ممكن باش يكون فما ارتفاع ملحوظ للحرارة
1: مازلنا
3: أكثر حتى من 40 درجة مازال مش مؤكد لأنه باش نعيشوا موجة حر ولا ولكن المؤكد اللي باش يكون فما ارتفاع ملحوظ للحرارة، خطر موجة حر لازم أيام معينة والحرارة تكون في النهار وحتى في الليل وتكون حرارة 400 وفي برشا مناطق تونسية إلى آخره إلى آخره. دونك متوقع الحرارة باش تكون موجودة وربما باش نعيشوا منذ بداية الصيف من أواخر ماي وجوان وتوا بداية جويلية، ممكن الأسبوع القادم باش يكون هو ممكن نجم نقولوا أسبوع حار في انتظار التأكيد كما قلت لأنه باش يكون موجة حر ولا مازالت مش مؤكدة، ولكن باش نعيشوا أجواء حارة حارة معناتها حرارة أربعينية في عدة ولايات تونسية، ما قلناش 49 درجة هيبة ولح وصر حتى بعد في يعني في العناوين على جورة وحتى في مواقع أخرى، ما قلناش 49 درجة خاطر فما فرق بين 40 و 41 و 42 وبين 49 درجة.
1: حرارة أربعينية كيك
3: أربعينية يعني تنجم تتجاوز 40 درجة، تنجم تكون 40 41 42 درجة ربما أكثر شوية، ربما نسجلوا حتى 45 درجة، قلت ربما مازال مش مؤكد، ولكن المؤكد اللي باش يفوتوا 40 درجة ببعض الدرجات هذا مؤكد في انتظار نثبتوا من يعني من الحرارة القصوى قداش باش نسجلوا، ولكن مع تأكيد اللي عدة ولايات باش يكون فيها حرارة يعني باش تتجاوز 40 درجة ببعض الدرجات إن شاء الله.
1: دونك أبارتير من نص الأسبوع هذايا درجة الحرارة باش ترتفع بشوية بشوية، الأسبوع القادم ما زلنا في انتظار التأكيد باش يكون موجة حر وإلا لا، دونك ولكن بالضبط. اللي تأكدوا أنه درجة الحرارة ماشية للارتفاع، دونك اللي عنده شور يبدو أنه الجمعة هذايا يقضي شوره فيت في لأنه درجة الحرارة سورتو كبار السن الناس اللي عندها قضية مع الإدارات، دونك أقضيوا شوركم على بكري
0: بحر
1: وتمشيوا بعد تبحروا بيان سور وتردوا بالكم على رواحكم. دونك الهواء ما زال الطائرات الهوائية ما زالت متواصلة اليوم أو غدوة أستاذنا هكا ولا؟
3: بالضبط طائرات مازالت حتى غدوة نجم نقولوا طائرات شرقية شمالية شرقية يعني معتدلة نسبيا مشي حرارة كبيرة تسخن شوية في القائلة حاجة عادية يعني نصف النهار وما دي ساعة وما ساعتين وما ثلاثة وكذا، ولكن ديما في الليل وفي الصباح ديما تكون يعني أجواء معتدلة. وكما قلت في الانتظار ممكن من نهار لربعة واحنا ماشيين الحرارة بتطلع بشوية بشوية كما قلنا مع ذروة إن شاء الله الأسبوع القادم، إن شاء الله إذا كان فما ارتفاع للحرارة الأسبوع القادم يعني فترة ما بعد 11 ما بعد 12 والفترة هي المعنية ربما حتى نهار 20 هي الفترة المعنية بالحرارة يعني تقريبا الأسبوع الثالث متاع شهر جويلية إن شاء الله الحرارة متطولش، ولو أنه عادي راهو في كل صيف راهو احنا الأجواء الصيفية متاع تونس احنا الأجواء الصيفية متاع تونس راهو عادي معناتها نسجلوا حرارة أربعينية وفي بعض الأحيان نوصلوا راهو 45 وصلنا 49 وصلنا حتى 50 درجة راهو في القروين في 2021 يعني الحرارة الأربعينية مش جديدة على تونس، إن شاء الله نأمل كونه معناتها إذا كان فما ارتفاع ملحوظ الحرارة وإلا إذا كان وصلنا حتى موجة الحر إن شاء الله ما تكونش طويلة
1: إن شاء الله.
3: تعرفوا راهو الدول الأوروبية راهم توا قاعدين يعيشوا في سلف موجة حر موجة في آخر ماي موجة تاع الأسبوع الماضي في فرنسا العشر أيام

0: يعني ممكن ما نوصلوش 44 درجة أو قريب ال 45 درجة كما مات الموجة السابقة، ولكن ال 40 درجة في فرنسا و 41 درجة باش يتم تسجيلها لعدة أيام أمس واليوم وحتى حتى الأيام القادمة. ويعني اللي اختر في فرنسا وفي غرب أوروبا عموما مش كان فرنسا أو حتى بلجيكا هولندا الدنمارك مع جنوب إنجلترا كيف كيف في ألمانيا كما قلنا حتى في شمال إيطاليا في إسبانيا اللي يعني الموجات الثلاثة طويلة، موجة آخر ماي تقريب قاعدة 10 أيام، الموجة متاع أواخر جوان تقريب 10 أيام، الموجة هذه كيف كيف تقعد تقريب 10 أيام، يعني في ظرف شهر نص في فرنسا تقريب نصف المدة مع 3 أسابيع حارين برشا مع حرارة أربعينية، وراه 40 درجة في فرنسا مش كما 40 في تونس، راه ماك تعرفوا غديكا خاطر المعادلات نتاعهم نتاع الحراره في الدول الاوروبيه يعني اقل، احنا 40 درجه عاديه في تونس على الاخر، ولكن في فرنسا تعمل برشا مشاكل خاصه عندهم برشا الكبار في العمر وكل الفئات الهشه الى اخره. كما قلت ملهيبه احنا في تونس الى حد الان الحمد لله ما عشنا حتى موجه حر، بينما شوفوا في اوروبا ثالث موجه حر، وان شاء الله في تونس اذا كان عشنا موجه حر ان شاء الله ما تكونش طويله ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. دونك في انتظار تاكيد موجه الحر اللي تكون الاسبوع القادم، احنا نقول لكم تمتعوا بالطقس اللي فيه نسيمه هنهايرين هذوما، ولو انه انت امين اشرت الانقطاع نتاع الماء واحنا التصريحات اللي كانوا في الفتره السابقه كانوا ياكدوا انه مش باش يقص الماء دونك في الصيف، وعندنا برشا حتى معناها ديزارتيكل معناها في الشأن هذايا، ولكن
2: هما ثلاثة ولايات الحق كثروا لها بالاستهلاك تاع الماء
1: برشا الحقيقة. دونك موضوع للمتابعة لأنه برشا من ليزانترنوت اللي قالك علاش كل صيف نفس الولايات نفس المناطق تحرم من الماء، دونك ربي يحمينا وربي يرحمنا. شنو السبب؟ ما فما ما شاء الله ربي يعطاه خير.
2: الإجابة معروفة يعني.
1: أستاذ عامر بحبة توا مش السدود، الأمور واضحة، وكنا قداش من مرة في مداخلة معاك حكينا وشنو اللي صار.
0: تسمع فيه هبة تسمع فيه
1: فيك أستاذنا.
0: باهي شوف الموضوع ما عندوش حتى علاقة بنسبة امتلاء السدود، لأنه نسبة امتلاء السدود محترمة جدا. يعني نسبة الامتلاء توا ما عنديش الرقم، ولكن مبدئيا حوالي 60%، هو كان تقريبا 66-67% منذ شهر ولا شهر ونصف أو أقل من شهرين، دونك 60% الوضع ممتاز. سد زاد سيدي سالم الأكبر في تونس نسبة الامتلاء نتاعو زاد ممتازة جدا 59% حوالي 60%، سد سيدي البراق ومطير ومتاع وسدود تبرقة الأغلبية متاعها ممتلئة
2: إلا أنه
0: الوضع يعني متاع السدود جيد جدا، وضعية ما عشناش تقريب منذ عدة سنوات، ممكن من 2019 ما عشناش وضعية متاع السدود تونس 60 و65% و66%. المشكل هو يعني متعلق بالسونات ومتعلق بعملية جلب المياه من السدود هذه ونقلها للولايات اللي فيها برشا أنشطة اقتصادية وفيها برشا استهلاك كما تونس العاصمة ونابل وسوسة مستير والمهدية بون صفاقس عندهم محطة متاع تحلية مياه البحر. المشكل اللي الاستهلاك أكثر من الطاقة متاع جلب الماء فك القنوات هكية.
1: ما نقراوش هو حسابنا وإحنا قادمين على موسم سياحي وناس تجي تكري
2: لا من كل بلاصة من أستاذ عامر يعني الأمور متاع أمور بنية تحتية لأكثر الأقل
0: أمور لوجستية وبنية تحتية ما عندوش علاقة بالموارد متاعنا متاع الماء معناتها بالعكس. وإحنا عنا حتى زوز محطات متاع تحلية مياه البحر، واحدة في صفاقس عملوها السنة الماضية تم تدشينها، ومتاع سوسة هو قريبا معناتها النورمال مو قريب برشا، دونك النورمال مو الوضع ممتاز، ولكن للأسف معناتها طاقة الجلب متاع الماء من السدود أقل من الطاقة متاع الاستهلاك متاعنا بحكم توا في موسم تاع ذروة، وإن شاء الله السادة المسؤولين يقوموا بواجبهم ويوفروا الماء للتوانسة، خاصة كونوا ما عندناش مشكلة متاع ماء وظيرة وحسب وزارة الفلاحة.
1: إن شاء الله البلاغات والبيانات والموجات الإيجابية اللي حكينا فيها قبل ما ينطلق الموسم السياحي والصيفي إنه باش يكون فما استقرار في الماء، لأنه راهو كي نقولوا تونس الكبرى ونقارنوها بسوسة ما نجموش نقارنوا معناها سوسة بتونس الكبرى، ولكن صحيح سوسة والمهدية والمنستير يعني يستقبلوا عدد هام ومهم من السياح، لكن لا يعقل معناها ولا يجوز.
2: هو مش قول لك الفرق هو الفرق تو شفت الأستاذ عامر بحبة كيفاش فسر العملي وفهمناه
1: ايه ما خويا،
2: ولكن ساعات كي تاخذ مسؤول ما يفسرلكش بالطريقه

0: او ما يفسرلكش اصلا.
1: اي
0: احنا ما نسالش حشنا باش نفهموا باش ما يصيرش حتى سوء تفاهم.
1: هانا فهمنا وسيدي المسؤول بربي اقراوا حسابكم راهو في الصيف فما سياح يجيو من العالم اجمع صحيح. رانا مانيش نحكيو على ليزوتيل او ليزوتيل عندهم امورهم تقنيا يعني ديما الماء متوفر في ليزوتيل. نحكيو على المواطنين اللي يكريو اللي يجيو يكريو واحنا كمواطنين عاديين علاش الماء من 10 نتاع الليل ادي بي يقص دونك
0: نمشي للوتيل
1: نمشي لوتي الحاضر نمشي لوتي حاضر سي امين حاضر سي امين نمشي للوتي لا كلنا في سوسه لازمنا نمشيو لازمنا نصيف ان شاء الله نلقاو خاطر سور بوكي ما شاء الله موسم سياحي على ما يبدو واعد والحمد لله حاجه تفرح برشا. شكرا لك استاذ عمرو بحب على مدنا بكل هالتفاصيل في علاقه بالطقس دونك ترجو تلقاو ديما الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام وحنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه. لبنى تعوم الموج يقلبك ولا لا ولا سافا الامور واضحه الامور واضحه يلا هي والموجه قد يمشيوا على التوازي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: برعاية
1: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة يفيد بأنه تم الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولاية سوسة والمنستير والمهدية، وذلك بداية من يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتمثل في قطع مياه الشرب خلال الفترة الليلية وتحديدا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحا، بهدف إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. وأوضح بوميزة في مداخلة هاتفية على جوهر فام أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الإقليم نتيجة لتراجع الإيرادات المائية في سد نبهنا مقارنة بالسنوات الماضية، مما خلق نقصا في الإمدادات الموجهة لمحطات التصفية بالمنطقة. وأضاف أن الاضطرابات السابقة كانت تؤثر بشكل مباشر على المناطق العليا مثل حي الرياض والفقاعية وولاد أحمد التي كانت تحرم من المياه لفترات طويلة نتيجة الاستهلاك المفرط في المناطق المنخفضة، مؤكدا أن هذا الإجراء الليلي يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المتساكنين. الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس الفترة الممتدة بين 26 و2030 و2000 تندرج ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تهدف أساساً إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وفي ظل التزايد المستمر للمخاطر المناخية تتجه السلطات المعنية نحو إرساء منظومة متكاملة لتأمين الكوارث الطبيعية وتدعيم الصمود الاقتصادي، وترتكز هذه المنظومة المرتقبة على تفعيل عدة آليات تشريعية وتقنية متطورة تشمل اعتماد إطار قانوني لتأمين الكوارث الطبيعية من وضع البيئة التشريعية الملائمة لضمان تغطية شاملة تلزم وتحمي مختلف القطاعات والأفراد. انطلاق الموكب الجنائزي للمرشد الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته في طهران في اليوم الثالث من مراسم التشييع، ويتوقع أن تستمر الجنازة ما بين 10 ساعات و 12 ساعة، يعبر خلالها الموكب طرقا وساحات رئيسية مثل شارع انقلاب وميدان أزادي حسب ما أعلن المنظمون. قمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي الناتو تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة. قد كشف مسؤول أمريكي رفيع في البيت الأبيض أن ملفي تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومواجهة الطموح النووي الإيراني سيتصدران جدول أعمال القمة. ستة فلسطينيين بينهم زوجان وإصابة آخرين في غارة صهيونية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم في استمرار للخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري من أكتوبر الماضي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نصيب زيتون 11:20 دقيقة. مرحبا من جديد. الصبحية متواصلة في بي دون لو. التصنيف والبنة توت سويت.
1: منو صيفي
2: البلو سايفين هاي الاثنين مع الشيف رؤوف بالحاج اللي يقولوا صباح النور صباح الفل. مقبل خلينا نسلموا زيد على ياسمينة. ياسمين دوك في الديجيتال بيان سور هي اللي باش تعمل لنا اللايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فهم. تحيه ليك يا ياسمين، شنو احوالك؟ منوره منوره منوره. هاي شيفنا كيف الحال؟
3: صباح النور هذا انت وياسمين والساده المستمعين كل اللي قاعدين يتابعوا فينا على جوهرة فهم. نقول لهم ان شاء الله نهاركم زين.
2: احلوه منك. باه هيا شيفنا الغالي. دونك اليوم عندنا سلايطه، بما انه منو صيفي عندنا سلايطه، عندنا فندق الغله وعندنا السيترون بودر. دونك خلينا نبداو نقيد. وي
3: بالنسبه للطريقه نتاع السلايطه معناتها المقصوده باش ناخذوا جرينات فلفل حلوين نشويوهم معناتها على الغاز في نوطه نشويوهم على الكانون. كل حد معناتها يشوي حسب معناتها هو مزروب باش نشويوهم حتى على الغاز. نشويوهم بعد نقصوهم اون جوليان، نضيفوا لهم شويه مايس، نضيفوا لهم شويه طن، شويه زيتون مقصوص كبار، فلفل بعد العبيد مقصوص معناتها جويد، نخلطوهم بحكيكه طن معناتها نصفيها ونخلطوهم المكونات الكل مع بعضهم، ونقصوا فيهم شويه جبن نتاع السلايطه معناتها، ونخلطوا المكونات مع شويه زيت زيتونه، ما نحطوش ملح ردوبينه خاطر البسكويت فيها زيتون، ونخلطوها مع عطر قارص ونقدموها. سينو اللي يحب يحط عظام معناتها زينا، سينو توا طقس صغون من غير ما نحطوا العظام نخليها كيكة في ريتا انيسيال ونقدموها. نجم نزوها حتى معنا للشط معناتها حاجه بنينه وكونسيستون وحاجه خارقه للعاده وصيفي كما تقول انت ومني صيفي. وش نعملوا الفندق الغالي؟ مش نعملوا لوجين فارسي. بالنسبة لوجين فارسي مش نحضروا الفارس نتاعنا، بالنسبة للفارس مش ناخذوا اللحم مفروم، فوقوا شوية ملح وفلفل أكحل شوية تابل، نطيبوهم معناتها كيما صوص بولوني، نطيبوهم معناتها نصوتيوهم بالبي. سينو إذا مش نحبوا من غير ما نصوتيوهم، من غير ما نصوتيوهم لازم تدخل تخليهم هكاك من غير ما تصوتي معناتها اللحم تخليه هنا. كل حد يعمل بالطريقه اللي يحبها، ما دو بريفيرونس تخليه هنا من غير ما تصوتيه خاطر هو كذا اللحم صغير معناتها يطيب نورمال مش مشكل فهمت. نخلطوه بشويه بصل ومعدنوس مقصوص جويد، بالطبيعه احنا باش نفرحوه بالليزي بيس اللي ذكرناهم، نحطوا له شويه ثوم شويه نعناع شويه جبن، نضيفوا له كعيب عظم معناتها هنايا ولا كعيبتين ولا كيف حسب الكونتيتي اللي احنا باش نعملها. مثلا اذا باش نعملوا رطل اللحم نحطوا تقريبا كعبتين عظم، ورطل نحطوا له تقريبا كيكا شطر ربطه مع عدنوس ورويسين بصل مقصوصين جويدين. هذا بالنسبه للفرس. ناخذوا الفلفل نفرطيوه، ناخذوا الكورجيت معناتها القراع نفرسيوه زيد بالفرس هذاك، ناخذوا البيتنجان زيد نقصوها على اثنين ونفرسيوها، سينو نقصوها اون دينيرا نقصوها اورونديد ونفرسيوها زيد بالطريقه المعتاده. نجموا نفرسيو طماطم نفرسيو البصل، اي نوع خضره عندك في البيت تنجم تفرسيه. نقليوه بالفارينه والعضاء بالفارينه معناتها نلفوه في الفارينه ونقليوه في الزيت، ونحضروا شويه صوص طماط فخوها بالطبيعه بشويه ثوم وملح وريقه رند، وك الصوص هذيك نصبوها فوق كل الخضر هذيك ونحطوها على الغاز 33. وفما طريقه اخرى من غير ما نقليوهم معناتها الخضره هذيك اللي فرتيناها، ندريسيوها في البلاد فور، نرحيو الطماطم معجونه ونفوحوها بملح فلفل اكحل وشويه ثوم، نزرقوا لها شويه ماء وشويه زيت زيتونه، ونصبوها فوق كل يعني الخضره هذيك الكل، وندخلوها في الفور. وعندنا ميزاننا معناتها تقريب معناتها كي ينقص الماء نزيدوا لين تقف كيما نقولوا تولي صوص طماط وتطيب الخضره نتاعنا، تخرجوها من الفور. نجم نضيفوا رشه نعناع في الاخر في الصوص ونقدموها تاكلوا صحه بالشاي. دي بالنسبه للطريقه نتاع لوجين فارسي. نجموا تعملوهم زاده بالاسكالوب والا زر الدجاج كيما تحب انت، هي بريفيرونس اللحم مفروم. اللي ما عندوش لحم مفروم نجم يستعمل زر الدجاج ولا ستيك دانت، كل حد يعمل حسب الرغبه نتاعو.
2: بيه؟
3: الطريقة متاع الشيك الطريقة متاع الشيترون سيس انا الحقيقة هي مشي لاستيس متاعي اخريتها انا عند الشيف بيروكي نغضر لها بطيطة. قلت علاش ما زيدش نفيد بها السادة المستمعين، تحية للشيف
2: اللي
3: معناتها الشيف بيروكي من تونس نوجه لها تحية. تريتور لي بيروكي عملت الطريقة عجبتني برشا، حاجة سهلة ونجموا معناتها يستحضروا على سيترون حاجة خارقة للعادة بصراحة. ياخذوا كيلو سيترون معناتها يعصروه، كيلو قارص يعصروه معناتها، يخلطوه بكيلو سكر بودر معناتها كيلو سكر بودر، كيلو عصير معناتها نتاع يعني كيلو قرص تاع عصير الجيم تاعو، يخلطوا العصير نتاع القرص بداك الكيلو السكر هذاك وياخذوا بلا كيما نقولوا بلا دفوره كيكا نقولوا احنا بلا 30 سير 40 معناتها طبق نتاع فور 30 على 40 والا 30 على 60 حسب البلا يصبوا يكون نظيف بالطبيعه على بلا كومبليتمون، يصبوا فيه اكل خليط هذاك نتاع القرص والسكر يخليوه لين يشيح، يخليوه تقريبا 48 ساعة لين يشيح، هذاك يولي كيما الكريستاليزي يولي كيما الثلج فهمت، يترحاوي تحط في حكوك بالنار وقت اللي حاجتك تخلط بالماء والجلاسون تشرب حاجة خارقة العادة معناتها سيترون اون بودر فوالا
2: باهي. خذينا لاستيوس من عندك شيف ومن عند الشيف بيان سور اللي انت استلهمت
3: اللي هي معناتها
2: الفكرة شو اسمها؟
3: اي اكيد تريتور دو بيروكي نجولة تحية
2: نجولة تحية ونجولة اللي كنت زاده تحية وكل مستمعينا. قل لي شيف نحسك تحب توصل لنا حكاية أخرى ولا حاجة أخرى؟
3: شو تحب تقول
2: لا احنا حسينا ليش تحب تقول لنا حاجة كما فما حاجة شيء نقول لك يعطيك ألف ألف صحة تحية ليك تحية لكل مستمعينا
3: تحية لكل إن شاء الله ربي يجزي عنا كم بخير
2: إن شاء الله ان شاء الله
3: لكم على روحكم خاصه في السخانه هذه
2: ان شاء الله. انت جبت على السخانه الاجواء في القيروان
3: والله الطقس مروح شويه في القيروان مش سخون برشا البارح واليوم مروح باهي
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: مش سخونه ان شاء الله ربي يجعل لنا كان بالخير وربي يبارك علينا
2: كل ما يعطينا يعطينا بلطفه. شكرا ليك شيف رؤوف بالحاج احنا معاك نوصل ل 11 27 دقيقه على موجتنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في بيدونا.

0: هذا به سلطان على جوهر اف ام 11:31 دقيقه. صباح نور من جديد. باش نمشي ونرجع للمستجدات. وشنو صار مع الدكتور محمد حلمي؟ تبقى طبيب تونسي مختص في جراحه المجاري البوليه بالمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه في المستير. شنو حكايه الدكتور هذايا؟ كيما برشا دكاتره تم الاعتداء بالعنف عليه من طرف واحد من المرضى نتيجة شنية كسور في الوجه، تدخل جراحي راحة طويلة شوية شهر، ولكن زادا شفنا لي روتومبي كما قولوا على فيسبوك وقراراتها. وباش نعاود واحنا وناخذوها مباشرة من المصدر قبل كل شيء، نستقبل الدكتور محمد حلمي. مرحبا، صباح النور دكتور.
1: تسمع في دولو مع هبة لصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
2: صباح الفل دكتور.
3: بخير، مرحبا فيك، يعطيك الصحة، عايشك.
2: مرحبا وحمد لله على سلامتك. و
3: عايشك ربي يفضلك.
2: كما كان يحكي أمين، دونك حتى تعود لي خديش نقوله خمسة أيام أسبوع.
3: يوم الاثنين صارت 29 جوان مع ساعتين بعد الظهر.
2: دونك عندها بريسك جمعة الحادثة ذي اللي صارت. خلينا نرجع شوية تفاصيل الحادثة، شنو اللي صار بالضبط، وأكيد فما تطورات جديدة، واليوم احنا ندين مثل هالسلوك هذي لأنه الله أول والله آخر، إن شاء الله نقول إن شاء الله آخر بيانسوير حادثة يتعرض لها دكتور شاب وقت اللي يبدأ يمارس في العمل متاعه النبيل هذية، ولكن يلقى بعض السلوكيات اللي كما قلنا احنا ما نجمو كان ندينوها. دونك أرجع بينا لتفاصيل وحيثيات الواقع.
3: والله هو يومها معناتها هاني كيما نقولوا نسمى دوغاب على السيرفيس، معناتها جمعة كاملة، معناتها مسؤول على السيرفيس جمعة كاملة، ونهارتها في البلوك معناتها في قسم العمليات عند مسؤول. دونك ما ريتش الشخص معناتها المريض هذا اللي هو عنده رونديفو وجيت نهارتها ويروح. مشيت لقى العلاج ويروح ان شاء الله في نهار، معناتها مش يستحق انه مش يرقد ولا حاجه. ملي جاي ابارامون اني مانيش موجود في الدوك، على الحس اللي يحكيو انه ياسر اغريسيف على الاخر غراتويتمون هكاك، معناتها للي يكلموا اي واحد يكلموا
2: على
3: حاجه.
2: معناها جاي ديجا على عصاب
3: وي متشنج برشا وياسر ما تشعل كيما ترى يا واحد يكلموا كلمه يقولوا مسجل اعمل فهمت، ما يقبل حتى شيء، ما هكا ما نعرفش حاسيلو. من بعد كيف كيف يعني كملت له لاكت، كملت له يعني ولبس وخرج، ما تمشي في فرشه كيف كيف بقي يتهدد ويعنف وكل شيء، وكيفاش عملتوا لي بيتزا وشنو معناتها نفس ساعه ندخل البلوك وانتم حاسبوا انه طبيب وتنقول لك فيه هذا كل بالكلام زايد بيان سور برشا، ما عادش يتحملوا الكلام زايد. خرجوا حتى المرضى اللي بحذاه فرملية قالوا له بربي معناتها ما يجيش هكا شيء، كيف كيف قايت عليهم نضرب الناظره كيف كيف رمي عليها الوحده ويعيط ويجيبوه له يا ذات طبيب ويجيبوا درجنا.
2: يعني هو تلقى العلاج اللازم.
3: ما كان تلقى العلاج، كانت يتلو قدام الوالده نتاعه معناتها شيء معناتها حتى هي
2: تراسيزه. قديش عمره؟
3: 26 سنه.
2: 26
0: في مسيره.
2: في مسيره انتوما؟
3: انا كنت خاطر في المحكمه توا وهما جاوا المسيره للمحكمه.
0: دونك مسيره تضامنا.
3: مسيره سلميه.
0: تضامنا
3: مسيره. هما اجتمعوا بها معناتها بالدوات هما. ماشيين للمحكمة يبقوا نصلوا في صوتنا كما نقولوا نسيرة سلمية شرطوا للسبيتار
0: طبعا.
2: كملنا بربي دكتور سامحنا، خلينا خاطر قاعدين مركزين معاك بالضبط لأنه خلي يفهموا الناس راهو، وأنا بعد شوية بعد كلامك نحكي على حاجة يمكن شخصية، يعني راهو كي الطبيب يبدأ قارب راهو قديش من ساعة راهو يبدأ يخدم عملية
3: مش لأني قارب ما كنت فما شكون توا الريزون كما نقولوا احنا الطبيب المقيم وموجود موجود طبيب مقيم كما نقولوا موجود هو اللي بيت واني نقعد معناتها مسؤول حتى معناتها بالتليفون معناتها فهمت، وانت الجمعه كامله ما عنديش كلمه سير معناتها عندي مسير شغالين اثنين معناتها مسير كامله وعندي سبيتار القصه زاد تابعني معناتها تابعنا فهمت مسؤول على الزيرجونس حتى اللي يجيب لي زيرجونس تابعين المجاري البوليه معناتها بالحق فما
2: شارج كبير
3: انا استنتنا عادي معناتها مستنتبين فهمت.
0: هو هذاك الاشكال دكتور انه استنتنا عادي هذيا اللي ما نحبوش نسمعوه خاطر كيف نقولوا استنتنا بالاعتداء
3: بالعنف
2: بالعنف بالعنف
0: ولكن اليوم اختير انه الاعتداءات قاعده يعني تتعاود. هبه قداش عمره الباسيون هذا؟
3: 26 سنه.
0: به كيفاش تمت عمليه الاعتداء يعني في لحظه هكا؟
3: هو بعد كي كسر معناتها على لي زانفرمي ورفض كل شيء وعيطوا لي طبيب وكل شيء يعني وقتها كيفاش نقولوا معناتها يعني المسؤول هي كلمتني في الغالب ما لقيت معها حل هكا بعد كي ضربها حتى هي رمي عليها معناتها تبوس هنا وهي خارجه ما طلعش حتى ضرر ما افتكرت الباب وقالت لي انت مسؤول كاش خرجوا من توا معناتها من جواش من الاربعه ولا المطافه كمل ولا الاكت نتاعو لاباس يخرج من ساعتين علاش قالت لي اعطينا الاوردر معناتها شوف لنا حطوا الشرطون جيت نحكي معاه وقالت السيده الوالده نتاعو معناتها داخل الشومبر فهمتني قلت لها مدام راه ولدك خارج وكل شيء ما كلمتنيش الحقيقه هي ما قالت لي وكله تعدى كلمته قلت له ما تطول جيش تكلموا فماش تشمشوا من نقاش
2: متشنج معناه هو متشنج
3: قلت له شكون عملت لي وما عملت لي ليش وشكونك وده شنو يا ودي لحظه ما مش ما تعيطش قلت له لحظه ما تعيطش علينا الناس الكل عيط عليهم معناتها اني كنت كيما نقولوا هو وصلوا لي كيما نقولوا اني الحمايه مهمة معناتها خاطر
2: طيب عليهم اللي تم معناها كيما نقولوا
3: وحده في مناقشه معناتها يحكي هو في فرشه معناتها ما قامش هو معناتها ضربني معناتها ولا حاجه ما قامش كيكه بس اما من فرشه يتهدد اي حاجه عنده دبوسه ميه كبيره ايتر ونص ثلجه رماها طول في وجهي يعني وقت معايا حتى المرضى معناتها بجنبي والفرملين كل وقت جبدوني طول ديريكتومون وهزوا خباوني معناتها في الشومبر تاع السيرفيونس الى ان كلمت الحاكم في البلاصه وجاو معناتها قاموا
2: يا رسول الله
0: دونك شنو شنو نجر عليها
2: المستجدات
3: كسرت معناتها مشينا وقتها بلغت وكل وقتها مشينا معاه معناتها هو جاي المركز وكل مشيت بالي شفتوه وقتها خرجت معناتها خرجت مشيت طول الرجونس ما حقيقة ما تصورتش يكون عندي كسر معناتها تصورت كسر
0: كسر دونك إصابة بالغة
3: كسر كسر ومشيت للسباح معناتها باش عاودوا يشوفوا معناتها مع عند الطبيب سنيور معناتها عند الوراق قال لي اليوم ديفياسيون ياسر في الخشم توازون كسر منفوخ يزمك معناتها تشق عليه مشيت أجا حقيت نهار الأربعاء
2: إن شاء الله باللطف عليك والحمد لله على سلامتك دكتور اللي غاضنا خلينا نقولوا بعض التدوينات خاطر الحادثة أثارت معناها سخط ليزانترنوت سورتو في علاقه بالمريض والطبيب اليوم كفاءتنا اللي قاعده تهاجر كفاءتنا اللي قاعدين نخسروا فيها لاسباب او لاخرى اليوم هل صحيح خممت انك تغادر تونس؟
3: والله صحيح وقتها معناتها خممت هي الحقيقه تو ما عندي حتى قرار معناتها لاحق ما قبل في الحيادية معناتها ما زلت ما اتخذتش قراري اما فهمت وقتها سير بلاس ولا شو فهمت انه علاش يغادروا معناتها وفيت مش يلوجوا على الفلوس راه مش في الجنه ولا برشا يخلصوا اكثر منها برشا ولا حاجه لا لا يلوجوا على بيئه سليمه تخدم فيها تهو معناتها انه تبداش كل يوم خايف انه تروح ما تروحش ما تعرفش تروح تضرب انا مش اول واحد راه انتظرت ضربوا قبلي وما اكثر في غرافكي من هكا فهمت معناتها الحقيقه ما تلزمكش ماكش محمي ما ليش منها تقول ربي يعني ما تمشي لاي بلاصه اخرى
2: انتم اليوم في المحكمه فماشي تطورات فيما يخص المعتدي دونك تم القاء القبض عليه خلينا نفهموا
3: هو اي القاء القبض عليه نورمالمون هذا الثبت في بالي هو في الايقاف تو
2: اي
3: ومازال معناتها استنى باش يكلموني مشيت ورجعت وقالوا لي عاوز يرجعوا لي يعاودوا يشوفوا كتب يعاودوا التحقيق ولا يعاودوا يخطوا الاقوال ولا
0: نجم تسامح ولا
3: كيفاش؟
0: نجم تسامح ولا
3: والله يسعد برشا برشا برشا جدا مش الحق مش الحق اني يعني وحدي هذا حق معناتها الطاقم الكل معناتها حتى شبه الطبي اللي كلاو على راسهم معناتها بالسبان وقبل قبل ما نجي يعني هذا مش حق يعني هذا حق حتى القطار كامل المؤسسه كامله معناتها عموميه استشفائيه وحق المرضى اللي يسمعوا في الكلام زايد هذاك الكل علاش معناتها مش هذا ما عادش حقي واحد معناتها حق الناس الكل انا ما نسامحوش
2: اليوم ميساجك دكتور يمكن لشكون توجهوا وشنو هو الفحو نتاعو؟
3: الميساج نوجهه يعني مش حتى في الطب برك في كل بلاصه لا للعنف ما فما حتى مبرر للعنف فما حوار كل نجمو نحكيو مع بعضنا هما عندهم حق المرضى معناتها انهم يداويو واحنا عندنا الواجب ان نداويوهم ونساو معناتها عادي كيما لقيت المرضى معناتها هما العنف لا وكهو هذا هو المثال الوحيد وان شاء الله ان شاء الله نطلب من سلطة الاشراف انه يامنونا معناتها حمايه صغيره ولا خليه هكا اللي ان تسم اني يجيوني يطرفوا سوغ بلاس كي عندنا مريض هكا قبل ما يجيني الحاكم يعني يصير لي الحاكم قبل ما يصير لي العساس نتاع الاسبيتال كبير هو واحد برك
2: الشعارات اللي توا رافعينها للاطباء زملائك أهمها؟
3: أهمها هي كما قلت لك بيئة سليمة للعمل، معناتها نجيش بطاراتنا غير هذا هذا أهم شعار. بيان سور يحكيو هذا يقولوا الصحة راهي واجب، معناتها
0: إدارة الإشراف تفاعلوا معاك دكتور ولا كلموكش؟
3: والله تفاعلوا معايا، تكلمني جلسة الوزير يعطيه الصحة، كلموني الحقيقة الوزارة وكلموا معناتها تفاعلوا برشا معناتها ومعناتها ما عجبهمش العنف وقال لا مبرر للعنف وما يجيش الشيء هذا وإحنا نقفوا معاك وما الشيء هذا عمره ما يجي يكون يصير. والحقيقة معناتها قاموا بالواجب كامل يعطيهم الصحة حتى السبيطار وكل.
2: يعطيك الصحة دكتور ونتمنيو السلامة لطواقمنا الطبية، لأنه هذوكم راهو وجه البلاد اليوم كي تمرض راهو تمشي للمؤسسة العمومية، نبداو بالإرجونس وإحنا طالعين للأقسام وللسبيسياليتي، دونك بربي نحافظوا عليهم، لأنه كل مرة هاو دكتور يمشي والسبب يكون ساهل، مش فقط راهو فلوس ولا راهو بيئة عمل سليمة، مهم جدا. وأنا عشت تجربة شخصية بالحق، راهو عنا شوية أطباء كفاءات كبيرة لكن راهو النومبر شوية، نحافظوا عليهم كسوسوا إطارات طبية أو شبه طبية. اليوم تلقى فرملي تقعد تلوج، تلقى فرملي طبيب مختص وشباب يعني زي الورد، نقولوا احنا اليوم ببعض السلوكيات راهو صحيح انت ماشي معناها المستشفى عمومي ذاك حقك، لكن زاد طبيب يخدم في خدمته. اعيب ساعات بعض النقاط المونك دو كومونيكاسيون ما بين الطبيب والباسيون، لانه اليوم يحب الباسيون مثلا يعرف شنو عنده شنو ما عندوش، ولكن مش بالاكزاجيراسيون اللي تخلي طبيب سيء معناها يكون ساتوري، راهو يعديو كي نقولوا قارد راهو يعديو سوايع، راهو ما يرقدوش، راهو من عمليه لعمليه، من باسيون لباسيون، من حديث لحديث، ومع كمل احنا العقلية متاع انك تمشي تعدي تهز معاك عائلتك الكل الطامة والعامة جي، هذا يحب يسألوا الاخر يحب يسألوا الاخر يحب يعرفوا، نعملوا شوية نظام باش الطبيب يخدم في بيئة عمل باهية والمريض يتشافى ويتعافى ويخرج لباس، والعائلة زادة يكون عندها الإجابة اللي تخليها تطمن على وضعية الطبيب. يعني سهل السيركوي، سهل برشا الحوار، نتكلموا نتواصلوا مع بعضنا باش ما نوصلوش للعنف اليوم، ولا الطبيب يوصل يدون يقول لك نحب نغادر تونس اليوم. إذا كان يخرجوا الكفاءات الطبية من بلادنا ديما خلينا نذكروا جائحة الكوفيد وشنو صار فينا، وما لقينا كان الجيش الأبيض اللي كان مجند لساعات ولأيام وكان في الوجهة الأولى، دونك بربي نحافظوا على كفاءاتنا في كل المجالات، وكفانا عنفا لفظي وإلا زاد جسدي، واللفظي يمكن الوجيعة متاعه أكثر من من من الجسدي، لأنه الطبيب كي تقول له يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يبارك لك تهزله المورال وينسيفك سوايع متاع الجارد خير من أنك من عارش أنا بالحق معنا كلمة شكرا بي.
0: هيبة يعني حيني على الدكتور محمد حلمي يقول لك يلا ساي مش نخرج وما عادش شيء. الامباكت الاكبر هو على اللي قاعدين يقراو تو ميديسين او قريب يتخرجوا، دونك اليوم كيف يشوف شنو صار مع السي محمد حلمي يقول لك انا مش مستعد نعيش حتى الانديزيام منه.
2: صحيح.
0: دونك دي البروجي يولي الخروج من تونس، وديك يكملوا قرايه ديريكت يبداو يحضروا في اللي في سي ويدخلوا في السيركوي نتاع وراهو غادي. معناها اذا كان عندك صديق او صديقه ديجا البر اون سامبل ريكومونداسيون راهو تاع سي بون معناها
2: لا، وزيد يحكي لك كيفاش العمل وظروف العمل
0: اليوم كيف تتفرج حتى على القنوات الفرنسيه كيف يحكيوا على الكانيكول يحكيوا على اللي صاير في فرنسا. شكونهم الطب اللي قاعدين يتكلموا بالتلافز؟ كلهم توانسة،
2: كلهم توانسة، ودائما نجم كان يخلينا فخورين بولاد بلادنا وبنات بلادنا ما شاء الله عليهم بالحق. يعني الطواقم الطبية أكثريتها راهو توانسة، رانا قاعدين نفقدوا في كفاءاتنا، راهو يلزم يكون عندنا شوية كونسيونس إنه راهو قاعدين نفقدوا في كفاءاتنا، وبعد لا قدر الله نقعدوا يعني في من جائحه الجائحه وما نلقاو حتى حد،
0: نجيبوا الطب من الصين
2: سيسا من الصين مثلا ولا نجيبوا من ايطاليا.
0: لا موجود هذا فما جهات في الجمهوريه فيها طب الصين الصينيين، دونك
2: ولاد بلادنا وكفاءاتنا في فرنسا وفي كندا وفي المانيا. يلا خليكم
0: مع التنهيدة متاع جيجين واصلوا معنا غم
2: صحيح والله تنهدت من القلب تنهدت من القلب جيجين. هاي يا سيدي موزي نغم ونرجعوا نكملوا معكم بقية فقراتنا.

0: أحلى عيلة مع سميرة. مع سميرة
1: ملا كوتش سميرة وأحلى عيلة مع سميرة. والله حسيت بتقف زغرات وصل الكوتش وصل. أحلى عيلة مع مدام سميرة الكوتش اللي اليوم بشتاخو العائلة وتبدلنا بالأم بيانسور اللي هي ركيزة الدار وتحكينا
2: أكيد
1: على الصيف والهكة الضغوطات. اليوم كيفاش تضبط الأم أعصابها وتحافظ على التوازن النفسي لأطفالها في ظل هكة عطلة مطولة نوعا ما وكيف كيف التزامات مهنية.
2: خلينا نقولوا ساعة قبل هذا اليوم ما قلت لي صباح الخير
1: صباح الفل وليزي. أنا قلت وصل
2: قل لي صباح الخير.
1: أنا قلت الكوتش وصل
2: صيفي وسنين ديما إن شاء الله ديما هكا طاقات كبيرة في جوهرة ومع مستمعين جوهرة إن شاء الله
1: عايش
2: الصيف كما قلت العطلة متواصلة والوليدات قاعدين في الدار والأمهات سيونسونيك وكل أجواء الصيف والتحضيرات برشا ضغط برشا تنرفيز صغار ميلقاوش وين يلعبوا قاعدين في أبارتمون باش يولي أفتريد أركح إلى آخره. قدام هذايا الكل الأم مطالبة باش تكون بالها واسع باش تنقص من الصياح باش تنقص من العنف اللفظي والعنف الجسدي باش تحافظ على عائلتها باش تكون تتعدى هالصيف في جو هدوء وتوازن باش نوصلوا احنا نحقوا احلى عيلة والعيلة المتوازنة والعيلة السعيدة. برشا امهات يقول لك كيفاش راني ما نجمش راني اني دوناتور هكاك نرفوزية. ما فماش حاجة اسمها دوناتور نرفوزية. راهو فما ام تولي عصبية ام تولي نرفوزية وما تتحكمش في روحها بعدة تراكمات اللي هي ضغوطات الحياة استرس المسؤوليات الكبيرة البرمجة اللي طلقاتها الام اللي هي صغيرة والجروح اللي الام براتش منهم الكل تراكمات كبيرة هما اللي خليوا الام تتصرف بالطريقة هذيك. معناها نحبوا اليوم نزفوا بشرة للامهات تراكمكمش انتوما دوناتور امهات عصبيات راكم انتوما عاديين انما الاشياء اللي انتوما تلقيتوها الكل واكتسبت وتراكمت عندكم هي اللي خليتكم تتصرفوا بعصبية. الأم قلنا بعد هالضغط هذايا الكل النفسي شنو مش يصير راهو علميا هي علميا اللي هي معناها الدماغ متاع الأم وقت اللي يطلق برشا برشا ضغوطات برشا شو بشي يولي يقوم بدور الحماية بشي يولي يحاول يحمي روحه معناها أي

0: يستدعي هالسلوك هذايا الكل. لازمنا احنا نكونوا متاكدين زيدا اللي اولادنا راهم هما ما يتعلموش بالكلام اللي احنا نقولوه لهم، راهم يتعلموا من خلال الجهاز العصبي نتاع الام. راك انت كتكون مقتنعه ومتاكده اللي ولدك اللي باش يشوفك انت تعملوا راهو هو باش يتصرف عليه، أتو انت تاعي خطوره انت اللي قاعده تعمل فيه مع ولدك. دونك انت قد ما تكون هاديه قد ما تعدي انت المغوار نتاع ولدك، قد ما تعدي انت الهدوء لصغيرك. معناها انت صغيرك اذا كان نتعديو في ساعه في ساعه، كيفاش تقول لك اني نجم نعمل هكا؟ انت تنجم تعمل هكا. مثال انت توا صغيرك قاعد في الدار وقاعد يلعب، اي تصرف مهما كان تصرف نتاع ولدك اللي باش يقوم به، اول حاجه تعملها انت لازم تعرف اللي ولدك يعمل هكاك راهو ماهوش لا عندا فيك وما هوش راهو قلة
1: تربية معناها في الرياكسيون،
0: ولا ما هو ولا ما هوش قلة تربية وما هوش. أنت لازم تلقى أول حاجة عذر لولدك، لازم أولا تحط روحك في محله هو وتفصل أنت عليك الضغط اللي عندك وكل.
1: كيفاش تفصل؟
0: كيفاش تفصل؟ أول حاجة صار قدامك موقف مهما كاد الموقف هذاك، ما أولا ما تفكرش أنه الموقف هذاك جاي ولدك باش يعارضك أنت ولا إلا باش يعمل عليك بالعاني كما برشا أمهات تقول يستفز فيا وما يسمعش كلامي. كل هذه الحاجه الاولى دونك اوتوماتيكمون وقت اللي البدن نتاعنا احنا قلنا الدماغ باش يعمل حمايه باش يحمي روحه من الضغوطات والستريس اللي باش يتسبب فيه. مثال اللي عامله الصغير اول حاجه انت تعملها انك تتنفس هدوء. شو معناها تتنفس؟ معناها انت تاخو تفصل شوية. شفت موقف قدامك تعرفه باش يقلقك، ما تعطيش الفرصة قبل ما الجسد متاعك يبدأ يتفاعل. أول حاجة أنت تشوفك النوتيفيكاسيون اللي باش يجيوك، معناها شنو؟ قاعدة ترى في حاجة قلقتك، أوتوماتيكمون باش نحس روحي تشنجت شوية باش نتوتر. كي يجيوك هاك اللي نوتيفيكاسيون هذوكم معناها أنت أعمل ستوب، ما تزيدش تتمادى، اش تعمل؟ تبدل بلاصة. كانك أنت قاعدة قدامك الموقف صاير، أنت تبعد في الكوجينة، تمشي للبيت، في البيت تمشي للصالة. أنت مجرد أنك بعد ديجا فصلت شوية أنت. كي تفصل بعد اش تعمل؟ تتنفس. التنفس مهم برشا، وكل مرة نحكيه شوية على دور التنفس، لأنه التنفس في حالة الضغط راه شنو الأكسجين راه ما عادش يوصل للمخ. دونك احنا محتاجين بأكثر هدوء كي نتنفسوا احنا يخف شوية الضغط. ومن بعد انت تسأل روحك، تعملك عملية التغيير هذيك للمعنى الموجود. ولدي راه هو توا يتصرف هكاكا ماهوش على خاطر هو باربيك فيا اني ولا قاعد يحب يستفزني، لأنه حاجة عادية. ولدي محتاج توا باش يلعب، ولدي محتاج باش يتنفس، والا ولدي صاح ولا كان معناها التصرف نتاعو ردود افعاله كانت عنيفه راهو هو ما عنده حتى ذنب، لانه اني عديت له التصرف هذاك واني كنت سبب باش علمته كيفاش هو يتعامل بالطريقه هذيك. دونك انت تلقى اعذار لولدك وتهدي شويه. صدقني قد ما الام تكون هاديه قد ما الطفل يكون هادي، لانه الصغير كما قلنا راهو ما يتعلمش من الكلام اللي تقوله له، راهو يراقب ويتعلم من تصرفات الام ويتعلم من معناها الحاله العصبيه اللي هي موجودة سميرة عليها الام.
1: سامحني زاد التمادي في اني نسمح له في كل شيء قال شنو بدل الساعه بسعر راه ينجم يولي دليل، واذا ولا دليل دونك باش يعرف سلوكه هذاك ويكرر.
0: صحيح، لكن اني نسمح له احنا ما قلناش نسمح له، قلنا نكون هادي
1: في طريقة التعامل،
0: ونعرف كيفاش ندير المشاعر متاعي. إذا كان ولدك مثال لعب الحاجات توا المتواجدة في العائلات التونسية الكل، نحكيو على الفترة الصغيرة العمرية، صغير هز الجوي نتاعو فرته
1: هو كل جاي على الجوي محلاه والكوجينة كل تولي جوي.
0: أبسط حاجة نقولوا احنا مثال هذوما الحاجات هذوما إذا كان صاروا أني كيما نردش الفعل بطريقة عصبية، احنا نتخيلوا كان باش ترد الفعل بطريقة عصبية باش نلقاو الحل؟ ما نلقاوش الحل، لانه الطفل راهو ما يتربيش وما يتعلمش بالضغوطات هذه وبالطريقه العصبيه. انت اش تعمل؟ تهدي روحك. انت كي تهدي روحك هو راهو صغير ذكي على درجه كبيره من الذكاء. انت كي تهدي روحك في عوض انت باش تقوم تصيح وتضرب وتعنف، شنو تعمل؟ حاجه بسيطه نعملوها الامهات، تقعد انت على ركبه ونص
1: في نفس المستوى
0: وتقول له توا انت كي عملت هذا الكل عايش ولدي، انت توا كي عملته تنجم تتعدى مما تعفس عليه تتجرح، تنجم انت تعفس تتكسر، تنجم هذيك لعبتك اللي احنا خذيناها لك فما علاقه بينك وبينك باهيه راهي زاده تتكسر. دونك ما يسالش تفسر

0: يعملوا. راهن احنا علاش اولادنا متمردين؟ لانه ما فماش حوار بينا بين اولادنا، حتى كان هو صغير في العمر تفسر له به انت لعبت مثالش العب وخذ راحتك، بالعكس انا باش نقعد نلعب معاك. راهو راهي التربيه
1: الاولاد. كان تلقى لي فيه اليوم حل، انا متاكده اللي توانسه كل شيء قال محل. علاش وقت المخيال وقت يجي باش تقايل وقتها يحبوا يلعبوا ويهم عليهم الضحك؟ القى لي استوس في هذه، كيفاش في هذه بالذات صرت وقت تجي تقايل وتبدا تتبنن في النومه.
0: امشي نقول لك حاجه، ما شاء الله امشي نقول لك حاجه. اولا لانه احنا فما صغار ما سنسناهمش بوقت نوم، معناها بوقت نوم معناها نحترموا الوقت هذاك. اذا كان احنا عودناهم الكل برمجرة، اذا كان عودناهم فما صغار تقايل، فما صغار تجي مصيعتين سيبو عينيه تتغمض. اذا كان احنا عودنا اولادنا من اللي هما صغار عندهم وقت يرقدوا فيه وعندهم وقت يقوموا فيه وفما قيلولة، دونك سيمشيوا بالبرمجة هذه. هذه حاجة. الحاجة الأخرى بالنسبة لهم هما وقت القايلة سي الوقت متاحهم، الأم باش تقيل ولا البو باش يتقيل، معناه هما ما همش مقيدين، ما عندهمش حد قاعد يعص عليهم، فماش مراقبة كبيرة. دونك علاش هذيك عملية؟ خاطر احنا سنسنا أولادنا أنهم بالخوف أنه يخافوا منا كي يجي باش يحط حاجة في بلاصة يبدأ يغزر، وقتاش الأم تبدأ مش قدامه تبدأ في الكوجينة. احنا عدينا لهم التربية بخوف، احنا كي نعودوهم بالتربية بهدوء بمرونة وانه عادي هو ينجم يعمل كل شيء من غير ما يخاف، لكن يحترم المكان اللي هو فيه ويحترم الاوقات اللي تكون الام فيه تعبة ويحترم هو انه يتحمل مسؤوليته. كي نعلمهم له هذا صدقني راه يولي هما بالعكس يزيدوا يبداوا مرتاحين، ما عادش عندهم ضغط كبير. هذه حاجة.
1: انا تو عندي ضغط.
0: عندك ضغط؟ نعم.
1: من الضغط ضغط اللي كيفاش تخلص من الضغط؟
0: الضغط اللي نحس به ديما في كل
1: عمل ضغط. انا
0: ضغط حاجه اخرى مهمه برشا. بربي نحبوا اولادنا، راهو اولادنا كي يكبروا راهو يوصلوا لعمر العشرين سنه ما يتذكروش معناها الكلام الباهي وما يتذكروش شنو شريت له وشنو عطيته، يتذكر المواقف الكبيره هذه نتاع ستريس ومتاع التشنج ومتاع الضرب ومتاع الكلام الخايب اللي سمعوه. ابنيوا علاقات باهيه بين اولادكم. ونحب نختم بحاجه، الام زاده من حقها مادام هي عندها ضغط نفسي كبير وهي مطالبه باش تكون هاديه ومطالبه باش تخفف شويه من الضغوطات هذه، دونك لازم هي تخلق مساحه، وديما نعاودها في كل حصه تخلق مساحه لروحها، مساحه باش هي تخفف هي من الضغط باش تنجم تواجه هذا الكل الصيف هذا. وحاجه ان شاء الله في كل معناها حضور في كل باساج باذن الله باش نقولوها، هو تحدي بسيط. التحدي نتاعنا اليوم نغزر لكل امهات اليوم، حاول انت راقب روحك وراقب تصرفاتك وشوف انت التصرفات اللي عاملوها اولادك وحاول تطبق هذوما وحاول تدير هذايا الكل بطريقه هاديه ومن غير تشنج ومن غير صياح ومن غير عياط. واكتب لنا في لي كومونتير في لي فيديو نتاعنا شنو قدرت تعمل اليوم.
2: وخاصة زادا
1: جيانتشنجت يا امين مازال تحكي جيانتشنجت.
2: لا في صار دونك التشن للنساء الحبال، انت تحكي على
0: اللي عندهم الاطفال.
2: اما الحبال زادا كيف التشنج والغش مش باهي،
0: هي البرمجه الدماغيه خاطر
2: صناعة. اذا كان الصغير باش
1: عنده ظهر لي
0: دونك هي البرمجه الدماغيه للطفل
2: راح تبدا من اللي هو في
0: كرش الام، معناه كل ما انت
2: خاطر اذا كان الماما مغشاشه مش يطلع صغير مغشاش.
0: هذوما من الاسباب هذيك علاش فما صغار عندهم فرط حركه وعندهم برشا عصبيه كبيره.
1: انا عندي فرط حركه
0: اللي هما في كرش امهاتهم
1: وعندي ضغط فرط حركه زوز ماني تو باش جيت وتسويت نرجع نكملوا معكم بقيت فقره.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
4: أهلاً وأهلاً بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. الانطلاق في الإعلان عن نتائج مناظرة السيزيام عبر الإرساليات القصيرة. وتركيا تحتضن قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع. وفي تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم عملية الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة اليوم، وكان اجتاز المناظرة 64,065 تلميذا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي يتنافسون على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. ندوة صحفية للإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي، تم تقديم آخر مستجدات مشروع سافوار أجير تحت شعار من الجامعة إلى عالم الشغل. وفي تصريح لمراسلنا ماهر الصغير، أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي بأن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون الدولي وبالتحديد الفرنسي.
5: مشروع سافوار أجير هو مشروع يندرج في نطاق التعاون الدولي وخاصة التعاون التونسي الفرنسي، اللي أفضى اللي مشروع هذايا افضل اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافه معناتها عروض التكوين في الاجازات الوطنيه في مختلف المجالات. احنا عندنا 10 مجالات كبرى في التعليم العالي والبحث العلمي، والعشرة مجالات هذوما معناتها يشملوا كافه الاختصاصات. فقمنا باعداد المشروع هذايا في نطاق التعاون الدولي باش نقوموا بمحاوله للفجوه اللي موجوده بين خريجي التعليم العالي والكفاءات اللي نلقاوهم وقت يتخرجوا من التعليم العالي وبين متطلبات سوق الشغل. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، وفما نقص في أنه نجم المتخرج يسوق نفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل معناتها الذاتي والمهني. فلذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي الكفاءات ستادي سكيلز، هذه الكفاءات الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة أولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية، والمادة هذية ستادي سكيلز أول مرة يقع تدريسها في الجامعة التونسية.
4: أفاد العيادي بأن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات، حيث وقع النظر في 1115 إجازة من حيث محتوى التكوين، وإضافة إجازات جديدة حيث تم إقرار 1191 إجازة جديدة.
5: هو المشروع سافوار أجير داخل في اون باراليل مع تزامنا مع حمله التاهيل اللي قمنا باعاده النظر في كافه عروض التكوين في الاجازات الوطنيه في كافه الاختصاصات. فوصلنا اليوم اللي من 1115 اجازه اكтуаلمون موجوده كلهم معناها وقع اعاده النظر فيهم. فتم سواء الاجازات اللي موجوده اعاده النظر في المحتوى التكوين او اضافه اجازات جديده، ومجلس جامعات الفرد قام باقرار 1191 اجازه عرض تكوين في الاجازه الوطنيه، وهذه بتبيع باش يعطي سوف الجديد في الجامعات التونسية في عروض التكوين وفي الأهداف اللي مرسومة اللي نحبوا بعد 3 سنوات تكون قابلية متاع للتشغيل متاع الطالب متاعنا تكون كبيرة وينجم سوق الشغل يستوعبها بسهولة. إطار هو غفرانسيال، هو دليل مرجعي جديد اللي عنا دي زيكزيجانس جدد، معناتها عنا دي كريتير قاعد يخدمنا عليهم اللي مؤسسات يزم تجاوب. معناتها المؤسسة كي تعطي عرض تاع تكوين باش اللجان الوطنية القطاعية اللي هما نجموا يقولوا يمثلوا أداة الوزارة بور إيفالوي باش نجموا يعملوا عملية تقييم متاع العروض هذية، هما يلزم فما معايير ومقاييس قمنا بإعدادها اللي قايمة على كفاءات. يلزم المؤسسة تثبت أنه العرض التكوين ذاك فيه تشغيلية وقايم على إمكانية ذاتية متاع المؤسسة ومتاع الجامعة اللي تخليها أنها تستطيع أنها تتماشى مع المحيط اللي موجودة فيه على مستوى الجهوي الإقليمي الوطني والدولي. وأيضا يلزم تثبت أنه عندها طرق بيداغوجية جديدة ستتبعها في نطاق هذه العروض التكوين.
4: تنديدا بالاعتداءات المتكررة على الأطباء والإطارات العاملة في القطاع الصحي، انتظمت اليوم وقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، تلتها مسيرة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. ووليد الجزيري كان في المواكبة وتحدث إلى أحد المشاركات في هذا التحرك ممرض رئيس راضية دويسة.
6: احنا جينا اليوم البيبلول ساعة متضامنين كلنا ضد العنف وضد اللي صار لزملائنا في قسم ليرو المجاري البولية كما الدكتور حلمي كما الباراميديكال. فما زملائنا ممرضين تعرضوا من الصباح وما يتعرضوا لاعتداءات لفظية الألفاظ دنيئة، هذه معناتها اللي وصلنا، واعتداء زاد بالعنف عنا زميلتنا زاد كيف كيف ضربها بدبوسة. وبالتالي احنا وقفتنا اليوم جست باش نقولوا يكفي يكفي يكفي فيه هالحالات المتكررة، وبعد الحالة هذيك راهو زاد شهدنا حالات أخرى سواء في قسم الاستعجالي سواء في قسم أمراض الأعصاب، يعني برسك ولينا نعيشوا فيه يوميا. احنا نطالبوا بتكوين، احنا نقولوا ماذا بينا نقطة أمنية تكون 7/7 24/24، وتدخل يكون واضح وناجع وسريع، أهم حاجة في الموضوع. خاطر إذا كان مش نحطه احنا نقطة أمنية وبعتالي معناه بعد ما يتضرب الطبيب ولا العون وإلا الممرض وإلا التكنيسيان ما عملنا شيء. احنا نحبوا النقطة الأمنية اللي باش تكون ساعة، أولا تكون نقطة دائمة وكما قلت لك 7 أيام على 7 أيام 24/24، وتدخلاتها تكون واضحة وصريحة، معناتها احنا وقت اللي نكلم اني النقطة الأمنية نتاعي نكون ظهري محمي وقت دختوى، معناها كما نشوف الدكتور حلمي مسكين معناتها حتى شوك ولا له، فهمت؟ أي طبيب آخر باش يولي في نفس الموقف نتاعه راهو، حتى الباراميديكا. احنا ما نحبوش العنف يولي كأنه عبارة حاجة عادية في حياتنا.
4: مجلس النواب الشعب يعقد غدا اجتماعا بمقر المجلس، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا وفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس، ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000 النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكل له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية، وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالة على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. دولياً غصت شوارع وساحات طهران بحشود مليونية في اليوم الرابع لتشييع المرشد السابق علي خامنئي وأفراد عائلته، ويتوقع أن تستمر الجنازة ما بين 10 ساعات و12 ساعة يعبر خلالها طرقاً وساحات رئيسية بحسب ما أعلن المنظمون، وسينقل الموكب الجنائزي لخامنئي إلى مدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية لمراسم إضافية. الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته تفرض سيطرة عملياتية على بلدة حداثة فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وزعم جيش الاحتلال أن حداثة شكلت مركز نشاط لحزب الله، مؤكدا أنه دمر أكثر من 90 بنية تحتية بالبلدة وقضى على 20 شخصا قال إنهم عناصر بحزب الله. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تقول اليوم إن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا ستناقش حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ضوء الهجمات الواسعة التي شنتها عليها روسيا في الأونة الأخيرة، لافتة إلى أن النظام الروسي استخدم أكثر من 400 طائرة مسيرة وصاروخ في هجومه الأخير على العاصمة كييف.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10:30 بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من 10:30 مع حمزة البلومي، فرسول من 2-4 من 10:30 مع غازي خليل، بايلا من 4-7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7-8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9-10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10:30 مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من 10:30 مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8-9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من 10:30 مع مهدي بالرادية، من 10:30 فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. عجين إنرجي قدملكم أنفسكم. إليا
7: Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
8: دقيقة أهلا وسهلا بكم في أنفو سبور. البداية بكأس العالم والتذكير بنتائج مباراة يوم أمس واليوم فجرا في إطار الدور 16 من كأس العالم. النرويج أزاحت البرازيل بفضل ثنائية إيرلينغ هالاند دقيقة 79 ودقيقة 90. نيمار كان ظل الفارق على إثر ضربة جزاء دقيقة 90 زائد 10. واليوم الصباح فجرا إنجلترا كذلك تترشح على حساب المكسيك البلد المنظم بعد الفوز 3-2. أهداف إنجلترا كانت ثنائية بيلينغهام دقيقة 86 ودقيقة 38. وطبعا كان ظلل الفارق أو زاد الهدف الثالث هاري كين دقيقة 60، بينما سجل أهداف المكسيك خينونوس في دقيقة 42 وخيماز على إثر ضربة جزاء في دقيقة 69. دونك بيلينغهام الصورة متاعو أمامنا كان سجل ثنائية البارح دقيقة 36 ودقيقة 38، ونجم نقوله من أفضل لاعبي منتخب إنجلترا إلى حد الآن. مباراة كارلو أنشيلوتي أعلن مواصلته تدريب البرازيل، وفي نفس الوقت فسر علاش أعطى إشارة تنفيذ ضربة الجزاء الأولى اللي ضيعها المنتخب البرازيلي لجيماريش. قال ما عطيتهاش لفينيسيوس لأنه جيماريش حسب الترتيب هو أفضل من فينيسيوس، وذاك علاش الترتيب هو اللي يمشي، وبالتالي ضاعت ضربة الجزاء. كانت تنجم تغير معطيات المقابلة وتمكن المنتخب البرازيلي من الترشح على كل خروج المنتخب البرازيلي منذ هذا الدور. عدوا في البرازيل، ولكن نيمار يودع المنتخب البرازيلي ويعتزل اللعب دولين بعد مسيرة كبيرة. لعب 4 كؤوس عالمية ولكن للأسف 0 ألقاب، دونك ولا مرة فاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل، ويودع النجم وقوله من الباب الصغير. برنامج اليوم اللي يتصدروا طبعا قمة الأجوار، البرتغال الإسباني انطلاقا من 8 في ملعب أرلينتون في أمريكا، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، والتشكيلة محتملة للبرتغال كوستا، كانسيلو، دياز، فيغا، مينديز، نيفيز، فيتينيا، نيتو، فرنانديز، لياو، وكريستيانو رونالدو في تشكيلة المنتخب البرتغالي. بينما إسبانيا كذلك التشكيلة متاعها تقريبا واضحة، سيموني في حراس المرمى أو سيمون في حراس المرمى، بورو، كوبارسي، لابورت، بيدري، رودري، أولمو، باينا، ويامال. ثم نلقاو قلب الهجوم أويارزابال، هذه التشكيلة قاعدة تلعب وقاعدة تجيب في نتائج المنتخب الإسباني. ديما في البرنامج غدوة في الصباح بكري بلجيكيا الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة كبيرة، ولكن مباراة هذه أثارت الأضواء باعتبار أن الاتحاد البلجيكي يستغرب وينتقد قرار الفيفا برفع عقوبة الورقة الحمراء على اللاعب الأمريكي فلوران بولوغون اللي باش يكون موجود مباراة باش تلعب في ملعب سيتل في أمريكا، والتحكيم الأردني أدهم محمد. غدوة كذلك ولكن الخمسة متاع العشية مباراة أكيد تهمنا كفارقة وكعرب، المنتخب المصري في مواجهة كبيرة مع الأرجنتين، تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتيسي، والملعب هو أتلانتا بأمريكا. زاد غدوة 3/7 جويلية سويسرا كولومبيا، 9 متاع الليل في فانكوفر في كندا، والتحكيم أرجنتيني إيفان بورتون. أو نمشيوا لمواجهات الربع النهائي اللي ولات واضحة تقريبا الخريطة، فرنسا المغرب يوم 9 جويلية 9 متاع الليل، إنجلترا النرويج نهار 11 جويلية 10 متاع الليل، ثم المترشح بين مصر والأرجنتين سيواجه المترشح من كولومبيا وسويسرا، والمترشح من البرتغال وإسبانيا سيواجه المترشح من أمريكا وبلجيكا. موعدكم الرياضي جيبش يكون في جورة سبور ماضي ساعتين، إلى اللقاء.
7: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: 30 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بيي دون لو، نحكي وصيفية نحكي وعلى فقرة تمشي مع مود صيفية، وكي نقولوا صيف على الكيف نحكي وعلى هكا الخلاعة، كونسيبت الخلاعة اللي كنا حكينا عليه دكتور رياض مرابط، اني نعمل هكا بيريود نمشي نصيف. دونك اليوم سؤالنا كالعادة نهاية الاثنين ونهاية الجمعة يكون لكم انتوما مستمعينا ومستمعاتنا في علاقة بالصيف، في علاقة بالفاكونس. دونك سؤالنا اليوم، التونسي ديجا بعد ما سألناكم اسكو اللي يعمل بودجي والا لين هاي الجمعه، اليوم التونسي كي صيف يعني شنو يختار، اوتيل والا يختار يمشي يكري دار، وشنو الوجهه الاكثر اقبالا في الصيف؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في فقره صيف على الكيف. أمين، أكثر وجهة في الصيف؟ أي
1: أكثر وجهة؟
0: أي أنت ماذا بيك هكا في الصيف كي تمشي تعمل فاكونس، أكثر بلاصة تقول
1: في تونس ولا
0: في تونس؟ أمام أي في تونس، في تونس. خلينا في تونس.
1: والله أنا من عشاق هرقلة ساعة،
0: حتى أنا تحية المستمعين ومتسكين هرقلة.
1: هرقلة بحر مزيان، فيوش حريقة نظيفة، نسمح لهم دونك حاجة مزيانة. البرة منسوسة، فم المهدية، فم قليبيا، دونك عاملين القليبيا فقط.
0: أنا نفس الوجهات، هرقلة من محبي هرقلة، عندك كما قلت أنت المهدية مزيانة برشا،
1: هو هذاك شعنا
0: وقليبيا.
1: لا سامحني لنا بوز، شعنا بحورات تعاو.
0: لا عنا برشا بحورات،
1: لا ما عناش برشا بحورات، عنا بنزرت صحيح،
0: عنا بنزرت مزيانة،
1: عنا بنزرت قليبيا الكبان يعني مهدية، طرف هرقلة تبقيت بحورات سوسة مش كل نظاف وكاو، وجربة
0: جربة مزيان فما اش خلا ياسي، اسمع عبدي يزيد
1: بالكعبة الخيار الكبير
0: عبدي يزيدنا بشوية فما في المناستير زادا في القرعية سيسا، فما بحر مزيان ونضيف ما شاء الله، نضيف يمكن اليوم نمشي نعمل هم غادي. دونك وهرقلة زادا خلينا نقدموا بربي تحية المستمعين في هرقلة، عنا برشا يتبعونا ويحبونا، دونك نقدم لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. كل بحورات تونس راهي ما تقعد نظيفة كان بينا احنا. خلينا نشوفوا توينسا، دونك هاو امين قال لكم هرقلة مهدية وقليبيا، انا براتيكمون كيفك، الوجهات كيفك، وفما برشا زاد بلايص اخرين اللي يكونوا قرابي هكا البحر يبدا نضيف، اذا كان المواطنين حافظوا عليها. ما خنشوفوا انتم رايكم في الوجهات، شو اكثر الوجهات اللي تقبلوا عليها في الصيف، واسكو اوتيل انتم والا دار للكراهه؟ نسمعوا تو سويت صيف عالكي،
2: صيف عالكي. كل صيف تو يجي صيف ولا واحد حي في حيرة، تو ما يعرفش اش يعمل وين يمشي كيفاش يصيف، خاطر بالحق ولات مشكلة كبيرة في الوقت الحالي مع الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها توا. ديسياسيون ديما تو زودي، انا واحد من الناس اكثر حاجة نحب نمشي هي البحر، حسب الظروف حسب الامكانيات، يحب ماذا بيه يعدي ايامات حبيبي اكثر ما يمكن بالعيلة يز الصغار يمشي. لكن تعرف اذا كان مش البحر فما كونسوماسيون، فما تعرف الكلاس الماكلة التطيب لهنا فما مشكلة، خاطر اسعار النزول ما عادش في متناول المواطن التونسي. يعني واحد من الناس كموظف ما عادش نجم نخلط اني نمشي للوتيل، تعرف العدد بتاع العائله امكانيات، بعد كم مشي بتاع ليلتين ثلاثه ليال يا جرام ماكس، ما نجمش اكثر من هك. باه يولي فما حل اخر، هو النجم نكري بالليله، نكري الديار اللي يكون هو دي ستوديو ولا دار على البحر بالليله تكون باه، ممكن السوم يكون ارفق، لكن مش راه علي نفسه، خاطر واحد مش ولي يزم يشري، يزم يشري غازوز، يزم يشري غلاس، يشري اللحم، يشري حوت، باش على الاقل باش ينجم يدلل روحه، وتخرج من تسعيش السهريات ومش يخرج من بعض، يزم العشيه ويزم يقعد في بلاصه باهيه، يتبدل بدل الجو بدل ما. وفما شكون زاد في كيف امكانياته ما تخلطش، يمشي عاد النهار في البحر ويروح كهوا.
3: وكي نحكيوا على الوجهه نتاع التونسي في الصيف، تغيرت الحقيقه المعادلات وتغيرت الارقام، تغير الاقبال نتاع التونسي على الاماكن نتاع المصيف الاوام الاخرانيين، بحكم تغير الوقت وتغير الاسعار وتغير الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه. نعرفوا نحن في العائلات اللي قسم مناخ الجمهوريه ساعات من جانفي يدفع الكربون نتاع الصيف الجاي. بدلت توا المعايير باعتبار الاخوه من يعني الجزائر ومن ليبيا ولات تقبل اكثر على المدن الساحليه ولات غاليه شويه، حتى الملاكه تبدلوا، الكريه تبدلوا، نمط الحياه تبدل، والتونسي ولات فما شكون عيني محلوله ولا يمشي للنزول السياحيه ولا يعمل ريزرفاسيون نتاعو في النزول السياحيه ولا يتبع الوداديات ولا يتبع الجمعيات اللي توفر ربما الصيف ولا المؤسسات اللي توفر المصائف بطريقه يعني اقتطاع على الشهريه. هذا كل خلى تغير المعادله وتتغير طريقه الاقبال التونسي على الصيف والكراءات نتاعو والحجز العام، ولا كل عام وعام وكل عام ونشوفوا حاجات جديده وحاجات نقولوا نحن ابديت.
4: الصيف التونسي يتوجد للبحر للسباحة، يمشيوا للمنتزهات، يمشيوا يحوسوا، يكريوا أكثر، يكريوا على خاطر نزول التونسية في الصيف ياسر غالية. الطبيعة التونسي يلزم يعمل ميزانية في الصيف باش ينجم يكري، باش ينجم يفرهد صغاره، باش ينجم يمشيوا وين يحبوا كاو. يلزم والله اللي يخرج الخارج قليل الحقيقة، أكثرهم عرايس، أكثر العرايس الحقيقة، خاطر الخارج هو أرخص من تونس، أرخص من نزول التونسية ويمشي تركيا تتكلف له أرخص من ياخوتيل في تونس.
5: بالنسبة لي أنا نظل نستنى في العطلة الصيفية باش نخرج ونحوس ونكسر ستريس، خاصة كما تعرف شتاء صغار وقراية وتعبوا وعائلة إلى آخره. كنت نفضل نمشي للوتيل تونسي ومشيت برشا مرات، لكن في العوام الأخيرة تفطنت أني كي نمشي نعدي جمعة في تركيا تتكلف لي أرخص من اللي نعدي نهارين في وتيل تونسي. جمعة في تركيا تحويس وواياج أورغانيزي إلى آخره بزوز ملايين، بينما في وتيل تونسي زوز ملايين ما يسكنونيش ثلاثة أيام. وليت نفضل نمشي نخرج للخارج.
0: دونك ولا يفضل يخرج للخارج. خلينا نقدم تحية لطارق الفويل، هو اللي كان في محاورة هكا المداخلين معانا. دونك صحيح اليوم المقاربة اللي تقول الوتلة في تونس تتكلف، يعني كي تكون اون فامي اون سيمين ظهر لي يعطيك نفس الباك متاع انك تمشي للتايلاند ولا تمشي لتركيا ولا تمشي بون ما نحكيوش على اليونان لانه هي تكون الوجهه الاكثر طلبا وهي يمكن الكونكورنت معناها لتونس من ناحيه الخدمات وحتى السياح اللي يتوجهوا لها.
1: نحكيو على الديستيناسيون البرا اللي من غير فيزا، يعني
0: تركيا تنجم عندك تركيا والتايلاند لانه ما تاخذ في المطار.
1: دونك شوي شوي هكا
0: شو رايك في تونسي يقول لك ما نمشيش للوتيل التونسي على خاطر يتكلف؟
1: اي الوتيل غالي. مش نحكي على الخدمات خاطر كل وتيل وخدماته دونك سورتو في السيزون تنجمش يعني تلوم ياسر، ولكن انت وجيب المواطن هو كيف منع جميع من زمان يعني في دار كري ديجا في بلاصه من البلايص اللي شكرناهم بكري حتى ما شكرناهمش دونك يتسمى بلده. ولكن هنا الفرق هيبه وهذه الاشكاليه انه اليوم عقليه التفرهيد احنا اليوم نفتقدوا شويه لعقليه التفرهيد على خاطر الناس كيف ما يعني موضوع الروبورتاج نو انت مثلا تكري ولا وين صايف في الوتيل ولا تاخذ دار، مش حكايه البلاصه معناها انت مش ترقد في بيت وتيل ولا ترقد في بورتمان ولا في فيلا. دونك انت عقليه تفرهيد
0: انك تبدل الكادر
1: صحيح.
0: انك تبدل الوجهه،
1: انت البروجرام تاعك شنو؟ هل باش تمشي يعني في البحر وشمس وتروح مهدود تعب تقيل وسي جات العشيه جا النهار ونهارك ذا، او عندك بروجرام كامل؟ علاش احنا كي نسافروا لبرا تعمل بروجرام انت؟
0: اي خاطر ديجا دفع فلوس. مش الكل لانه يعني توا فما برشا نحكيو على المجهود.
1: انا لهنا نحكي ديما على عقليه التفرهيد.
0: عقليه التفرهيد،
1: ثقافه التفرهيد، ثقافه التصيف، هل هي عندنا؟ هذا نحكي فيه حتى مره اخرى. اليوم تونسي عنده ولا ما عندوش؟
0: عنده تونسي ولا عنده، وسمعناه حتى نهار الجمعه اليوم يقول لك انا فما شكون من اللي كانت في الحوار نهار الجمعه مع شيراز قالت لك نخصص 4 ملايين انا لسي يعني البودجي
1: اللي
0: انا اي فهمتك يعني انك انت تخصص 4 ملايين باش تتفرهد، هذا يعني انه انت عندك عقليه تفرهيد، عقليه انك تخصص من مصروف عام كامل بودجي للصيف لانك انت تحب تخرج على الكادر المعتاد من الروتين، تمشي تبدل بوتيت لا ديستيناسيون بعد انت الاربع ملايين هذا اكزومبل تمشي به للوتيل ولا تمشي به للدار، ولكن انت عقليه انك ديكونيكتي من اللي تعيش فيه يوميا وهكا مطلشيني روحك في نفسية جديدة وهك خرجت تسهر هك خرجت نعرفش خديت جلاس هك مشيت نعرفش كل واحد كيفاش طريقة
1: الفرحيد نتاعو مشيت المهرجان
0: تمشي مهرجان
1: هذا هو
0: العقلية
1: اللي نحكيو عليه دونك مش حكاية انك صرفت اكس مونطون على الجمعة في البلاصة الفلانية دونك تنجم تصرف انت مليون تنجم تصرف 10 ملايين تروح ماكش فرحان
0: تنجم 10000 راهو تاخو ترفع قلوب وتمشي للبحر انت والعائلة
1: وتمشي لبلاصة معينة تعمل غطسة ولا تمشي المهرجان ولا تمشي للاتراكسيون معينه دونك هذه الاشكال اليوم لازم يكون عندنا ثقافه التفريط
0: التونسي عنده ثقافه التفريط
1: اوكي خبي فلوس مش خبي فلوس الكري وكهو الفلوس اللوتي وهي ولي زاكتيفيتي الاخرين وين
0: اللي هما
1: هذا هو دونك هل انت كي تقولي 4000 دينار حق شنو حق السجور الكل ولا حق كان الكري خاطر فما برشا عباد تخبي فلوس الكري تقول لك والله الفيلا باش كري اكس مونطون باش تكلف لك الجامعه هذيك مثلا 4500 دينار
0: اي ولي زاكتيفيتي باش تعمل بعد اي اختيار فما ناس تقول لك نختار فيلا على البحر دونك انا باش نعدي سيجور نتاعي لكل نوع هذا تو ديبون وعقليه الشخص فما عبد عنده البوزوان انه مثلا يقول لك نقعد مع الناتور قدام البحر نعوم الصباح لليل وهاوكا نبدا في كادر اجريابل وما يسالش نصرفه فما شكون يقول لك نمشي للاوتيل باش نتمتع بالخدمات يبداو معايا صغيراتي يلقاو غادي ليكيب نتاع الانيماسيون يبدا نهار شارجي نرتاح شويه من ضغط ماما بابا يجهزنا دونك فما ايكيب تتلهى بهم فما شكون يقول لك انا يا خويا نحب ناخذ كونجي ما نعرفش نعديه كله سهرات في الصيف
1: دونك
0: كل انت تاخذوا
1: لا لا بصفة عامة فما برشا عباد
0: باش تكون صحيح تقول لك ناخذ كونجي ناخذ
1: كونجي ما نعمل حتى شيء
0: صحيح كليماتيزور ودلاع على العشيه وقاعد قدام الدار ومرتاح دونك كل واحد شنو هو الحاجه اللي تفرد ولكن العقليه نتاع انك تعيش جو الصيف ده اللي ولات موجوده عند التوانسه وهذا اللي لاحظوه البلايص ما شاء الله معبيه الكل الوتله سور بوكي اليوم لي ديستيناسيون يعني تمشي للمطار ما شاء الله زاد الوافدين ولا اللي مسافرين دونك قصدي ربي دونك كل واحد والبودجي نتاعو ولكن عقليه انك تتفرهد حتى تهز صغارك اكسويعه من زمان وتمشي هكا تعمل عومه في بلاصه تكون قريبه وتبدا الاجواء طيبه يعني مش فقط راه نصرفوا ولا لازمنا نمشيو لوتيل باش نتفردوا هم الأجواء طيبة تبدأ أنت وعائلتك والناس اللي تحبهم المقربين كسواء أصدقاء ولا غيره تبدأوا في كادر باهي وتكون الأجواء على العال دونك إن شاء الله صيفية تتعدى مزيانة للناس الكل البنات متفاعلين مع الموضوع بنزرت أنا حسيت أن نرجوسة وجهتها المفضلة بنزرت هكا ولا وقتاش الكونجي جمعة جاية جمعة جاية ما لمش نعديوها ريقدين ولا مش نعديوها على البحر بنزرت ساي فهمنا الوجهة متاع نرجوس وانت جي الوجهة جربة إن شاء الله ياسمين المهدية المستير ما شاء الله هيبة
1: ياسمين لحظة ياسمين ما زلت جديدة ما عندكش الحق في كونجيرا
0: ويكاند حتى الويكاند
1: ما كفيش الويكاند عنا خدمة نرجس دي خارجة كونجي
0: دونك مش تعوضها
1: نرجس
0: دونك انسى المنستير وانسى دونك الوجهه نتاعك المهديه ان شاء الله انتم تكونوا متفردين وعاملين بونكي فاحنا مازلنا واصلين معاكم الغونديفو

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: بنة الصيفية وصلنا معكم لآخر دقائق بالنسبة لليوم في بيي دون لو. خلينا نقول عيد ميلاد سعيد لخونا محمد ونقول له كل عام وانت بألف ألف خير. ديكاس يجيك من عند الوالدة نتاعك مدام نعيمة وبوك سلمون يقولوا لك إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب نحبوك برشا وربي يعطيك ما تتمنى يا محمد. دونك اليوم عيد ميلاد وإن شاء الله كل عام ومواليد مجل سرطان حيلو بألف ألف خير كما نرجوسة مرة أخرى اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. هكا وصلنا لآخر الغونديفو مع ليكيب الكل. دونك تحيات تحياتنا نسوقوها لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام شكرا ليك. تحياتنا لجيجي جارحومة في الإخراج نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال هي وياسمين سينو هيبر وصيف وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. أمين
2: شكرا لك هبة شكرا لك بالكل وشكرا كل المستمعين. إن شاء الله استمتعوا معنا إن شاء الله الإفادة حاصلة وإن شاء الله ونسمعهم بالموسيقى ومختلف الاقتراحات متاعنا غدوة كالعادة العشرة متاع الصباح ما تنسوش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية منذ قليل نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وأشارت إلى أن نسبة المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 بلغت 35.66%، وتبعا لذلك تم توجيه 5317 تلميذا ناجحا إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تحصل التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد على المرتبة الأولى وطنيا بحصوله على 19.20 من 20، وكذلك تحصلت التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب قايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري بالقيروان على المرتبة الأولى أيضا وطنيا بحصولها على معدل 19.20 في هذه المناطق. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا مستغلة مجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. هذه التحركات لحسم مسألة تداخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000 وتحت التصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمدي. على صعيد التطوير الاستراتيجي، أدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي تونسي فرنسي بولندي وتمتد على مدار 15 شهرا. ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها حتى الثلاثاء المقبل على التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة تحتجزهم سلطات الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمة، بينهم مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 من جويليا الحالي تكتسب أهمية كبرى، موضحا أن هذه القمة مرشحة لتسجيل أعلى مستوى مشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين القادة المشاركين. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني.

صحابنا في قوم هيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي المحقق بلس على جوهرة FM. موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الاثنين 6 جويلية 2026، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، سعيد بتجديد اللقاء معكم في المحقق بلوس. المحقق بلوس صيفي في هذه الاجواء الصيفيه الساخنه، نحاولوا نبردوا شويه الجو ربما معكم بالقضايا والقصص اللي نقترحها لكم يوميا من ماضي ساعه لماضي ساعتين. حمزه البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. والقضايانا لليوم باش نمشيو نحكيو فيها على سي بكار، بكار فاعل الخير، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تزنا لمصر. احنا في مدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة. ترجع بينا الأحداث لسنة 2018، تحديداً 15 ديسمبر 2018. نهارتها في إحدى العمارات السكنية في الحي السادس يقولوا له، واحد من الجيران خرج من داره وقصد ربي لخدمته. هو قريب من باب العمارة، باش يخرج من باب العمارة يشم في ريحة خايبة، خايبة برشا. في الأول مشى في باله الريحة جاية من الشارع. دخل خرج من الباب وهو يشم، وثواني من بعد أدرك أنه لا، الريحة هذه جاية من العمارة. يظهر لي سيوخين هذايا ناس شوية، وزيد غضب وتغشش شكون ينجم يكون من الجيران مخلي الزبلة متاعه في كل ورات العمارة. سيب كل شيء وبقى مركز يحب يعرف منين جاية هالريحة. خلي العمارة وبدأ يتبع في مصدر الريحة. دار طابق حتى لي الحقيقة مش يلقى روح، ورجع للطابق الأرضي قدام باب شقة بكار جارهم. بكار هذايا وليد عازب ما عندوش برشا من ينقل للعمارة. ابداسي الجار يعمل في شوها ويعارك بصوت، كيفاش هذايا سي بكار مخلي البوبال ولا الله أعلم عليه شنو مخلي حتى لي يفسد وعمل للريح. دق الباب مرة مرتين 10 مرات باش يكسر وكا الباب وهو يدق، لكن شيء بكار ما حلش الباب. والجيران تلموا على صوت صياح جارهم اللي قلت لك قلب العمارة. أول ما وصلوا قدام دار بكار، عدد من الجيران حسوا لي فما حاجة غير طبيعية. هذه مش ريحة بوبال ولا حاجة فزدت يا جار، هذه ريحة جيفة، إن شاء الله خير هكا باش يقولوا. والجيران غزروا لبعضهم وهما خايفين من شنو ينجم يكون صاير في هذه الشقة، وفي النهاية قرروا يتصلوا بالشرطة. دقائق من بعد دورية أمنية كانت حاضرة على عين المكان، وبعد الإجراءات القانونية تحصلوا على إذن بكسر الباب. وكان ذلك كذلك، أفراد الشرطة كسروا الباب ودخلوا. أول مشهد شافوه جمد الدم في عروق الحاضرين. شاب طايح في القاعة غارق في دمه. حسب جيران الشاب هذا هو بكار ولد 19 سنة. أول ما تم اكتشاف الجثة انطلقت التحقيقات بصفة سريعة. تم تطويق ساعة مسرح الجريمة، والمحققين بداوا المعاينات الأولية. ومن أول الملاحظات تبين لهم أن الوفاة ما صارتش الساعة من ساعات التالي، بل ما صارتش ربما حتى من أيام، يمكن عنا أسابيع. الجثة بدأت في التحلل والدم اللي في القاعة شاح. من خلال معاينة مسرح الجريمة المحققين لاحظوا لي ما كانش فما آثار خلع، لا فما شباك لا باب مكسر، ما فماش علامات تدل إذا على أي دخول قصري. وهذا خلاهم يستنجوا اللي الجاني دخل لشقة بكار بصفة عادية، بل علاش لا ما يكونش بكار هو اللي حلوا الباب. تم نقل جثة الشاب للمشرحة، وفي نفس الوقت فريق من المحققين علموا عائلته بالخبر. علموا تحديداً خوه الكبير عبد الرحمن. الحقيقة الخبر زلزل العائلة طبعاً، عمرهم ما كانوا يتصوروا ولدهم يموت مقتول. زيد ولد 19 سنة هذا ما عنده ما شاف من الدنيا. بعد إعلان خبر مقتله المحققين تواصلوا مرة أخرى مع عبد الرحمن إذن خوه الضحية، واستدعاوه لسماع أقواله وطلبوا منه يحكي لهم على بكار، حياته كيفاش، أصحابه، علاقاته، عندوش أي خلافات. وعبد الرحمن باش يعرف إذن المحققين على ولد 19 سنة. محمد بكار شاب كان مختلف على برشا شباب من جيله، عمره قتلك ما تجاوزش أصلاً 19 سنة، أما الإنجازات اللي عملها في حياته كانت أكبر من عمره. من عمر ال 11 سنة دخل لي جمعية خيرية معروفة في مصر. بالنسبة لبكار العمل الخيري ما كانش حاجة تتعملها كم مرة في الفعل ولا مجرد نشاطي يعدي به الوقت، بالعكس كان يؤمن أنه الإنسان منا، الكل إنسان منا رسالة يلزم يوصلها، رسالة في الحياة، ورسالته هو حسب ما كان يقول هي أنه يكون سبب في رسم البسمة على وجوه الناس المحتاجة. مع الأيام تعمق في العمل التطوعي من هو صغير، من جمع التبرعات لتوزيع المساعدات للبحث على الحالات الاجتماعية اللي تستحق الدعم والرعاية. ومن خلال النشاط متاعه في الجمعية تعرف على شاب اسمه سيف، تحديداً محمد سيف النصر. مع الوقت الصديقة بيناتهم كبرت برشا وولاو تقريباً ما عادش يتفارقوا. المهم في الفترة الأخرى بكار قرر ينقل من دار العائلة ويكري دار وحده، والسبب الحقيقة كان بسيط، كان يعدي برشا سوايع في النقل كل يوم وحب يكون أقرب للجمعية اللي يكرسلها أغلب وقته وأغلب حياته. وفعلا لقى شقة صغيرة متواضعة على قده، شاب عمره 19 سنة، الشقة هذه في العمارة السكنية في الحي السادس. رغم بساطة الدار بساطة أثاثها إلا أنه بكار كان طاير بالفرحة، نظمها قدها، علق على الحيوت شهائد التقدير والتكريم اللي تحصل عليها على امتداد سنوات من العمل التطوعي. كل شهادة كانت تحكي قصة، وكل قصة كانت شاهد على تعب وكفاح هذا الشاب في العمل الخيري. لأول مرة في حياته حس بكار اللي هو ولا مسؤول زاد على روحه بالكامل. أما رغم الاستقلالية هذه عائلته ما بعدتش عليه، وخاصة خوه الكبير عبد الرحمن. عبد الرحمن كان ديما يطلع على أخوه، يطمن عليه، يسأل على أخباره إلى آخر ذلك. في سماعه عبد الرحمن مش يحكي للمحقين على آخر لقاء له مع أخوه بكار، وعلى خلاف بسيط حكي له عليه أخوه. أي تفضل، قال آخر مرة شفت فيها أخويا كانت قبل نهارين من اكتشاف الجريمة، نهارتها حوالي 8:30. عبد الرحمن وصلت له مكالمة من بكار ومن صوته قال حسيت اللي فما حاجة قلقته. من غير ما نفكر مشيت له. بكار مش يحكي لأخوه على مشكلة صارت بينه وبين صاحبه سيف. قالوا لي سيف استغل ثقته فيه. عبد الرحمن قال للمحققين هو وقتها حاول يهدي بكار، وبعد ما تأكد أن أخوه ارتاح شوية وما عادش متقلق خليه وروح. من غدوة الصباح كلموا في التليفون باش يتفقدوا، قال التليفون مسكر. في الأول قال ما شكيتش أنه نجم تكون حاجة صارت له، الحقيقة يصير أنه تليفونه ساعات يتسكر. أما توا بعد اللي صار عبد الرحمن يوجه شكوكه لشخص واحد، أشكون؟ سيف سيد المحقق، سيف صاحب خوي. هذا إذن اللي فهموه المحققين على سبب توتر العلاقة بين أصحاب الزوز حسب رواية عبد الرحمن. حياة كانت عادية بين أصحاب الزوز، لكن فجأة بكار بدأ يلاحظ في حاجة غريبة على صاحب سيف. ما تبدل، ما عادش الساعة يجيب حذاك العادة، ما عادش يطل عليه كما قبل، بل ما عادش يحضر في اجتماعات الجمعية كما قبل، وحماسه اللي كان معروف به في العمل التطوعي الخيري بدأ يتلاشى رويدا رويدا. في الأول بكار حاول يلقى أعذار لصاحبه، أما مع تكرار الغياب قرر يسأله شبيك يا صاحبي ويعرف منه شنو سبب هالتغيير. سيف وقتها حكى البكار اللي شاغله وقالوا لي هو عنده مشاكل وظروف عائلية صعبة. زادت تعايدات أيام من بعد سيف قرر يحكي البكار على علاقة حب تجمعه بمرأة. المشكلة اللي المرأة اسمها فرحة الساعة هي مهرسة. كان يحكي على علاقته بفرحة بكل حماس وقال البكار اللي هو مستحيل يبعد عليها. بكار ينصح في صاحبه قال له راو اللي تعمل فيه راو غلط، أصلاً أنك تتعرف على سيدة معرسة راو غلط. وراك مستحيل نجم توصل الحاجة مع فرحة هذه. يا ولدي شبيك؟ المرأة معرسة تحب تصير كارثة؟ لكن سيف تجاهل نصيحة بكار، والحقيقة بعد اللي عرفوا بكار بدي يبعد شوية هو بيدو على صاحبه، قل الحديث معاه، قلت اللقاءات بيناتهم، حتى جا نهار اللي مشى فيه سيف لدار بكار كان داخل بعضه متوتر، وقال صاحبه اللي عنده حالة مستعجلة، هاي إن شاء الله خير. قال له راهو فما راجل كبير في العمر كما برشا من اللي قاعدين نعاونوا فيهم عنده ديون ومهدد بالحبس وعنده صغيرات وحال الدار وكذا، وراهو لازمنا نعاونوا. بكار ما كانش يتصرف بالعاطفة فقط، سأل سيف قال له ثبتش في الأوراق معناها بتاع ديون وبتاع أمور وبتاع أنه ما يقدرش، تأكدت من صحة المعطيات؟ قال له تو هذا كلام تي بيان سور. قال له راجعت الملف والحاله كيما الحالات اللي نعاونوا فيهم تستحق المساعده. بكار باش يمكن صاحبه من الفلوس باش يجبد من الحساب نتاع الجمعيه فلوس المسال فيهم السيد هذايا واعطاهم السيف، اما اكد عليه انه لازم الراجل يعطيه الوصولات ولا الكمبيالات باش تتسجل رسميا في حسابات الجمعيه. هاو ديما عاوننا بهم السيف. سيف قال له اتهنى ووعدوا أنه أول ما يكمل المهمة باش يجيب له الوثائق المطلوبة. لكن تتعدى الأيام وسيف ما يجيش وما يجيب لا كمبيالات ولا وثائق. هذاك علاش بكار كلمه وسأله وين ياك الأوراق خلينا نسكروا الملف. وسيف قال له تماني قلت لك اتهنى عاد نهارين ونجيبهم لك. تعداوا نهارين واللي واربعة ستة، وتمر الأيام والكمبيالات ما فماش. هنا بدأ الشك يدخل القلب بكار، وبعد ما طوالت الحكاية وسيف كل مرة يتحجج بحكاية، بكار اعطاه آخر فرصة وقالوا راو إذا ما جتنيش الأوراق راني باش نبلغ إدارة الجمعية اللي فينا المو، أنا جبت لك الفلوس هذه باش تعاون بيهم أنت راجل محتاج، واللي راو يشوفوا معاك أنت وينهم الأوراق. سيف خاف من غدوة على الصباح، رجع البكار وأخيرا جاب معاه الوريقات، خمسة كمبيالات، أربعة منهم ما فيهم حتى اسم، كمبيال خمسة كان فيها اسم، هاي اسم شكون؟ سي عبد الله محمد عبد الله. بدا يخزر بكار لكل كمبيالة ويعاود عبد الله محمد عبد الله، قرأ الاسم مرة اثنين ثلاثة مش غريب عليه الاسم ذي، شكون عبد الله هذا؟ عبد الله مش راجل فرحة، راجل المرأة اللي سيف على علاقة بها. في اللحظة هذه بكار فهم كل شيء، كان عارف اللي عبد الله راجل فرحة كانت عنده ديون وعنده مشاكل وكمبيالات، وفهم بكار اللي سيف استغل ثقته واستعمل فلوس الجمعية باش يحل مشكلة راجل عشيقته. الله الله، هكا بكار تنرفز وهبل، شد سيف من حوايجه وقال له اسمعني بالحرف الواحد، إذا ما رجعتش كل من اللي مهزيته أراني باش نقول على كل شيء. كلام خوف سيف اللي كان يعرف مليح بكار عادة إذا قال حاجة يعملها. نهارين من بعد المشكلة هذه بكار كان يحب يبدل شوية جو، مشي عنده ماتش كورة مع أصحابه يلعبوا ساعات شوية كورة في التيران، يشوف في سيف داخل. سيف دخل البعض وكشاف بكار وكان خايف من هذه المواجهة، لكن ما كان عنده حتى حل إلا أنه يقرب من بكار ويحكي معاه يحاول يهدي الوضع. في الأول الزوز كانوا يحكيوا ويتناقشوا بصفة ودية عادية، لكن بعد دقائق تحول النقاش لمواجهة متوترة. سيف حاول يقنع بكار بل ترجاه بل طلب منه السماح، لكن بكار قال له شوف راو زايد اللي تعمل فيه. قال له إذا الفلوس ما رجعتش لحساب الجمعية راو باش نقول كل شيء للقائمين على الجمعية. هنا سيف تغشش من صاحبه وضربه، والنقاش تحول لعركة. وبعد مش يفضوها الأولاد اللي كانوا معاهم في التيران، بكار قال لسيف باش نشكي بيك وباش ندخلك للحبس. بعد شهادة عبد الرحمن إذن لحكاية كل هذه التفاصيل، المحققين ركزوا اهتمامهم على سي سيف هذا، لكن كي جاوا يفركسوا عليه القوة بح اختفى في دار عائلته، ما فماش، ما ظهرش في الحومة، توا عنده مدة زادة ما مشاش للجمعية. الناس ما عادش تشوف في، ما عادش تشوف فيه في البلايس اللي مسنس يتردد عليهم في العادة، حسيلوا كأنه سيد فص ملحو ذلك. شي نجم يحددوا مكانه، استدعاوا المحقين عشيقته ألا فرحة. أول ما دخلت للمركز فرحة كان يظهر عليها خوف ورفة كبيرة ياسر، ترعش متوترة، وقبل حتى ما يبدأوا يحكيوا معاها بديت تغرد بالبكاء، وبقات تتعاود في جملة واحدة: والله ما نعرف شيء سيد المحقق، والله خاطيني. يا بنتي استسألناك احنا بشوي حتى نسألوه. المحققين استغربوا ردة فعلها المبالغ فيها، وكانوا عارفين انه فرحة اكيد ما دام تتصرف هكا عندها علم بحاجة ومخبيتها. هذيك علاش خليوها تطيب على نار هادئة. شوية شوية حكيت فرحة على علاقتها بسيف، وحكيت على أنها السبب بطريقة غير مباشرة في المشكلة اللي صارت بين سيف وصاحب بكار. هاي حكينا التفاصيل. فرحة أكدت للمحققين اللي رجلها عنده ديون وكمبيالات بقيمة 10,000 جنيه، وكيف علمت سيف بمشكلة رجلها في الأول فرح سيف وقال هاي بيه خلي يدخل الحبس وكيكا نرتاح منه ويخلى الجو. لكن فرحة قتله بالعكس، كان يدخل عبدالله للحبس والأمور مش تسعى عليه، ما قتله أكيد عائلتي مش بش يخليوني على راحتي عايشة بلا راجل والراجل في الحبس، إما بش يجي شكون منهم يعيش معايا في الدار حتى يخرج عبدال. وإلا قالت أخوتي الأولاد بش يصروا عليا أني نروح الدار بابا ونستنى غادي حتى اللي يخرج راجلي من الحبس. وهكا بالطريقة هذه بش يتحرموا من بعضهم، ومن الأكيد سيف ما عادش بش ينجم يجيب حذاها للدار على راحته كما كان يعمل وقت اللي رجلها يمشي يختم. هذاك علاش فكرة أنه عبد الله يدخل الحبس ما كانتش في مصلحة لا فرحة ولا سيف، بالتالي كان لازمهم يتصرفوا، في فلوس باش يخلصوا الكمبيالات. وهكا جات الفكرة لسيف ياخذ من فلوس الجمعية، هذاك اللي صار، وأعطاه 10,000 جنيه لفرحة، وهي سدت بهم ديون رجلها. وهي تحكي قالت فرحة لنهارين قبل اكتشاف الجريمة وصلها التليفون من سيف وعلمها اللي هو قتل بكار صاحب، وقالها اللي هو مستحق أنها تعاونه بشهره. فرحة قالت عمري ما كان في بالي أنه مش يعمل اللي عمله، ولكن كلامه رعبني وش مش نعمل، بالطبيعة عاونته، عطاته عنوان خوها أحمد اللي كان يخدم عساس في واحدة منطقة صناعية. كلمت خوها حكيت له الحكاية وطلبت منه يخبي سيف عنده حتى تهدى الأمور. أول ما المحققين عرفوا بلاصة سيف توجهوا مباشرة للعنوان المذكور، وين تم إلقاء القبض عليه، وألقي القبض كذلك على أحمد. خلال استجواب سيف حقيقة ما حاولش ينكر، ما راوغش برشا في الأجوبة، بالعكس اعترف بكل شيء. قال المحققين أن الخلاف اللي صار بينه وبين بكار في الماتش هذاك نهار الماتش خليه يعيش في خوف، كان يعرف مليح أنه بكار إنسان متمسك بالمبادئ متاعه، عادة إذا قال حاجة راو بش يعملها، وكي قال اللي هو بش يبلغ الجمعية أكيد راو بش يعملها. بالنسبة لسيف إذا جماعة في الجمعية عرفوا الحقيقة وإذا شكاوا به للحاكم أموره باش تتبعثر وباش تتقلب وسمعته باش تدهور وباش يضيع منه كل شيء بين ظفرين بنيه. هو معروف بفعل الخير وكذا، باش يولي منعوت بالصبع كسرق الفلوس نتاع الجمعية. سيف قال ليلة الجريمة توجه لدار بكار على أساس باش يحاول يقنعه يتراجع على قراره، وباش يشوف معاه حل كيفاش يرجع الفلوس من غير ما يسمع حد في الجمعية، خاصة أنه الكمبيالات اللي جابهم فيهم اسم رجل حبيبته كما قلنا، دونك فضيحة فودو. لكن بكار كان حاسم في قراره وقال له الحقيقة لازمش تخرج، والفلوس لازمش ترجع، والجمعية لازم تعرف اللي صار، خاطرك انت كذبت عليا واستغليت صدقتنا بشان نجبد لك الفلوس. كل كلمة كان يقول فيها بكار كانت تشعل في نار سيف اللي يحاول يبرر، لكن بكار شيء ما هوش يسمع فيه، بل توجه نحو الباب متاع داره وورى لسيف الثنية وقال له تفضل توا اخرج عليا من الدار. وهو يسمع فك الجملة عين سيف جات على سكينة كانت فوق الطاولة، في لحظة غضب وفقدان سيطرة اختف السكينة ودون تفكير وجه سلسلة من الطعنات لصاحب، طعنة أولى فثانية فثالثة حتى وصلنا لسبعة طعنات، ستة في الظهر والطعنة الأخيرة كانت في الصدر. بعد ما تأكد أنه صاحبه مات خبى السكينة في مريونه وخرج من الشقة بكل هدوء، سكر الباب وراه وكأن شيئا لم يكن. بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الجيسة، وإن تم الحكم على محمد سيف الناصر بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بقتل بكار. ما نعرفش علاش 15 سنة فقط، أكيد فما تفاصيل معينة ربما في هذه العلاقة أو في الجريمة خليت أن الحكم لا يكون إعدام ولا يكون مؤبد وتكتفي المحكمة ب 15 سنة السجن، ربما عمر الضحية إذا كان الضحية في عمر معين. حسيل تم الحكم زاد على فرحة وأحمد خوها بالسجن لمدة 5 سنوات لمشاركتهم بين ظفرين في إخفاء هذه الجريمة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هو أنت مين فكرني بيه؟ اسمك إيه علشان نسيه؟

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، واصلين معاكم حتى الماضي ساعتين إذن في المحق بلس. وبعد أول قضايانا لليوم، قضية اللي كنا فيها في مصر، مش نمشي بكم للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا واشنطن، واحد من أرقى الأحياء في إحدى قصور العاصمة الأمريكية، قصر سافوبولوس. وكيف ستكون آخر ليلة في هذا القصر؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تزن للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا واشنطن، في حي وودلاند الراقي، حي سكني استثنائي يسكن فيه الفئة الثرية من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والبعض من الأسماء السياسية الكبرى، كما مثلا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. حي يتميز بطبيعته الهادئة، شوارعه الخضراء. لكن نهار 14 ماي 2015، مع قرابة ماضي ساعتين تاع العشية، دخان أكحل كثيف كان يخرج من نوافذ قصر ضخم في آخر الشارع. الدخان غطى سماء الحي بالكامل، والقصر هذا كان على ملك عائلة سافوبولوس، إن شاء الله النطق راه صحيح، واحدة من أشهر وأغنى العائلات في واشنطن من أصول يونانية. سريعاً المطافي كانوا حاضرين ونجحوا في السيطرة على الحريق، على الأقل في الطابق الأول. وقتها رجال المطافي كسروا الباب الرئيسي ودخلوا للقصر باش يكملوا يطفيوا ما تبقى من النيران ويشوفوا إذا كان فما شكون في الدار الداخل ينقذوه. لكن أول ما دخلوا شموا ريحة قوية برشا، ريحة إيسانس. وقتها بدأوا يفهموا أن الحريق مش حادث عرضي وإنما جريمة مفتعلة. واصلوا رجال الأطفاء إخماد النيران والبحث على أي شخص في الدار. الطابق الأول كان فارغ الحمد لله، ما فهم حد. أما أول ما طلعوا للطابق الثاني كانت الصدمات في انتظارهم. أول بيت باش تعرضهم دخلوا لها وغادي يلقاو رواحهم في مواجهة ثلاث جثث متفحمة، راجل وزوز نساء. الجميع كانوا مربوطين من يديهم وساقيهم بطريقة محكمة. منظر كان سايب برشا، وباش يزيد عليه المشهد اللي كان في انتظارهم في الغرفة المجاورة، فوق سرير محروق بالكامل كان فما جثة رابعة متفحمة، جثة طفل صغير أو طفلة صغيرة. سريعا تم تطويق المكان بالكامل ومنع أي شخص من الاقتراب. ومن اللحظات الأولى فهموا المحققين اللي ما همش قدام حريق عادي كما قلنا، بل قدام مسرح جريمة مرعب. أول خطوة باش يعملوها كانت محاولة تحديد هوية الضحايا. بعد الاستماع لبعض الجيران والمعارف تأكدت الشرطة أن الضحايا الأربعة هما رجل الأعمال الثري سافاس سافوبولوس أو سافوبولوس ومرته إيمي وولدهم الصغير فيليب، إضافة إلى المعينة المنزلية. ومع بداية المعاينة الدقيقة للقصر بدأت تنكشف تفاصيل أكثر رعب. في واحدة من البيوت تم العثور على بيدون كبير متاع إيسانس فارغ. بالنسبة للمحققين إذن هذا هو البيدون اللي استعمل لإشعال النار في الدار. في أنحاء مختلفة من القصر، من الصالة الرئيسية للغرف اللي في الطابق العلوي وحتى المطبخ، القاو المحققين بقايا دم متناثرة، وهذا ليأكد بالنسبة ليهم نظرية أن الضحايا تعرضوا للعنف قبل ما يتم حرقهم، وأن الحرق الأغلب كان فقط لإخفاء معالم الجريمة. مش القاو المحققين زاد بصمة حذاء واضحة على باب واحدة من الغرف، وبش يلقاو زوز بكوات بيتزا في الكوجين. رغم أهمية الأدلة إلا أنه الحريق العنيف دمر جزء كبير من مسرح الجريمة وخلى مهمة الشرطة صعيبة برشا. العديد من البصمات والأدلة اختفت في وسط الرماد والدخان. في الأثناء تم نقل الجثث الأربعة للطب الشرعي، وغادي بدأت تنكشف حقيقة اللي صار. التقي الطبي أكد أن النار لم تكن السبب الرئيسي للوفاة. بالنسبة لكل من سافاس ومرتو والمعينة المنزلية فيرا، الثلاثة تعرضوا لإطلاق نار. أما الطفل الصغير فيليب فكانت نهايته أكثر مأساوية. الصغير المسكين تعرض للخنق، لكنه رغم ذلك بقى يقاوم وما ماتش، وهو اللي مات محروق. الدليل أن قلبه كان مازال ينبض عندما اندلع الحريق في بيته. الأكثر رعب من هذا أنه التقرير كشف زاد للضحايا الأربعة تعرضوا قبل وفاتهم لضرب مبرح وتعذيب وحشي. خبر مقتل رجل الأعمال سافاس سافوبولوس وعائلته انتشر بسرعة البرق في كامل الولايات المتحدة. وسائل الإعلام حطت القضية هذه في صدارة الأخبار، والصحف والقنوات التلفزية بدأت تتسابق باش تعرف شنية صار بالضبط داخل القصر الفخم اللي ولى بين ليلة وضحاها مسرح لمجزرة مروعة. الناس الكل كانت تتسائل شكون ينجم يرتكب جريمة بالوحشية هذه في عائلة كاملة. في الأثناء المحقين يخدموا ليل مع نهار على هالقضية، وكل فرضية الفرضيات الكل كانت مطروحة. كل تفصيل مهما كان صغير يتم التدقيق فيه، لكن باش نجموا يعرفوا القاتل كان لازم عليهم يعرفوا الضحايا بالباهي، يراجعوا حياتهم الشخصية، علاقاتهم، أعمالهم، وحتى مشاكلهم القديمة. كان فما أي سر مهما كان صغير وإلا أي خلاف قديم ينجم يكون هو المفتاح اللي بيش يوصلهم للحقيقة. نبدأ الساعة بصاحب القصر. كان رجل معروف برشا في واشنطن، اسمه كما قلت لك سافاس سافوبولوس، رجل أعمال من أصول يونانية، بنى ثروة كبيرة على امتداد سنين طويلة. كان المدير التنفيذي لشركة مختصة في الحديد ومواد البناء. الناس الكل كانت تعرفه كرجل ناجح هادئ وعنده علاقات قوية مع برشا ناس نافذة. أما أكثر حاجة كانت تميز سافاس حسب كلام الناس اللي عرفوه أنه رغم ثروته الكبيرة كان إنسان بسيط وطيب. مرتو ما كانتش مجرد زوجة رجل أعمال ثري، إيمي هي في البداية حب حياته من أيام الصغر، تربيوا مع بعضهم، كبروا مع بعضهم، وبعد سنين من الحب عرسوا. إيمي أيضا كانت معروفة بلطفها وحضورها الدائم في حياة أولادها، تشارك في الأنشطة المدرسية، تنشط في الأعمال الخيرية، تحب تساعد الناس اللي دايرين بها. خلال فترة زواجهم باش يجيبوا الكوبل ثلاثة صغار، أبيغايل اللي هي البنية الكبيرة عمرها 19 سنة، كاترينا الوسطانية عمرها 16 سنة. البنات الزوز كانوا يقراوا في مدرسة بياتة نقولوا احنا في ولاية أخرى. أما آخر العنقود فيليب اللي كان عمره 10 سنين هو الوحيد اللي يعيش وقتها مع أم وبوه في الدار. المعينة المنزلية اللي كانت ضحية معاهم هي فيرا فيجيروا، مرأة من سلفادور عمرها 57 سنة، هاجرت بلادها بسبب الحرب الأهلية وخدمت سنوات طويلة في أمريكا باش تعاون أولادها اللي بقاوا في بلادهم. فيرا كانت مرأة مكافحة وكان حلمها الوحيد أنها تتقاعد العام الجاي وترجع تعيش مع صغارها بعد سنوات طويلة من الفراق. لكن للأسف هالحلم عمره ما باش يتحقق. حسب المعطيات المتوفرة لدى الأمنيين إذن لا العائلة ولا المعينة المنزلية عندهم مبدئيا أي أعداء معروفين أو أي مشاكل تذكر، بالتالي ما كانش فما مبدئيا حتى سبب واضح يخلي شكون يرتكب مجزرة بهذه الوحشية في حقه. المحققين القوا رواحهم بلا مشتبه فيهم في هذه الجريمة، وقرروا يراجعوا التسلسل الزمني للأحداث في هذه العائلة انهار قبل الحريق، أي نهار 13 ماي 2015. بحسب شهادات الأقارب والأصدقاء اللي تواصلوا مع الضحايا في الساعات الأخيرة، عرفوا أنه سافاس تشاف آخر مرة في الشركة متاعه مع قرابة 9 متاع الصباح. كان منشغل بمشروع جديد يخدم عليه في ولاية فيرجينيا، عبارة على قاعة رياضية كان يستعد لافتتاحها بعد أسابيع. أما إيمي مرته فكانت هي وفيليب الوليد والمعينة المنزلية فيرا كانوا في الدار أو في القصر، ما خرجوش. بما أنه فيليب وقتها كان يقضي في فترة راحة في الدار بعد حادث بسيط تعرض له في سباق كارتينج قبل أيام، عرفوا زاد المحققين أنه مع حوالي 4:30 إيمي جاتها مكالمة من شركة تهتم برعاية الكلاب العائلية. الموظفة اللي كلمتها كانت تعرفها من قبل، هذيك علاش لاحظت مباشرة اللي صوت إيمي مش طبيعي، كانت متوترة وكأنها تحاول تخبي حاجة، وكأنها تحاول تخبي خوفها من حاجة. لكن الموظفة اعتقدت أنه ربما تكون إيمي مريضة. مع 5:15 اتلقى سافاس اتصال من مرته، طلبت منه يروح للدار فورا خاطر حاجتها بيه، وهو دون تردد غادر المشروع في فيرجينيا ورجع للدار. ومن اللحظة اللي دخل فيها سافاس القصر صار فيهم اللي صار. لكن الأخطر من هذا أنه في الساعات الأولى من الليل سافاس قام بعدة اتصالات مريبة جدا. واحد من الاتصالات هذه كان مع الشوفير متاعه اسمه جوردون والاس. سافاس طلب من الشوفير مهمة غريبة ومستعجلة، قال له لازمك في الصباح بكري تمشي للشركة وتتسلم مبلغ مالي معتبر، ثم تجيبه لي مباشرة للدار. في صباح 14 ماي إذن صباح الحريق، عاود سافاس الاتصال بالموظف المرة هذه في الشركة متاعه وطلب منه يجبد له 40,000 دولار نقدا من البنك ويسلمهم للشوفير. الغريب أنه الطلب هذا ما كانش يشبه تصرفات سافاس، عمره ما عملها هالحكاية. ومع هذا تم تنفيذ تعليماته حرفيا. جوردن الشوفير أول ما وصل للقصر عاود كلم عارفه باش يسلموا الفلوس، لكن سافاس قال له حط الفلوس في الكهرباء البورش اللي في الباركينج تلقاها محلول، حطهم واقصد ربي. غريب أنه سيارة البورش هذه ما تلقاتش من بعد. وهنا برزت يظن فرضية جديدة، ربما الجريمة كانت عملية سرقة تحولت لجريمة قتل. الفرضية هذه خلت المحققين يوسعوا دائرة البحث خارج القصر، وبدأوا في مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في الطرقات والشوارع المحيطة بالدار. وبالفعل بعد ساعات من البحث نجحوا في رصد البورش وهي تغادر المنطقة بعد وقت قصير من اندلاع الحريق. باش يتم تعميم رقم اللوحة المنجمية للبورش على مختلف الوحدات الأمنية وعلى شرطة المرور، على أمل يتم رصدها في أي طريق ولا في أي مكان. لكن للأسف باش يوصلهم بلاغ أنه تم العثور على كهرباء شاعلة فيها النار في باركينج كنيسة مهجورة. بعد التثبت من رقم اللوحة المنجمية عارفوا أنها البورش اللي كانوا يلوجوا عليها. ومن جديد المحققين يلقوا رواحهم كأنهم رجعوا لنقطة الصفر. الإحباط واليأس بدأوا واضحين على وجوههم، خاصة أنه الحريق دمر تقريبا كل شيء في القصر وكل شيء في الكهرباء. الأدلة اختفت، البصمات اتحرقت، مسرح الجريمة ولا شبه مستحيل أنك تاخذ منه عينات تفيدك في البحث. لكن وسط الخراب هذا الكل كانت فما حاجة بسيطة جدا مع توهيش المحقين أهمية في البداية. تفصيل شافوه تافه جدا لكنه هو اللي باش يكون المفتاح الحقيقي في هذه القضية. عرفتوش شنو؟ بكوات البيتزا اللي كانوا في الكوجين. زوز بكوات بيتزا، بيتزا دومينوس. في البداية الأمن افترضوا أن العائلة هي اللي طلبت البيتزا وكلت منها بشكل عادي يقبل الجريمة، لكن تولت عندهم فرضية جديدة في الموضوع. وماذا لو كان القاتل هو زاد كلام البيتزا؟ إذا كان هذا صار فعلا وتصوراتهم في محلها، فأنه القاتل أكيد خلى الحمض النووي على باكو البيتزا، أو ربما في عظم العظات متاع ترونش متاع البيتزا. سريعا تم إرسال علب البيتزا والبقايا اللي تلقات فيها للتحليل المخبري، وفي انتظار صدور نتائج التحاليل المحققين توجهوا بسرعة لفروع دومينوس بيتزا الموجودة في المنطقة الكل. كان لازمهم يعرفوا من أي فرع بالضبط خرجت الكوموند هذه، وبالبحث نجحوا في تحديد الفرع اللي جات منه الكوموند. من خلال المعلومات الموجودة عند هالفرع نجموا المحققين يحددوا التوقيت الدقيق اللي تعدت فيه الكوموند. نهار 13 ماي مع قرابة 9:14 مساء، واللي عدات الكوموند هي إيمي، واللي كانت تعتبر حريفة دائمة عندهم. عرفوا زاد المحققين معلومة إضافية، إيمي خلت ملاحظة غريبة شوية مع الكوموند متاعها. قالت لهم عندي وليد مريض في الدار، وبالتالي الليفرور بالله كيف يجي ما يدقش الباب وما ينقصش. مال قتلهم يحط البيتزا قدام الباب وتو يلقى فلوسه قدام الباب. بالتواصل مع الليفرور أكد أنه يتفكر مليح، اللي هو فعلا خلى الكوموند قدام الباب كما تطلب منه. لكن قال فما حاجة جذبت انتباهي ليلتها. شنو؟ قال لاحظت لي الدار موحشة، كانت ظلمة بشكل مخيف كأنه ما فما حد في وسطها. من خلال المعلومات هذه عرفوا إذن المحققين أنه إيمي هي اللي طلبت البيتزا بناء على رغبة القاتل. الحقيقة أنه تقرير الحمض النووي اللي باش يصدر في غضون ساعات سيؤكد شكوكهم. التقرير يحكي على وجود حمض نووي مجهول على باكو البيتزا وعلى بقايا بعض القطاع اللي كانت ما زالت في وسط الباكو. تم وضعوا سريعا هالعينات هذه في قاعدة البيانات الوطنية، والعينة تطابقت مع شخص اسمه دارون ديلان وينت، عمره 34 عام، تولد في الجوان، دولة كان نجم نقولوا دولة يعني ما عندهاش استقلالها التام، تقع في الجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية تطل على المحيط الأطلسي. تولد غادي ثم هاجر بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة الأمريكية بعد ما شكوا بيه عائلته أنه اعتدى عليهم بالضرب المبرح. تحكم وقتها بالسجن 5 سنوات بتهمة العنف، لكنه في الولايات المتحدة زادة بشي تعرف بمشاكله الكبيرة. كان سجله الإجرامي حافل، اتهم بالسرقة، بالاعتداء، بالاعتداء على الممتلكات وغيره. عام 2010 تم إلقاء القبض عليه لأنه لقوا عنده مجموعة

مع طيبة منين يعرفوا وعليش قتلهم؟ الإجابة مش نعرفوها من خلال البحث المكثف في حياة دارون. عرفوا المحاقين أن السيد هذا أول ما جاء للولايات المتحدة سنة 2005 خدم في مصنع سافاس، خدم لحق، لكنه باش يعمل لبضعة أشهر وبعدها طرد لأنه كان غيابه أكثر من حضوره وزيد مستواه كان ضعيف برشا. باهي، هل ينجم يكون هذا الدافع للجريمة؟ وكيفاه هذا الدافع؟ تي الحكاية عندها 10 سنين. هل ممكن أنه يكون دارون شد البغض في قلبه على سافاس على خاطر اطرد من الشركة متاعه من 10 سنين التالي ورجع توا باش ينتقم؟ مجموعة من نقاط الاستفهام كانت في بال المحقين ما ينجم يجاوب عليها كان دارون نفسه. سريعا تم تحديد مكان إقامته وتوجهه الأمنيين لداره، لكنهم عرفوا أنه غادر المنطقة، بل غادر الولاية كاملة وتوجه لنيويورك. الشرطة كانت تراه، نجموا من خلال تتبع البطاقة البنكية متاعه يحددوا بلاصته في نيويورك. وسريعا انطلقت فرقة أمنية للعنوان وانطلقت مطاردة دارون في شوارع نيويورك. مطاردته ستستمر قرابة الساعة وهو يجري بالكهرباء متاعه والشرطة تجري وراه من شارع لشارع، حتى لين أخيرا طاح في دين الأمن. في الكهرباء اللي كان يسوق فيها لقاو مبلغ مالي كبير، لقاوه في ساك بيج، الساك اللي أكد جوردن السائق أنه حط فيه الفلوس اللي يكلموا عليهم عرفوا سافاس يوم الجريمة. تم اقتياد دارون للتحقيق. طبعا التحقيق معاه ما كانش سهل. دارون رغم كل الأدلة اللي عرضوهم المحققين ضده واللي تربطوا بمسرح الجريمة وبالجريمة في حد ذاتها أنكر أنه هو القاتل. قال ما عملتش وما شفتش. أنكر أصلا اللي هو خدم مقبل بحذا سافاس. قال ما نعرفوش، أنتم أتحبوا تلفقوا لي تهمة يظهر فيكم عنصريين على خاطرني أنا أسود البشرة. التحقيق معاه استمر لساعات طويلة، وأخيرا بعد برشا إنكار وساعات من الضغط اعترف. دارون قال أنه كان مستحق فلوس، كان يمر بذائقة مالية كبيرة وهو أصلا ما زال كيخرج من الحبس بعد ما تم تخفيف عقوبته، كان مشدود في قضية أخرى متاع سرقة. قال جي البيلو سافاس عرفوا السابق، قال أنا أصلا ناقم عليه توا من سنين، وبعد ما طردني هو من خدمة هو اللي خلاني نرجع نسرق وننطر. قلت هاو كان نضرب عصفورين بحجرة، مني نسرقه ومني ننتقم منه، وأنا عاد كنت نخدم معاه وعندي من المعلومات ما يكفي اللي خليني نعرف سي سافاس هذا وقتش يخرج وشكون يكون موجود في الدار في الوقت ذاك. قبل أيام من الجريمة قال مشيت وبقيت الراقب في الوضع في المنطقة، راقبت تحديدا القصر، المداخل، المخارج، رسمت الخطة بالضبط وقررت اليوم اللي باش ننفذ فيه جريمتي. نهار 14 ماي قال استنيت سافاس يخرج من الدار، أول ما شفت كرهبت وخرجت من الجراج، توجهت وأنا لابس لبسة بلومبي، مشيت للدار، دقيت الباب، خرجت لي المعينة المنزلية، قلت لها كلمني السيد سافاس عنده تصليح كلفني به. هي استغربت وقالت لي ما في باليش تصليح تاع شنو؟ قلت لها اسأل السيدة إيمي في بالها بالموضوع تنجم تثبت معاها. وهذاك فعلا اللي باش يصير. هي قالت له أبقى استناني لهنا في الباب وهاني جايتك. جات باش تسكر الباب وهي راجعة باش تمشي تسأل عرفتها، وإذا به يدز الباب ويحط لها سريعا شليقة فيها مادة مخدرة على خشمها وفمها. ثواني وتفقد الوعي. قال حطيت على شيرة ودخلت بخطوات ثابتة ومن غير ما نعمل الحس.
لقيت السيدة إيمي في السالة.

0: لا تشرب في قهوتها. أول ما شافتني قامت مفجوعة وقالت لي تفضل شكونك وشو تعمل؟ توجهت لها من غير حتى كلمة وبنفس الطريقة خدرتها. بعد كتفتها وحطيتها على جنب وطلعت لفوق بنفس الطريقة باش يخدر فيليب ويهبطوا للصالة بحذا أمه اللي باش يجيب بحذاها المعينة المنزلية. تأكد من بعد اللي البيبان الكل مسكرين بالباهي، الشبابك زادة، قعد قدامهم يستنى فيهم يفيقوا. إيمي فاقت أول واحد، قال مديت لها التليفون قلت لها كلم راجلك يجي توا ورد بالك تظهر له أي حاجة ولا راني ما نرحمكش لا أنت لا ولدك. كلمته وطلبت منه يروح، وهذاك فعلا اللي صار. نص ساعة أو أقل شوية سافاس وصل الدار، كان في انتظار المجرم وراء الباب. أول ما دخل ضربوا على راسه وكتفه وهزوا للصالة بحذا بقية العائلة وقال له واي أعطيني فلوس. قال أعطيته التليفون وقلت له كلم الشركة وقل لهم يحضروا لك مبلغ معتبر ونوعدك. نزل فلوس ونمشي وما نعملكم شيء. ساباس كلم الشوفير متاعه اللي جاء وجاب الفلوس كما قلنا، وبعد ما تأكد قال أنه الفلوس كاملين قرر ينهي آخر خطوة يقتله. وبدأ بالواحد بالواحد طلقة ورا طلقة. اقتل المعينة المنزلية، بعدها اقتل إيمي، من بعد فيليب. ساباس كان يتفرج فيه وهو يصفي في عائلته وعينيه تدمع في صمت. الوحيد اللي قتله بيديه قال هو فيليب، قال خنقته من بعد هزيت الجثة وحطيت كل جثة في غرفة منفصلة تقريبا، الصغير وحده والثلاثة الأخرين مع بعضها. خرج ومشى شراء إيسانس ورجع من جديد شعل النار، وبعد خرج نهائيا من الدار. كانت هذه اعترافات دارون ديلون اللي سيتم الحكم عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2016 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط المرة هذه. الحمد لله عليهم، بعد مرات ومرات من الإفراج المشروط وبعد جرائم متكررة من السرقات، ما حكموا عليه بالمؤبد دون إفراج مشروط إلا مقتل 4 أرواح.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.

0: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بيبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
0: برعاية
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
0: سيف السنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوليدو طور عالمك.
3: جوهر سبور
4: مدي ساعتين وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي اللي رسميا هيئة الحكماء طبعا تتكون من رؤساء سابقين وافقت وعطت الضوء الأخضر للهيئة التشريعية الجديدة اللي طبعا مش نعطيكم التركيبة متاحة. كنا في اتصال بكري شوية مع الدكتور عبد الجليل بوراوي واللي أكدنا أنه تلقت هيئة الحكماء يعني هيئة تسيرية أو أسماء للهيئة التسيرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي وطبعا وافقت كهيئة حكماء وبالتالي سينطلق العمل بالأسماء التالية اللي طبعا يترأسها الدكتور كريم العكروت كرئيس للهيئة التسيرية، نائب رئيس محمد الأديب الدكتور محمد الأديب، ثم ثلاثة أعضاء محمد صالح التريتر جلول بن سوسية ومروان تفيفحة هذوما كأعضاء. طبعا أكيد الهيئة هذه باش تدعم بأسماء أخرى خاصة في بقية الفروع. دونك رسمين الهيئة هذه يعني نجم نقوله ستنطلق في العمل متاعها في الساعات القادمة وأكيد سيقع طبعا تعيين اللجنة هذه أو إعطاء الضوء الأخضر من خلال الموقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. نقعدوا مع النجم الرياضي الساحلي لجنة فض النزاعات واللي طبعا يترأسها كذلك الدكتور كريم العكروت. وصلت البارح للمبلغ مليار في الحملة اللي تهدف إلى دعم الفريق وغلق الملفات القانونية والقضايا المرفوعة بالنادي. الحملة هذه بدأت عندها ثلاثة أسابيع واللجنة وصلت إلى غلق حوالي 7 ملفات. إلى كأس العالم وأجواء كأس العالم.

طبعا يتواصل كأس العالم في نسخته 2026، واعتقد انه السؤال مطروح، هل من هو الفريق اللي باش يغادر السباق بعد ما شفنا برشا منتخبات كبيره كما البرازيل اللي البارح طبعا بفضل ثنائيه ايرلينغ هالاند غادرت السباق بعد ما خسرت 2-1 قدام النرويج. نيمار طبعا كذلك سجل او ظل الفارق في الدقيقه 90 بضربه جزاء، ولكن البرازيل غادرت السباق سباق كاس العالم، وطبعا برشا فرق اخرى غادرت في انتظار انه تو نعرفوا بعد شوي البرنامج من الفريق الموالي اللي باش يغادر سباق كاس العالم. اليوم الصباح كذلك فجرا انجلترا ترشحت على حساب المكسيك البلد المنظم بعد الفوز 3-2، اهداف انجلترا ثنائيه جيل بلينغام دقيقه 36 دقيقه 38 وهاري كاين كذلك سجل دقيقه 60 ضربه جزاء. دونك انجلترا تواصل التالق في كاس العالم 2026. طبعا بعد خروج البرازيل البارح في الندوة الصحفية كارلو أنشيلوتي أعلن مواصلته لتدريب فريق البرازيل وقال لازم نبنيه بعد الهزيمة هذه ونلقاو الحلول للمستقبل، وأكد أنه باش يواصل كمدرب لفريق البرازيل للسنوات القادمة. طبعا كذلك أجاب الصحفيين حول عدم منح فينيسيوس ضربة الجزاء اللي كانت توفر عليها فريق البرازيل وضيعها جيماريش، قال الترتيب اللي موجود يحتم عليه نعطيه الجيماريش، ولكن للأسف اللاعب هذا كان ضيع ضربة جزاء كانت ربما تقلب موازين المباراة هذه. البرازيل نيمار يودع المنتخب البرازيلي وودع اللعب دوليا، البارح شفتوا الدموع نتاع نيمار وشفتوا التاثر نتاعو بعد خروج فريقه. الحقيقه الملاعب هذايا موهبه كبيره، ولكن على مستوى رصيد الالقاب ماهوش متوج بالقاب كبيره، لا كره ذهبيه ولا كاس العالم، لعب في 4 كؤوس عالميه ولكنه ما فازش ولا مره في تاريخ تاريخه هو طبعا كلاعب للمنتخب البرازيلي. برنامج اليوم يتصدروا قمة كبيرة في باش تلعب المباراة هذه في ملعب أرلينتون في الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال إسبانيا مواجهة كبيرة برشا، خاصة وأنهم أجوار مباراة تنطلق 8 متاع الليل ويزفرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلر. نقعدوا في نفس المقابلات قبل ما نمشيو للبلاتين، نقعدوا دائما في برنامج المقابلات. طبعا غدوه في زاده في الصباح بلجيكا تواجه الولايات المتحده الامريكيه، والاتحاد البلجيكي يستغرب وينتقد قرار الفيفا برفع عقوبه الورقه الحمراء على اللاعب الامريكي فلوريان بلوغان اللي باش يكون موجود وباش يواجه طبعا بلجيكا. تو بعد نرجع زاده باكثر تفاصيل لانه القرار هذا خذا تفاعلات كبيره. كذلك غدوه دائما الخمسه الارجنتين مصر تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتيسير، وكذلك غدا أو نهار الثلاثاء غدوة 7 جويليا زاد للتسعة متاع الليل كولومبيا سويسرا، مباراة طبعا تتلعب في كندا. طبعا يعطينا قدامنا هو قدامكم تشاهدوا في المواجهات الدور الربع النهائي، فرنسا المغرب يوم 9 جويليا، انجلترا النرويج يوم 11 جويليا، ثم المترشح من مصر والارجنتين سيواجه المترشح من كولومبيا سويسرا، والمترشح من البرتغال اسبانيا سيواجه المترشح من امريكا وبلجيكا. نحكيه على الرئيس السابق للاتحاد الدولي سيب بلاتير اللي انتقد بشدة قرار الفيفا في إيقاف تنفيذ البطاقة الحمراء الموجهة ضد لاعب المنتخب الأمريكي فلوران بولوغون، وقال اللي السماح للاعب هذا باش يلعب مباراته ضد بلجيكا يعتبر خطأ كبير. وطبعا علق وقال ما ناخذوش القرارات وما نتراجعوش في قرارات الفيفا يعني مكالمة هاتفية سياسية. طبعا هنا يوجه الانتقاد لرئيس الاتحاد الدولي الحالي الإيطالي أنفانتينو اللي كان تأثر بمكالمة من رئيس أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب اللي بعده هو مباشرة الفيفا رفعت العقوبة على اللاعب الأمريكي، موضوع قاعد ياخذ في يعني توسع كبير وفي انتقاد كبير، وحتى الاتحاد الأوروبي كان خرج يعني بلاغ وانتقد فيه القرار هذا إلى جانب الاتحاد البلجيكي وعديد من الشخصيات الرياضية. شنو عندنا في اخبارنا الرياضي؟ موعدكم الرياضي جاي طبعا مش يكون في جوله سبور السته، وكذلك في ما تنساوش موعدنا الجديد في استوديو المونديال انطلاقا من 7 ودرج. الى اللقاء.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان
1: من ما بيستعدين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
2: ساعتين و 13 دقيقة في كل جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، في كل بلاصة في تونس وخارج هذا الوطن. نقطة البداية الباراسول، هكا نمشي ونبردوا القيلولة ونفرشكوا الجو معكم في العشوية حتى للأربعة في كل ولايات الجمهورية. مرحبا بالناس الكل وتحيات ليكيب الكل. غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيان الحومة في الإخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال، فقراتنا الكل حاضرة. السمر ستار جونا مع الصيف، سينو كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر، ميتيو بلاج وجو الطقس والتوقعات الجوية، هذا الكل واكثر مع الموسيقى البنينة اللي حضرناها لكم. نبداو مع لاتزارو، عرفناه بمهبولانا اما هذه زومبي.

0: هاني ريكش جوي به
1: يا سخنة.
0: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
1: ايه على الكومبريسور؟
0: ليه على الكليماتيزور الكل،
1: على كل شيء.
0: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
1: اه توا فهمت عليه جوك به.
0: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل.
2: ماكسويل for a better life.
3: جوهرة FM. Publicité.

0: أحمد سعد وصلنا لساعتين 31 دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوار فهم. سمعنا غناية مزيانة كوتي هكا وإحنا نمشي وتوا لقاية تفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل صيفي اليوم مع تيوا بارتندر معنا اليوم باش نحكيو على الايسد جرين لايم سودا. تيوا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوربان.
0: شنو حوالك تيوا؟ صافا
2: الحمد لله. الحمد لله كالعادة.
0: يلا المكتب تاعنا اليوم كيفاش باش نحضروا
2: المكتب تاعنا اليوم؟ اخترنا حاجة سهلة في الزابل، نجم نسكل تعملوا الانجريدون تاعو سهلين والخدمة تاعو سهلة بريباراسيون.
0: باهي
2: نحضروا الكاس تاعنا الاول، مش نحضروا مع حاجة في الجرين، نجم نكونوا في السيرو مونت اللي هو ديما موجودة من الدولة في الديار في تونس. سيرو اللي يحب ياخذ السيرو تفاح اخضر والا كيوي.
0: باهي
2: مش ناخذوا ما بين 30 و 45 امال تاع سيرو باش نبولونتي يعني على السكر، نحطوهم في الكاس باش نزيدوا معهم 10 مليليتر تاع جوز تاع قارص فري
0: ناصب
2: بالوقت، خلطوه مع بعضنا مش يعطيونا كومبو، مش يولي السكر والقارص متفاعلين مع بعضهم كومبو سويت اند ساور.
0: باهي
2: نزيدوا معهم الجلاسون، ومن بعد افولونتي اللي يحب يعمل ليمونايد يعني غازوز، والا اللي نجم يحب يعمل لو غازيفيي باش يطلع في الفوليوم نتاعو. ناخذوا صوص تاع قارص وشويه نعناع عشان نعناع باش نزينوه ويمشوا بصحه وبشفاء.
0: يعطيك الصحه يا تيوا، ميرسي بوكو، شكرا لك، باي باي. نرجع للموسيقى ديما في باراسول، خليكم معنا.
1: تسمو باراسول مع غازي خليل على جوهر FM.

0: بدي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة أفهم.
4: بوبليسيتي.

0: نرجع معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. زلنا معكم حتى للاربعة, نجد لكم التحية نفس الكل. نرجع بخبر يهم التونسيين المقيمين بالخارج في اسكال اليوم, باش نحكيو على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. كان هذا تحت شعار من أجل بدء الفعالة لتثبيت المنازعات ودعم التونسيين في الخارج. كان بالضبط الملتقى هذايا في محاور عديدة ومداخلات عديدة تم التوانسة المقيمين في الخارج. كان فما حتى زادة حتى الأستاذ محمد صالح ودرني, باحث في شؤون الهجرة مستشار تحكيم دولي, قدم مداخلة تحت عنوان التحكيم الإلكتروني مرونة ونجاعة في فضل النزاعات. زاد المستشار منور صالح كان قدم المداخلة بتاعه تحت عنوان علاقة قضاء الدولة بالتحكيم, وكان فما زادة نقاشات وكانت فما حتى يعني مداخلات متنوعة في الملتقى هذا. حبينا ناخدو احنا مخرجات الملتقى, شنو صار بالضبط وشنو البرامج اللي تنظمت. سعداء جدا باستقبال رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج سي حسين العريبي معنا في المباشرة. اهلا وسهلا سي حسين, مرحبا.
1: أهلا وسهلا سي غازي, أهلا بيك وأهلا بكل مستمعي إذاعة جوهر اف ام.
0: يعيشك. أول حاجة نثمنوا مجهود بالطبيعة الاتحاد والخدمة الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها. الجامعة الكل قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وسنوية ودورية, وكل صيف إلا التوانسة المقيمين بالخارج يتوجهوا للجامعة, وأكيد اللي فما نقاشات فما مواضيع فما مسائل وإشكاليات قاعدة تتطرح قدامكم في كل موسم صيفي.
1: أكيد ناسير, احنا اللي نحاول نعملوه منا كمجرة العادة أنه الجالية كيف تجي الشفية تلقى منها ملتقى وإلا تظاهر وإلا أي حاجة, تحس منها أنه فمك الفرحة بتاعتك وفما ناس خمم فيها. دونك العام اللي فات وسنة منها احنا بينا منها منا فينا كمقروا احنا الجالية عمناه والبادرة معناها ملتقى كبير برشا نتاع تجارة غير نظامية. سنة عملنا ملتقى منا حبنا نبينوا فيه فما مجال قوي برشا اللي هو يخدم معناها الدولة من الداخل خارج, دونك اللي هو مجال التحكيم خممنا فيه. الحق لقى معناها اقبال كبير, فما ناس حتى الباكونس نتاعها معناها بعت لوكات شويه لكن جاوا حضروا الملتقى ورجعوا للبرا. دونك موضوع حسيناه يمس الجاليه بالكدا بالكدا ويمس الاستثمار وناس يخدم البلاد بالكدا.
0: بالضبط. احنا حبينا نسلطوا الضوء اكثر على مخرجات الملتقى ما بعد الملتقى.
1: والله هي المخرجات نتاع الملتقى احنا ان شاء الله معناها هبطنا منها البارح شويه وتبقى في بيان رسمي. احنا كاخترنا لوكات جوي اخترناها مش هكاك, ما اخترنا لوكات جوي قلنا احنا ركزنا برشا على اي مواطن يعيش برا يحب يستثمر في البلاد هذه في تونس هنايا. دونك انا كي نوفر لك معناها في ملتقى هيئه كامله من اساتذه نتاع قانون من محامين من عدول اشهاد من الديوان زاد اللي هو هيكل رسمي من عدول تنفيذ معناها من الناس معناها تقنع في الاستثمار وكل شيء. نجم اذا كان عندك بروجي عندك الوقت باش تدرسه وتشوفه وتلقى منها اكومبانيمون نتاع الناس اللي هما مختصين. دونك اخترناه باش المؤيمات اللي يجي من برا هكا رانا ركزنا لك هيئه ركزنا لك ناس نجم تتواصل معهم عن طريق المنصه الرقميه اللي هي ان شاء الله معناها في نهار الجمعه يتم معناها الاعلان عليها.
0: دونك حسين
1: نعم
0: ما ناخذوش سكوب سي حسين
1: بيصير تاخذ احنا في غازي راه انت من الناس اللي قراب على الاخر نحبوا ندخلوا معك ديما وجوهره فهم
0: بصفه خاصه.
1: دونك دونك دونك اي دونك احنا كي عملنا رقمنا المواطن اللي يجي من برا ما فيش برشا وقت كيف يلقى المعلومات كلها كل ما تابع خاطر المرضية ركزنا احنا على الاستثمار. انا هو مجال التحكيم كبير ياسر معناها يشمل برشا مجالات معناها تحب تعمل بروجي تدخل ما تلقى الدنيا كلها خاطر هو بصراحه فاهم الحدث تعطل والناس كل تشكيوا منها هي الإدارة وتعطير متاع الإدارة
0: صحيح
1: وفما قوانين منها مازلت منها سابلوك اللي هي فوسط الإدارة.
0: بالضبط
1: فوالا. دونك احنا كلموا هذا كله احنا تمنينا معناها سبعين اربع وزارات تمنينا واحد فيهم يجيب باش يكون فما هكا الاقتراح وفما البروجي وفما الحلول وفما اصحاب القرار.
0: اي
1: من هنا من ما نغز ما مجاو جي احنا نلقاو عذر سي با غراف لكن الميساج وصلت بكذا عن طريق الميديا كله عن طريق كنتي سيغازي عن طريق الاعلاميين كل اللي نشكروهم احنا دونك انا نقول معناها تونس وقته باش نستثمروا فيها ووقته باش نعطيو ايماج اخرى وخاطر عندنا كل شيء في تونس راه الطقس معناها البلايص الباهيين الجبولات الباهيين البحر الباهي كلها كل
0: نورمالمون معاك الى متى التعطيل هذا ملا اذا احنا عندنا كل شيء كما قلت التعطيل الاداري هذا الى متى باش يقعد هكا؟ علاش التونسي هنا يحب يستثمر في بلاده ويروح في بلاصه اللي البيبان تتحلوا والادارات تتوفر له حتى في فصل الصيف نقعدوا في نفس الاشكال معناها نفس الروتين العادي ونفس المواضيع هي اللي تتكرر معناها عام بعد عام انه الاداره هي اللي معطله الامور كل
1: الجامعة أنا ديما أقولها الدور نتاعها راهي تحط المشكل فوق الطاولة، احنا ماناش أصحاب قرار فهمت؟ علاش احنا تمنيت أنا سادة الوزراء حضروا ولا أي ولا حتى من ينوبهم أنا احنا قلناها جينا منا ومنا، احنا الجامعة تطرح المشاكل تحترم معناها الصوت الجهوية نتاعها، تتبع منها كيف نشوفوا احنا خطابات أعلى سلطة معناها في الدولة سادة رئيس الجمهورية هو معناها شخصية يشجع على ذلك كل، أما من بعد تقعد ديما الإدارة علاش معناها ما يتجاوبوش ولا حاجة، والله ما احنا بدنا ما فهمناش على خاطر تلقى منها في وسط الوقت الحالي هذايا تلقى منها تلقى منها فوروم كامل حاضر دوارج كازيت مطلبنا لا دعم مالي طلبنا حتى شيء طلبنا حضور نتاع اي مسؤول ومارغريت وسام منها تلقى ان ابسونس وتلقى ناس ما تحبش تسمع بالحق وتفهم مش فما بالحق وتعرف شنو اللي فما المشاكل ما تفهمش بصراحه معناها هذايا احنا كجامعه حتى الناس يقولوا لنا اي بعض ايش عملتوا ما نقدروش نعملوا واحد احنا نقترح احنا نجيبوا لك منها ناس اساتذه كبار في العالم كله في القانون نجيبوا لك قضاة كبار نجيبوا لك عمداء كبار نوفر لك كل شيء لكن هذه كلها اذا كان ما نكونش فما صاحب القرار متواجد هكاك الديوانه جات انت وتعاملنا معها الديوانه عملاول وتعاملنا شوف انت معناها فما مصالحه كبيره برشا مع شركه الديوان ولا فما ديزابليكاسيون حلوه عن بعد ولا فما برشا امور تخدم عن بعد الناس كلهم سون ساتيسفي مع الديوانه خاطر الديوانه قربت للمواطن مدير الديوانه يستدعانا والسيد قبل السيد ياسر بخير العميد يستدعانا ومدام معناها الراهب الاعلام مدام سلمى تستدعانا فهمت كيفاش لكن تلقى منها الاجهزه الاخرين اللي هم في تواصل مع الجاليه بالخارج ومع ميدان كما الاستثمار

0: تقا سي حسن.
1: اكيد باش يكون فما بيان رسمي نوع اللي نبعثوا لك شي غاسي نبعثوا لك معناها تشوفوا وان شاء الله تصير فيه متابعه. فما بيان به برشا اما راني ديما نقولها لك في غازي او عن طريق دوره افهام راهو نجموا نكتبوا بيانات ونجموا نخدموا الخدمه كلها استدعاوا ضيف كريب كبير على الاخر. لكن اذا كان احنا والناس المعنيين معناها بالجاليه التونسيه بالخارج كما ديما توصلوا بالخارج كما وزاره الشؤون الاجتماعيه كما وزاره الخارجيه كما هذوما كل اذا كان هما ما يقعدوش في طاوله واحده مع الناس هذيا ويسمعوهم يحلوهم بيبان باش يستثمروا. تصور انت اغلبيه معناها انا ناكد لك ما فماش مواطن بالخارج احنا اللي زيكور جاتنا بعد ما عملنا الفوروم تشوف المشاريع اللي في مخخم تقعد معناها تقول علاش هذا كل ما يصيرش شنو هو سكواكي بلوك توسا ثم قوانين. نعطيك ان اكزامبل بسيط حتى هو معناها خاص. انا مثال حبيت نحط في بطاقه تعريفي غنيه تونسيه حبيت خاطر نعشق انا عمري كامل برا نعشق انا الاخو صفه تونسيه حبيت نحط محاكم دولي معناها تونسي بدبلوماتي اللي معرفه من الخارجيه ومعرفه من فرنسا والدنيا كل قالوا لي لا ما نعملكش خاطر ما نجيبش معاك كارت كونسيلير فيها الشيء هذا معناها كارت كونسيلير هي ما هذا هو البلوكاج. هذه القوانين لازمها تبدل
0: بالضبط.
1: معناها دبلومات رسول الله معرفة منها دوليا ما تمشيش قدام كارت كونسيلير بسانكو اسكو ساسي نورمال
0: لا
1: هذا انا تعرفته انا شخصيا مش جاني راهو كرئيس جامعه فهمت نفس الشيء كي يجيك انسان عنده ان بروجي وتوقفوا انت على الحكايه فراه ما يمشي يبعد ما يقعدش
0: بالضبط
1: هذا انا اش قلت انا لازم تتم مراجعه كامله على اعلى
0: نلوموا على الاستثمار في دول اخرى ودول مجاوره والامور هذيك
1: بيان سور اذا كان هو اعلى هرم
0: في بلاده هذا هو
1: أعلى هرم في سلطتها ومعطي قيمة للجالية ويوصي ويعطي في ديكونسيني والحق معناها في الفوروم لقينا معناها تشجيعات كبيرة والإعلام ما شاء الله حذر بصفة مهولة على الأخر والناس كل قد وجدك الإرادة نتاع الناس اللي تحب تصلح راهو تطوعا تطوعا معناها الكفاءات جات تطوعا لكن بعد الناس اللي هي موجودة فما قوانين راهو يلزمها تتم مراجعتها. أنا قلت لك أنا وخليت عديد أنا خديته كإكزامبل معناها أنا باش نحط صفة في بطاقة تعريفية خاطر ما عنديش كارت كونسيلير ما حبوش يحطوها لي. ومعناها تصور أنت تجي باش تعمل مشروع كامل إذا كانت تقول له هذه لا وما تسهلهاش وما وما وما وما وما مش يعمل باش يزيد فلوس ويمشي على روحه. المغرب إجا بركة يرحم والديك إسبانيا كله
0: هذا هو. باهي سي حسين نوعدك موضوع للمتابعة أكيد تبعث لنا البيان ونرجعوا للموضوع هذا بأكثر تفاصيل. باهي
1: أنا طالب واحد في غازي أنت بالذات أنا نحب ندخله معك برشا على خاطر ما شاء الله صوت مسموع وبرامجه كيف فهمت
0: ربي يخليك
1: دونك دونك دونك فوالا إن شاء الله يا ربي الصوت يوصل ونبعث لك البيان بحول الله
0: إن شاء الله
1: وميرسي بوكو على التغطية
0: شكرا
1: ربي يخليك يعيشك ربي يخليك سلام
0: سلام سيد حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج احنا مازلنا معكم في باراسول حتى ربعة موجز أخبار ما ثلاثة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: دي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
0: بيبليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، وذلك بعد أن قامت الهيئة في مرحلة سابقة بالمصادقة على النتائج النهائية للدورة الأولى لهذه الانتخابات ونشر القرار الخاص بها بالرائد الرسمي إثر انقضاء أجل الطعون. تضمنت الرزنامة الجديدة وفق بلاغ للهيئة تاريخ يوم الاقتراع للدورة الثانية والذي سيكون يوم الأحد 19 من جويليا الحالي وموعد الحملة الانتخابية بين 7 و17 من جويليا والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم 22 جويليا الجارية. أيضا صادق مجلس الهيئة على العريضة المتعلقة بمطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر وأذن المجلس بإعلام المعني بالأمر بها، كما تمت المصادقة أيضا خلال هذا الاجتماع على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027 والإذن بإحالته للجهات المعنية. تم تسجيل وجود 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي كوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026 وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية لهذا الأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتاراً. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى نائب البرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 من نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. دولياً أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة واستقالة رئيسها تمهيداً لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لقي 25 شخصاً مصرعهم وأصيب 100 آخرون في اشتباكات اندلعت بين سجناء في سجن نجومبو شمال مدينة كولومبو العاصمة الاقتصادية لسريلانكا. ووفقاً للسلطات المحلية فقد اشتبكت مجموعتان من السجناء وصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات داخل هذه المنشأة السجنية التي تضم ما يقارب من 10,000 سجين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. نهاية الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الدين إمام. دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
1: راهو مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
2: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
1: أنا مون أفي يستقيل، راهو مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
2: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
1: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
2: والقفة
1: شوفور ساك ويعطيه القوتي نتاعو ومنه ترى شنو وسكر عليه وتعمل له هكا تلف تلف تلف مش هكا. الكورة اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى ذي في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تيفي ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء. جوهرة
3: Publicité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: Publicité. نهار ثلاثة 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس.
5: بالدنيا وما فيها
6: برعاية
7: تحب ما أحسن تعدل ما خير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
8: إيه وي وقايتكم مع البونيمور ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام مع النصائح الصيفيه اللقيت هذا اليوم باش نحكيو على مشكله من مشاكل الصيف اللي ما توفاش. كل صيف لازم نخمو فيه الموضوع هذايا، كيفاش نجمو نرقدو بالباهي. الصيف معروف على السهريه، الصيف معروف على الريتم اللي يتبدل، الصيف معروف على السيونس يونيك، كيفاش نتحصلوا على نوم سليم. والجواب يكون مع الدكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي معنا في المباشر. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
9: أهلا وسهلا غازي، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين جارفين.
8: شن أحوالك؟ سافا؟
9: سافا الحمد لله.
8: الحمد لله. هاي السؤال اللي حيرنا وخلناش نرقد.
9: أيوة دونك والله يعطيك الصحة، أنت اليوم جبت موضوع يهم برشا عباد، عباد الكبار والصغار في الصيف، كيفاش نحافظوا على نوم صحي. أول حاجة لازمنا نتفهموا اللي فما برشا حاجات وبرشا تغيرات تصير في النوم سرتو في الصيف. الحاجة الأولى اللي هي حاجة بديهية، اللي النهار يطويل والضوء الطبيعي يبقى الوقت أطول. ديجا أنت تعرف الشمس ما تغيب كان باتير من 8 كيكا 7 ونص.
8: باهي نقوي في الصوت شوية دكتور، باهي
9: نسمعوك. وهذا يأثر على الساعة البيولوجية متاع الجسم. خاطر الساعة البيولوجية تو ديبوند دو لوميير دو جور. معناها دونك كي ماشي طويل النهار دونك لي سيكل دو سومي يمشي يصير له ديفازاج صغير. فهمتني ولا؟ دونك نلقى صعوبة مش نرقدوا. الحاجة الثانية اللي هي السخانة. تعرف دي برشا سخانة تخلي الجسم يلقى صعوبة مش يهبط درجات الحرارة متاعه. أول حاجة هي فيزيولوجيك مو العبد قبل ما يرقد لازم السخانة متاعه تطيح، وهي خطوة ضرورية مش ينجم الإنسان يدخل في نوم عميق وكل. معناها لازم فما فيزيولوجيك مو دوغري دو تمبيراتور تطيح، وكتبدا الدنيا سخونة هذا التغير الفيزيولوجي اللي لازم يصير العبد يدخل في نوم عميق ما يصيرش. دونك هذا يكون عنده تأثير على النوم العميق عند العبيد. حاجة أخرى اللي هي نعرفوها الناس الكل اللي هي العادات متاعنا تتبدل. الصيف معروف على الخارجات على الصديات على العروسات والفازات الكل. دونك وفما معهم استعمال برشا للتليفون وبرشا للتلفزة وكل، وهذا يأثر على النوم ويأثر على جودة النوم. دونك مش يصيروا إنه إكسبوزيشن أكثر من العادة. دونك تأثيرات هذه اللي هي تأثيرات صغيرة وبديهية، النوم يكون ماهوش كافي ولا متقطع ويأثر على برشا حاجات. دونك لهنا مش لقاو رواحنا معناها دو بروبليم. اول حاجه مش نبداو بالناحيه البدنيه، نقص النوم ينجم يضعف المناعه. اش معناها يضعف المناعه؟ يخلي البدن اقل مقاومه للامراض واكثر عرضه للامراض، وزيد هذا ينجم ياثر على القلب وضغط الدم وعلى الوزن، خاطر الجسم يولي يميل اكثر للنوم والاكل غير منتظم. واضح. بالنسبه للحاجه النفسيه، الحاجه المهمه على الاخر اللي كما نقولش مليح، نولي اكثر عرضه للتوتر والعصبيه وتقلبات المزاج، وهذه نراوها في الكوتيديان نتاعنا. معناها كما ترقدش او لا ديت في سمي ومتغدوه مش نقوم نربز، مانيش على على على طبيعتي. حتى في الخدمه زيدا مش تصير لي مشاكل، نولي فما مشكله في التركيز، التركيز يضعف والذاكره تنقص، وحتى القدره على غازي على اتخاذ القرارات تولي زيدا اضعف.
8: فهمت.
9: وحتى الحاجات البديهية، الضغوطات اليومية والقلق اللي نعيشه فيه يولي ضغط أكثر من اللازم. فهمتني ولا ليه؟ وزيدا كان يتواصل، معناها كان تقعد هذا مشكلة متاع نقص في النوم ولا النوم غير سليم، كان يتواصل لفترة طويلة، يكون تأثيرات أعمق وحتى أخطر برشا، ويوصل بينا حتى حالات من خطر.
8: شنو نجمو نعمل باش نتحصلوا على نوم سليم؟ كيفاش نجمو نبرمجوا باش نجمو نربطوا مرتاحين وناخذوا كمية كافية، وإلا حتى مش كمية كافية، على الأقل نوعية نوم سليم؟ نحكيو على كاليتي مش كونتيتي.
9: كاليتي كاليتي سي سا هما زوز، احنا اون دو فيزي لا كاليتي لا كونتيتي. دونك باش نحافظوا على النوم عميق، فما برشا نصائح اللي هي علميه ونفسيه ومثبته زاده. اول حاجه لازمنا نحافظوا على ساعه النوم والاستيقاظ الثابته حتى في العطل. معناها ميم سي سيف هذا ما يمنعش، لازمنا حتى ما نعملوش ديكالاج كبير، 30 مينوت ماكس اونور بارابور لي زور ابيتيال. فهمتي ولا لا؟ خاطر الساعه البيولوجيه نتاع الجسم تتنظم بالروتين. كنسلس روحي اني نرقد بكري ونقوم بكري، معناها نكملوا في نفس الريتم. حاجه ثانيه لازمنا نبعدوا على الضوء الازرق، التوسكي تلفزه والتليفون وكل شيء، على الاقل ساعه قبل النوم، قبل ما نرقد، خاطر الضوء هذا ياثر على افراز اللي هي هرمون مهمه على الاخر والمسؤول على النوم، هي هرمون الميلاتونين. كما قلت لك راه السومي مربوطه برشا بالنوم. واضح. اذا فما برشا نصائح كيما ماذا بينا نتفاديو المنبهات كيما القهوه والتي، ونتفاديو مشروبات الطاقه، حتى نيكوتين زيد، سي سون دي سبستانس ستيمولانت اللي هي تزيد من الانتباه نتاعنا، وكل ما تخليناش نرقدوا. حاجه اخرى، نحاولوا ما ناكلوش اكل ثقيل في الليل، خاطر كي ندخل شويه النوم يكون سبب. فهمت. وفما بلي فما معلومه مهمه راهو اللي في الحقيقة الكول ما يعاونش على النوم. بالعكس، الكول يكسر البنية متاع النوم ويخليه متقطع وأقل عمق، ويكون عنده تأثير سلبي على الراحة النفسية والبدنية في اليوم الموالي. معناه فما برشا مغالطات يقول لك الكول ولا الكحول ينجم يعاونني مش نرقد. نعم. فهمت. معناه ندوا ليزيفيتي لو ماكسيموم. فهمت. وفما زادة دي كونسي أخرين، كما مثلا ماذا بينا الغرفة ما كنا سخانة تأثر الغرفة تكون مهويت شوية، نستعملوا مروحة ولا تكييف بطريقة معتدلة بيان سور، مش ما نضروا صحتنا، ونختاروا ملابس خفيفة للنوم. وهذه حاجات بسيطة غادي ما عندها تأثير كبير على جودة النوم.
8: صحيح.
9: فهمتني. حاجة أخرى زادة ديما ننصحوا بها زادة للعبيد، اللي ماذا بينا نتخليوا على القيلولة الطويلة في وسط النهار. السيست الكبار راي نجم يخرب الاحساس، معناها بالنعاس في الليل، معناها في الليل
8: قايل برشا بالسوايع مثلا في القايله، وبعد يقول لك في الليل اش بيني صار.
9: احنا نقولوا ماذا بينا اونتر 20 30 مينوت هكا نرتاحوا شويه، مش ناخذوا ان بو دي انرجي بعليك انا نقوم. فهمتي ولا لا؟ اي
8: فوالا. مش يقول لك 20 30 مينوت حتى يجيني النوم. انا متكي، انا عملت نصيف ساعه دوبا بديت باش نرقد، بعد يضرب ساعه ولا ساعتين ويجي يقوم يعمل نص ساعه اخرى،
9: ساعة ونص، معناها ديجا دخلنا نوم، معناها ولا نوم عميق ولا سومي. فهمتني. اخر حاجة زيدا مش ما نطولش عليك، اللي هي ماذا بينا ننظموا التخمين نتاعنا والتفكير قبل النوم نتاعنا. خاطر ديما العبد كي يدخل الفرش ويتفكر المشاكل والحاجات اللي عنده والمعناها والمتطلبات وكل، يخليه يبقى يخلي المخ في حالة يقظة. لذلك ماذا بينا ننصحوا بحاله من التفريغ الذهني، معناها قبل ما ترقد تحاول تكتب الافكار نتاعك، تحاول تنظم بروجرام غدوه، تحاول تنظم حاجات تخمم فيها قبل. فهمتني.
8: صحيح. نحب نشكرك برشا زاده، يعطيك الصحه دكتور اسامه عجمي مختص في الطب النفسي، ونتلاقاو معك في لي رونديفو الجايين. ميرسي على لي زاسوس تاع اليوم.
9: ميرسي عايش غازي، بون جورني.
8: ميرسي، باي باي. نرجعوا للموزيكا، منيره حمدي غريت بيا توت سويت في باراسول، خليكم معنا.

0: نرجع معكم جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فهم. نرجع في موضوع يهم السوناد وما درك فم السوناد. الحقيقة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تهبط لنا بلاغ على قصان الماء نهار الأحد في ولاية سوسة المستير والمهدية. هذا علاش في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل ما تدخل حيز الانتاج واللي قاعدة تقدم الأشغال فيها. العملية التجريبية خلينا نقول تستوجب قصان الماء والمواطن يتشكى الحقيقة مش من البلاغ هذا ولا قبل البلاغ هذا الأمور راهو من قبل من اللي تخلص صيف المواطن يتسائل ويقول راهو الماء قاعد يقص شنو رجعنا المشاكل قصان الماء شنو هي الحكاية برشة تساؤلات ونعرف أنه ضرورة أنه يكون الماء موجود في كل دار في الساحل وفي تونس. به هنا النائب على الإقليم الثالث سلوال طيف تتفاعل وتأكد أنه زاد كان فما تطمينات على قصان الماء لكن ملغزمو الماء قاعد يقص. مدام سلوى معنا في المباشرة. هلا وسهلا سيد النائب. مرحبا
1: وعسلامة سي خليل ومرحبا بكامل مستمعي ذا جورة اف ام.
0: يعيشك مرحبا بك. كنت تسمع في البلاغ ويدور لي بلاغ اللي ما فرحش كيما نقولوا احنا.
1: ما فرحش وانا مزيت كي هبطت تدوينة تو على صفحتي معناها صفحتي كسلوى الطيف كنايب على الاقليم الثالث. فرحنا احنا في بالنا الصيف زي ما فماش انقطاع الماء كومبليتمون على خاطر في جلسة في ولاية سوسة كان حاضر معنا سيد الوزير
0: وكان
1: حاضر معنا سيد الوزير وكيش بدنا له معناه بطريقتنا احنا كنواب ولا كما كل ما هو موجود في القاعة كان تركيزنا واهم حاجة ركزنا عليها هو قصان الماء في الصيف. سيد الوزير تعهد وقال نوعدكم اني اللي الصيف ذايا مستحيل كان يقطع الماء على ولاية سوسة خاطر المخازن معبية كمية الماء الموجودة معناها تطمئن اللي مش يقص كومبليتمون. معناه قلنا له سيد الوزير هذا يوعد منك انت وبمسحه معناها منه هو قال حتى كان يقص الماء على ولايه سوسه نوعدكم ما يقصش انا نجي نصيف حداكم. انا من بمري هذا نحب نقول له سيد الوزير انت وعدتنا وعد سكان سوسه باش الماء ما يقصش حتى سونيت كي هبطت البلاغ انه من نص الليل حتى الخمسه تاع الصباح انا ما راعنا كان الماء قاعد يتقص من الخمسه تاع العشيه من العشرة متاع اللي نقول له الديار نورمال نجم نعبيه لكن اني حالة عديت قدامي البارح رستورو قص عليه التسعة متاع اللي من بعد تسعة واربعة ضرب على راسه سمحني في التعبير هذا قالش مش نعمل انا خدمتي تبدأ من تو حتى الماضي تلافة مش يمسى مش يسمع بالبابيه ما عنده حتى نكتة ماء في باله خلاوله نص اللي قال تو لحديش نبدأ نعبي انا رستورو يا صغير ما نقعدش نعبي من تو ما راعنا كان من تسعة واربعة قص عليه الماء. معنى احنا نحب ونعرفوا علاش سوسة بالذات تبارك الله السونات عنا مسؤولين فيها عنا مهندسين علاش مش مشتي علاش مش مشتي خممنا وفكرنا شنو ذنب سكان سوسنا شنو ذنب المعاناة هذية اذا ما تعبش نرجعوا للطنجرة والكسكاس وتعبيت السطولة وتعبيت البانوات تعبيت الماء في الليل وبرضه في النهار
0: سيد نايب راهو البارح في النهار والقايلة ماضي ساعة معناها يقص زادة في المستير يعني لا متى باش تتواصل الحكايه
1: معليش احنا يا سيد النداء يا السيد الوزير انت وعدتنا باش ما يتقصش الماء معناها والوعد الحر دين اجينا لولايه سوسه اجي اقعد مع السونات اقعد مع السلطات المحليه والجهويه واسال علاش البلاغ هذاك يهبط وعلاش ما نحترموش البلاغ ونقولوا من نص الليل نورمال لكن علاش بالعشرة علاش بالخمسة علاش وعندنا راهو صيف رانا عنا زوارنا وعنا من كل ولايات الجمهورية وزوارنا من كل أنحاء العالم علاش تهربوا علينا في السياحة نحن مورد الرزق نتاعنا الوحيد هو السياحة
0: راهو فما عائلات وفما حاجة كبيرة للماء والكبير أبجل من الصغير راهو عنا ناس مسنين عنا زادة صغيرات ببيت مش نحكي على الناس الكبار اللي تنجم تقاوم الكهولة ما فما راهو معناها ظروف معينة والماء ما يلزموش يقص السنة في الساحل بصفة عامة راهو
1: وعليش في الصيف وعليه مش في الشتاء لأن الكمية نتاع المطر اللي صبت نهدولها هو تعبيت نص هاي تعبيت ربع هاي سيت تعبيت وإحنا فرحانين علاش كان في الصيف عليه عليه معني شنو ذنب ولاية سوسة؟ شنو ذنب احنا نقضوا من غير ماء؟ راهو الماء حق دستوري والماء هو اساس الحياة. نعاود نداي السيد الوزير، انت في جلسة سيد الوزير وعدتنا في مقر ولاية سوسة، ونتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي نقوله، وعدتنا ان الماء مش باش يتقص نهائي، لان كمية الماء ومخزون الماء موجود في ولاية سوسة يكفي صيف كامل. وبس حنعود نقول لك سيد الوزير من بمبر كنت على المنصة مع سيد الوالي، قلت نجي نصيف معاكم، إجا سيد الوزير عدي أيامات معانا، إجا عيش معاناتنا، إجا عيش معنا كيفاش الماء ما فماش. كي الناس يحبوا يعوموا بالليل، القايلة سخونة برشا 40 سخانة، الناس تحب تعوم بالليل وتتفرهد، تروح من 8 ومن 9 تلقى الماء مقصوص، تقدم ماء الملح وتقعد تصب البنوات عليها. هذا نداء استغاثة من ولاية سوسة، ولاية سوسة ما تبش تقعد تعاني، ولاية سوسة ما تبش تقعد الناس الكل معناها تشتغل فيها، الناس الكل معناها هي كما يقولوها الحيط القصير زينا. نداء استغاثة من سكان سوسة، هذا نوجهه السيد رئيس الجمهورية ونوجهه السيد الوزير الرصاص المحلية والجوية، نحبوا اجتماع على أكبر آلاف الدولة باش يلقاونا حل لولاية سوسة. أنا كنايبة عيت واحنا كنواب ولاية سوسة، احنا في الواجهة، احنا في الواجهة يقولون تهبطوا في بيانات متاع اللو هاو قصالني اعطينا الحلول، احنا كيفنا كيفكم، هاو ما يقص على ديارنا زادة، واحنا كونتاكت مع المواطنين كل يوم رام يسخفوا المواطنين، رانا السكان سوسة يستغيثوا والدنيا راهي عمال تمشي وتسخن.
0: صحيح، شكرا لك سروال طيب، تحية كبيرة لك سيدنا.
1: اوكي عايش خويا، ان شاء الله نيدانا يوصل وان شاء الله الرفق والرحمة بولاية سوسة.
0: يعيش شكرا لك، يلا
1: ميرسي عايش خويا.
0: مع لطفي بوشناق نسمعوا في غناية مزيانة برشا مازال مجدك.

جوهر اف ام. بعد شوية موجز اخبار الاربعة وبعدها يكون الرونديفو مع سنة مني في بايلا. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. ميرسي ياسمين، يعطيك الصحة، ردوا بالكم على رواحكم، بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا. حميدة لي وعلى خير، باي باي.

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي خلال ندوة صحفية نظمت اليوم عن اختتام مشروع سافوار جير التونسي الفرنسي الذي ارتكز على التكوين في الكفاءات الأفقية من أجل تعزيز فرص خريجي التعليم العالي في الولوج إلى سوق الشغل. توقع عيادي أن يستفيد قرابة 80,000 طالب خلال السنة الجامعية الجديدة من هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من سنتين تحت شعار من الجامعة إلى عالم الشغل، والذي أتاح تكوين أكثر من 1360 أستاذا في مجالات عدة سيقومون بدورهم بتكوين زملائهم استعدادا للعودة الجامعية القادمة. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن هذا المشروع ساهم في تعزيز قدرات أساتذة التعليم العالي المنتمين إلى عدد من الجامعات التونسية في 4 مجالات استراتيجية، أولها المهارات الجامعية بهدف تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية مثل تنظيم العمل والبحث الوثائقي والتفكير النقدي وروح المبادرة وحل المشكلات، واستفاد من هذا التكوين قرابة 413 أستاذاً. نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم ورقة مرجعية حول الصحافة والإعلام في السياسات التنموية للدولة في ضوء إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب حالياً، والذي رأت النقابة في مضمونه تجاهلاً لقطاع الصحافة والإعلام. نقابة الصحفيين اعتبرت أن إصلاح قطاع الإعلام لا يمكن أن يتحقق عبر تدخلات ظرفية أو معالجات متفرقة، بل يقتضي اعتماد رؤية شاملة تجعل الإعلام جزءا من التخطيط الاستراتيجي للدولة، موضحة أن المخطط لا يمثل سوى أحد أدوات السياسات العمومية، بينما تظل السياسات القطاعية والبرامج الحكومية والقوانين والميزانيات وآليات التنفيذ قابلة للتطوير خلال كامل الفترة التي يغطيها المخطط. دوليا استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، هذا فيما جددت حركة حماس في بيان صحفي مطالبتها للوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السيف.
3: الدنيا والمزيكا
4: جوهرة اف ام.

0: موبايلا مع سنم هني على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وسبعة دقائق على جوهرة اف ام. مساء النور, مساء الخيرات, أهلا وسهلا, مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بايلا على جوهرة اف ام بتاريخ اليوم 6 جويليا 2025. كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية ثلاثة سوايع فيهم برشا أخبار بنشي, فيهم جولة مع أبرز المهرجانات الصيفية والمواعيد الثقافية في تونس من أقصى الشمال لأقصى الجنوب, باعتبار أنه موسم الصيف يكون عادة فيه عدد كبير من التظاهرات الثقافية والعروض الفنية المسرح الموسيقية والسينمائية. وللحديث بقية في بايلة مرحبا بكم, بالإضافة لفقراتنا اللي تعودتوا بها. دونك ليكيب الكل تسلم عليكم اليوم. ياسمين جديد ترافقنا اليوم في الديجيتال, أهلا وسهلا. حسام القيد في الإخراج التقني, مرحبا حسام. وسنام هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وأحلى بداية تكون بيان سور بالموسيقى. نرجع لكم بعد شوية مع أولى فقراتنا ومتابعتنا.

وصلتنا على 24 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم توت سويت بأخبار الثقافة وأخبار المهرجانات في الكولتور إكسبرس. كولتور إكسبرس. لا حديث في الويكاند إلا على الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وين تم مؤخرا الإعلان رسميا على فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية للعروض الأولى للدورة هذه. دونك شيخ المهرجانات في تونس، مهرجان عريق دورته 60 باش ينطلق في 16 جويليا ويتواصل حتى 19 أوت 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج. تقريبا شهر كامل من الاحتفالات، شهر كامل من الإبداع الفني بكل ألوانه باش يكونوا موجودين في المسرح الأثري بقرطاج. في مرحلة أولى عملية بيع التذاكر باش تصير إلكترونيا لأربع عروض فقط من بين مجموع العروض المبرمجة في مهرجان قرطاج. دونك الإدارة ارتأت أنها تبدأ بالأربع عروض هذوما: حفل الافتتاح اللي باش يقدمه صابر الرباعي نهار 16 جويليا، حفل الفنان الجزائري الشاب خالد نهار 18 جويليا، سهرة الفنان المنشد سامي يوسف غرة أوت، وعرض القرهمانة المخبل في كوبا لمعز التومي العرض المسرحي نهار 26 جويليا. هذوما لي تيكي نتاعهم ديسپونيبل اون لين. دونك قيمة التذاكر بالنسبة لسهرات هذوما بين 100 دينار و 150 دينار الحفلة صابر الرباعي والشيب خالد وسامي يوسف، وبين 40 دينار و 80 دينار لعرض القرهمانة المخبل في كوبا. دونك البرمجة هذية تجي في إطار دورة استثنائية يحتفل من خلالها المهرجان بدورته 60، وتتميز بعودة عدد من كبار نجوم الأغنية العربية والعالمية إلى تونس بعد غياب دام سنوات. دونك العروض الأولى المطروحة للبيع بالنسبة للتذاكر متاعهم باش نلقاو إنه الدورة فيها مشاركة متميزة إن شاء الله للفنانة السورية ميادة الحناوي اللي ترجع الكارتاج. تعرفوا بعد غياب قديش من عام ولا بعد 21 سنة كارتاج بشي تكون اليوم ولا سنة موجود عليه ميادة الحناوي والفنانة اللبنانية زادة ماجدة الرومي والفنانة البنية متعددة المواهب أنجليك كيجو، إضافة إلى الفنانة التونسية الكبيرة نبيها كراولي. دونك إدارة المهرجان وضحت زادة في ندوة صحفية رسمية إنه اقتناء التذاكر يتم حاليا عبر الموقع الإلكتروني المنصة الرقمية المعتمدة، وبش يتم الإعلان لاحقا على رزنامة بقية السهرات إلى جانب مواعيد أخرى لفتح نقاط البيع المباشر وشبابيك التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة. دونك البيع الكلاسيكي المباشر بش نقعدوا محافظين عليه، لكن التجربة بش ننطلق مع البيع التذاكر على الموقع الإلكتروني. والمنظمين زاد أضافوا أنه بش يتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة خلال الندوة الصحفية المقررة نهار 3 7 جويليا بالمتحف المسيحي المبكر بقرطاج. دونك ان شاء الله نهار 3 دونك غدوة الحي 7 جويليا باش تكون الندوة الصحفية الرسمية اللي من خلالها فما الحقيقة عديد مش تسريبات ام عديد الاخبار شبه مؤكدة على الخطوط العريضة للمهرجان هذية والاسماء الفنية اللي باش تكون متواجدة فيه. فدورة ان شاء الله باش تكون متميزة، دورة تحتفي وتليق بمقام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. عنا متابعة وانتوما زاد انتوما مستمعينا كان حطيتوا عينيكم هكا على اسم فني تحبوا تحضروا له من توا يلزمكم تاخذوا تقراوا حسابكم او الحاجه في الميزانيه، ثاني حاجه انكم تشريوا التذاكر نتاعكم على بكري كيف ما قالت اداره المهرجان. وكل ما فما اخبار جديده نقدموها لكم بيان سور باش نعاونوكم انكم تنظموا سهرياتكم وتنظموا موتكم وتنظموا جوكم في صيفيه 2026.

شفت الرابرة وقديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

سول كينغ. وصلنا على جوهرة فام للأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجتنا. المشوار مازال متواصل معاكم مستمعينا حتى للسبعة متاع العشية مع أجواء العائلة التونسية واحتفالات العائلة التونسية. عشية اليوم بالإعلان الرسمي على نتائج مناظرة السيزيام ونسب النجاح العامة اللي وصلت 35.66%. إن شاء الله ألف مبروك لكل المتوجين والعقبة الما أهم إن شاء الله، وإن شاء الله بالثبات والنجاح للبقية. بطبيعة وزارة التربية أعلنت رسميا على النتائج اليوم عن طريق لزاسماس وبعض المناشير الرسمية على صفحتها على الفيسبوك اللي أكدت فيها أنه عام سنة تمكنوا 17710 تلميذ من الحصول على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، وهو شيء اللي يخليهم يمثلوا نسبة نجاح وصلت 35.66% من إجمالي الحاضرين. ومن بين الناجحين تم توجيه بطبيعة 5317 تلميذ وتلميذة حسب الشروط المعروفة والمتداولة في علاقة بالبرنسيب متاع التناظر والمناظرات الوطنية، إنه الحصول على معدل 15 فما فوق حسب الأماكن الشاغرة. لكن صار الاستثناء كما صار في التاسعة أساسي، إنه تم إلحاق التلامذة المتحصلين على 14 معدل يعني بصفة أوتوماتيكية من غير ما يقعدوا يستناو في الإلحاق، يعني ديركتمون في لي اسماس جاهم اللي هما أفكتي. فألف مبروك للناجحين هذوما الكل. دونك ما ننساوش زيادة إنه فما أرقام دقيقة يلزمها تقرأ وأرقام يلزمها تتقيم، إنه عام السنة سجلوا في المناظرة 62497 تلميذ وتلميذة، وحضروا منهم في الأخر الاختبارات فعليا كان 49661 تلميذ. ألف مبروك للمتوجين الزوز الأوائل الوطنيا اللي هما بنية وليدة تحصلوا على نفس المعدل معناها. دونك الزوز معدلهم 19.20، يسري بن قيس السويسي وسلمى فيدي. دونك يسري من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، و سلمى فيدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري القيروان. فألف مبروك لكل المتوجين وألف مبروك لكل العائلات التونسية اللي تمليت ديارهم بالزغاريد، وإن شاء الله يا ربي أفرحكم ديما ديما. وبالمناسبة نحب نتوجه زيدا بديديكاس الأيسر الفقيه اللي نجح زيدا في مناظرة سيزين بمعدل 17.25، يهنيه بوه شكري وأمه عواطف وعماته جميلة وفوزية والعائلة الكل، يقولوا له إن شاء الله مزيد من النجاحات، وإن شاء الله ألف مبروك ليك يا أيسر. والخوه زيدا اللي عنده أيامات زيدا من اللي نجحته هو في النوفيام، فألف ألف مبروك للعائلة الكل، وإن شاء الله يربي ديما فرحانين. إذا عندكم أي ديديكاس مرحبا بكم، تنجموا تكتبونا حتى على اللايفويت اللي موجودين على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، وقالت كلمونا على 36 300 ألف. مشوارنا مازال متواصل في بايلة بأخبارنا ومتابعاتنا وأكثر تفاصيل تلقاوها بعد شوية.

زينب حسن وصلتنا للأربعة وتسعة واربعين دقيقة في بايلة، ما زلنا معكم حتى للسبعة متاع العشرية على جوهرة فم. بايلة بوز البوز المرة هذه تخلق من ببليكاسيون، ولا ببليكاسيون على صفحة رسمية للفنان التونسي صلاح مصباح، اللي الحقيقة المنشور متاعو أعاد على الواجهة والجدل نقاش قديم وقديم جدا حول قيمة الفنان التونسي وغياب المعايير الواضحة للتعاملات المالية داخل الوسط الفني، وكل واحد يعطي من راسه هكية في الكاشيات والفلوس، وما نعرفش شكون اللي حكر واللي يقدر واللي يحط السوم. دونك كانت الحاجة الحقيقة ملحة إلى تنظيم العلاقة بين الفنانين والمنجين والملحنين والعازفين، وضرورة وجود عقود يعني مكتوبة أسود على أبيض تحفظ حقوق جميع الأطراف. هذاك علاش بين مؤيد يرى في الخطوة هذه تكريسا للاحتراف من عند صلاح مصباح، ومنتقد يعتبرها مبالغة جدا. يبقى المنشور بتاع الفنان هذايا نجح في تحقيق ما عجزت عليه برشا ناس الحقيقة إنها تعمله، وإشعال نقاش واسع حول مكانة الفنان وقيمة الفن في تونس. هي الحكاية وما فيها ببليكاسيون هبطها الفنان صلاح مصباح على صفحته الرسمية على الفيسبوك، لقات مئات التعليقات وانقسمت لآراء من بين شكون اللي يعتبر الخطوة هذه تكريسا لثقافة الاحتراف وذاك اللي يلزمنا نحترم قيمة الفنان، وبين اللي رأى انه فيها جانب كبير من المبالغة، وفما شكون يعتبرها زادة مادة للسخرية، وحنا ما شاء الله عادة توينسا مبدعين في النقطة هذه. من أبرز التعليقات الحقيقة وإلا من المطلوب في التدوينة هذه انه صلاح مصباح حدد القيمة الفنية للمعاملات معاه، كيفاش الغنية العاطفية الدسمة بعشرة ملايين، كيفاش التقطوقة بسبعة ملايين، كيفاش إدارة المهرج إدارة الأعمال متاعه هي اللي تحكي بيان سور، هو كهبط الببليكاسيون قال إدارة أعمال المبدع الفنان صلاح مصباح لمن يهمهم الأمر دون سواهم. ولهنا يظهر لي من الجملة الأولى تفهموا أنه البلاغ موجه للناس المحترفة اللي تحب تتعامل بقيمة وقدر كبير برشا مع الفنان التونسي. دونك التقطوقة كما قلت لكم 7 ملايين، الغنية العاطفية الدسمة 10 ملايين، القصيدة 14 مليون، كيف الغنية الطويلة 12 مليون، القصيدة بالفصحى ما بين 14 مليون و 20 مليون. العازفين الراغبين في التعامل مع المبدع الفنان صلاح مصباح نلقاو إدارة أعمال وقررت أنه الحفلة ب 140 دينار إلى 220 دينار حسب قيمة العازف، البروفا من 15 دينار إلى 20 دينار حسب قيمة العازف، ومدة البروفا تكون ساعتين خدمة، يعني بالفعل بروفا متاع ساعتين، قائد الأوركستر مرة ونص قد وقد العازف المميز، المجموعة الصوتية 10,000 للبروفا الواحدة و70 دينار للحفلة الواحدة، المتربصين زاد حكيوا عليهم وحكيوا على عديد التفاصيل الحقيقة. وين شخصيا اللي عجبني في الببليكاسيون هذية انه كيف ما طالب هو بحقوقه اذا بش يقوم بتلحين اغاني او بش يقوم بتقديم اعمال فنية قديش تسوى، كيما زاد قال اللي يحبوا يتعاملوا معايا حتى في الكورال حتى في الحفلات حتى في العازفين راني بش نعطي من إليه ولا بش نخلص من إليه. فنتصور كل واحد هو كيفاش بش يشوفوا المنشور هذية. اماني اكثر حاجة تهمني اني نقرأ ردود افعال اهل الفن والفنانين اللي اكيد كل واحد كيف يشوفوا زاد المنشور هذية، كيما زاد مثال انيس المكي كتب تدوينة مطولة دفع فيها على صلاح مصباح، واعتبر أنه المنشور متاعه يمثل بيان شروط وضوابط مالية وقانونية وهي من حقه وما هيش مجرد قائمة متاع أسعار، أنه الفنان حب يرجع الاعتبار لقيمة العمل الفني وحط حد للمساومات العشوائية في القطاع. كما قلت لكم كل واحد كيفش يشوف النقطة هذه. منذ سنة اكتفى بعبارة مقتضبة قال فيها كل التقدير للفنان العربي الكبير صلاح مصباح، بينما حمزة بن إبراهيم قال ما قام به الفنان هو ببساطة الاحتراف. في المقابل فما برشة تعليقات فيها طرافة وسخرية، كما شاهين قمري اللي قال برجولية عمل لي سوم في كعبة تقطوق وكعبة عاطفية دسمة كانت ساعدني شوية ناخو كعبتين، وحسام العبيدي علق بكلمتين فقط وقال مبدع بديع دمت على الدوام يا صلاح مصباح. دونك كل واحد كيفاش يشوف هالنقطة هذية كيفاش زاوية النظر امتاعه. اكيد التوينسة اللي بعاد ممكن على المجال الفني والاحتراف في المجال الفني ما يعرفوش شنو اللي قاعدة تصير في الكواليس، ممكن ياخذوها مادة دسمة للسخرية للتعليق للاستخفاف بقيمة الاعمال الفنية، لكن الناس اللي تخدم في الفن وفي المجال الفني نعرف اللي حتى ولو فما فنانين ممكن شافوا انه الكشف عن الفلوس هذيا الكل والضوابط هذيا الكل يشوفوها ممكن مطبخ داخلي، لكن نتصور انه في داخلهم عندهم نوع من الاريحيه انه فما فنان شجاع ابخيتو وطلع
الطلب اللي يحب يطلبه وحدد النظام العمل والتعامل معه، وهذه كما قلت لكم من حقه. أكيد الموضوع مازال باش ياخذ جدل أكثر من هكا، بما أنه الببليكاسيون عندها نهار بركة ملي هبطت من عند صلاح مصباح. وقلنا لكم هذه كانت البايلة بوز اليوم على جوهرة فم. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى. بعد 6 دقائق من توا يكون الموعد مع بسمة سعيدية في تقديم النشرة الاقتصادية على موجاتنا البزنس نيوز، ونعرف لكم احنا كالعادة ونكملوا ساعتنا الثانية.

0: Business News.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أقفل مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية تونانديكس معاملات هذا اليوم على شبه استقرار وتراجع بنسبة 0.04%. الإقفال كان عند مستوى 19828 نقطة فاصل 20 جزء من النقطة وسط مبادلات قدرت قيمتها ب 12 مليون دينار وفقا لمعطيات قدمها الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة خلال شهر جوان المنقضي 177 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ 1959 زيارة تفقد أمنها 57 فريقا مشتركا وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي. حسب اليزيدي توزعت المخالفات حسب النشاط إلى 94 مخالفة في قطاع الخضر، 28 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و14 مخالفة في قطاع اللحوم والبيض والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى التسجيل 5 مخالفات في قطاع المخابز و6 أخرى في قطاع العلف، و13 مخالفة في قطاع مواد البناء، و7 مخالفات في مجال المقاهي، و5 مخالفات أخرى في قطاع الملابس، و5 مخالفات سجلت في مجالات مختلفة وفق نفس المصدر. يحتضن فضاء معرض سوسة الدولية الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بين 17 و26 من جويلية الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة. ويعد هذا الصالون فرصة لاكتشاف التراث الحرفي الأصيل والمساهمة في دعم الحرفيين وتعزيز مكان الصناعات التقليدية التونسية. من المنتظر أن يشهد هذا الصالون مشاركة أكثر من 500 حرفي من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون مختلف الاختصاصات ومؤسسات ناشئة مهتمة بالابتكار في الصناعات التقليدية. دوليا سجلت التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مستوى قياسيا جديدا خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 875 مليار أورو رغم تصاعد الرسوم الجمركية والتوترات التجارية وفق دراسة نشرها معهد الاقتصاد الألماني. أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصة لندن أن أسطولاً متكوناً من 10 سفن مرتبطة باليابان غادر مضيق هرمز هذا اليوم الاثنين بعد أشهر من بقائها عالقة في الخليج بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، في مؤشر على استئناف حركة بعض الشحنات عبر أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. آيات الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News.
2: ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الدين إمام. دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
3: راه مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
4: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
3: أنا مون أفي يستقيل. يستقيل راه مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
4: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
3: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
4: والقفة
3: ساك ويعطيوه الجوتي متاعه ومنا ترى شنو هو سكر عليه وتعمل له هكا تلف تنس تلف مش هكا الكورة. اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى هذه في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
0: جوهرة تندونس تندونس
5: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جديد شركة جوجل واللي تواصل توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في وسط ليز ابليكاسيون تاعها المرة هذه عن طريق خدمة الجيميل لايف جديدة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش تحكي مع الابليكاسيون جيميل باش تتحصل على المعلومات اللي موجودين في ليز ايميل نتاعك هذا بسرعة ومن غير ما تستحق باش تعملك الرشاش تقليدية بين مئات الرسائل اللي موجودين عندك في الجيميل متاعك. جوجل قاعدة تختبر حاليا ميزة الجيميل اللايف على تليفونات الاندرويد والاي او اس واللي باش تعطي للمستخدمين امكانية باش يسألوا الاسئلة متاعهم بصوتهم حول محتوى رسائل الجيميل وهكا الابليكاسيون تقوم بتحليل الايميل وتجاوبك بالاجابة المناسبة. وتجي الخاصية هذه امتداد لميزة اسأل الجيميل واللي تعطيك زادة امكانية كتابة الاسئلة بلغة طبيعية يعني تنجم تسأله حتى بالدارجة باش تتحصل على ملخصات ذكية. لكن الجيميل لايف يزيد لهذا امكانية التفاعل الصوتي الكامل من خلال واجهة تشبه برشا للجيميناي لايف. لكن الابليكاسيون هذه ولا الاوبسيون هذه جيميل لايف مازالت قيد الاختبار وجوجل تخطط باش تخرجها صيف السنه لمشتركي الجوجل اي اي برو والجوجل اي اي الترا واللي هي باش تكون جزء من مجموعه ادوات الذكاء الاصطناعي المدفوعه واللي تقدمها الشركه باش تمنح المستخدمين تجربه اداء اكثر ذكاء في اداره البريد الالكتروني والبحث على المعلومات باستخدام الأوامر الصوتية. هذا شو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في لمن
0: تندانس

0: Baila.
1: الخمسة وسبعة وعشرين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم بالأكتواليتي ورجعنا لكم بجديد اللي نورمالمون يهم فئة هامة وهامة جدا من الشباب اللي يسمعوا فينا من الأسر التونسية اللي عندها شكون نجح في الباك. وأكيد فما وريقة باش تتعمر في الفترة هذية هي أهم من أي وثيقة تنجموا تصحوا عليها حياتكم كاملة. هي وثيقة التوجيه الجامعي اللي من خلالها باش يتحدد مساركم المهني, من خلالها باش يتحدد المستقبل متاعكم. وإحنا الحقيقة سعداء برشا إنه نقدموا لكم جديد على جوهرة فام وقت اللي سورتو يكون فما انفتاح على المحيط الخارجي, وقت اللي المؤسسات الجامعية اللي موجودة في سوسة تنفتح على المؤسسات الأخرى ويكون فما تعاون مثمر ما بيناتهم. نحكي وعلى كو ديبلوماسيون جديدة يقدمها معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة المعروفة باسم IHEC سوسة. دونك التوجيه الجامعي والديبلوم هذا جديد ولا الليسانس هذا جديدة باش نحكيو عليها وباش نحكيو على تفاصيل أخرى مع ضيوفي اللي حاضرين بحضرنا في الاستوديو. سعيدة جدا باستقبالهم مدام هدى المبروك مديرة المعهد. مساء النور مدام, أهلا وسهلا.
2: مساء النور, مرحبا بك سناء.
1: ومعك زادة مدام رحاب البدوي اللي هي مديرة الدراسات. مدام رحاب مرحبا بك, نورتنا.
3: مرحبا بك, مساء الخير سناء.
1: مرحبا بك. دونك خليني نبدأ معك مدام هدى, شنو جديد بالنسبة لHEC سوسة الليدر الحقيقة اللي يحكي على اليوم على مسارات متجدة واختصاصات جامعية جديدة ومؤهلة خصوصا في لHEC؟ شنو اللي عنا اليوم باش نعاونوا الطلبة اللي يسمعوا فينا اللي هما غدوة إن شاء الله في المستقبل القريب باش يكونوا طلبة عندكم على الاختصاصات اللي يلزمهم يختاروهم اختيار سليم وصحيح؟
2: يعطيك الصحة سناء, نحب نشكرك على الاستضافة ونحب نشكر زاد جوهرة FM على اهتمامها المتواصل بالتعليم العالي وخاصة المؤسسات الجامعية. اليوم جيت بحذاكم باش نحكي على معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة IHEC سوس كما نعرفوها الناس الكل, خاصة وإنه احنا في فترة مهمة برشا وحساسة وين آلاف الناجحين في البكالوريا قاعدين يختاروا في مستقبلهم وتوجيههم الجامعي. كما تعرف الاختيار الجامعي سناء ماهيش ديسيزيون سامبل, سي اون ديسيزيون استراتيجية qui va impacter l'avenir académique et professionnel de طلبة نتاعنا. وهيك علاش احنا كمؤسسات جامعية دورنا ان نفسروا نوضحوا ونقربوا الرؤية. الوغ نحكي شوية على IHEC سوسة في لمحة صغيرة. IHEC سوسة كما تعرفوها الناس الكل هي مؤسسة جامعية عريقة تم تأسيسها سنة 2002 تحت جامعة سوسة بالطبيعة. هي مؤسسة مرموقة ومعروفة من أهم المؤسسات الجامعية في مجال الاقتصاد والتصرف. المؤسسة نتاعنا قاعدة تستقطب كل عام ألمع الطلبة لما يخص كور في اختصاص العلوم الاقتصادية والتصرف. والأهم من هذا الكل سنة رؤية المؤسسة, لأن احنا كمؤسسة جامعية في IHEC نؤمن اللي الدور متاع المؤسسة الجامعية ما عادش يقتصر على نقل المعرفة ولكن لازم ياخذ دور أشمل اللي هو يخلق دي كومبيتونس, يركز على الديفلوبمون بيرسونيل, يحضر قادة اقتصاديين قادرين على التأثير والتأثر في عالم اقتصادي اون كونستانت ايفولوشن, خاصة مع تأثير الرقمنة الانتليجنس ارتيفيسيال والعولمة. وهيك علاش برامجنا ديما نحاولوا نطوروا فيها باش نكونوا باش تكون متماشيه مع متطلبات سوق الشغل. دونك IHEC سوس هي ايتابليسمون سيرتيفيه ايزو 21001. المؤسسه نتاعنا قاعده تمشي توا في مسار استراتيجي مهم جدا اللي هو لاكريديتاسيون IACBE اللي هو اعتماد دولي يعكس طموحنا للارتقاء بجوده التعليم العالي وتعزيز الاعتراف الدولي لمسارات التكوين نتاعنا. ومن اهم نقاط القوه نتاع المؤسسه نتاعنا يا سنه هو اللي المؤسسه نتاعنا منفتحه على لو موند سوسيو ايكونوميك. عندنا بليزيور بارتناريا مع بنوك, شركات وطنيه ودوليه وكذلك مع جامعات دوليه اجنبيه باش نكونوا قراب اكثر للواقع الاقتصادي الوطني والدولي. والحقيقه اليوم مع ليزابيليتاسيون دي باركور كالعاده IHEC سوس ما اكتفتش بالتكيف ولكن اختارت ديما الاستباق. ومن اهم الخطوات الاستراتيجيه اللي عملناهم السنه هو لو نوفو باركور اون داتا ساينس اند بزنس اناليتكس, بالعربي نسميه علم البيانات وتحليل الاعمال, اللي هو سي ان باركور اون diplomation avec les ITCOM et l'Institut supérieur d'informatique et des technologies de communication. Il y a une OS spécialisée dans le domaine de l'informatique, le data science, télécommunication. Et le parcours est un تكوين يجمع بين تحليل البيانات, les statistiques, la programmation, l'intelligence artificielle, l'اقتصاد المالي واتخاذ القرار. والحقيقه حسب رايي وحسب راي المجموعه اللي خدمت الباركور, الفالور اجوتي دو سو باركور هو ان فيت لو بارتناريا استراتيجيك ما بين IHEC سوسة وليزيتكوم. IHEC سوسة ومكانتها وخبرتها وتجربتها في مجال الاقتصاد والتصرف, وليزيتكوم اي سا ريبوتاسيون سون اكسبيريونس اي اكسبيرتيز
1: في العمق هذا
2: صحيح دون دو لانفورماتيك. بالضبط بالضبط. دونك بالمناسبه هذه بربي سنه قبل ما ننسى نحب نغتنم الفرصه باش نتوجه بجزيل الشكر والتقدير ليكيب بيداغوجيك نتاع ليزيد كوم وعلى راسهم سي هشام شعبان مدير المعهد، كذلك مدير الدراسات سي امان عجرود ورئيس القسم سي ناصر بكار على البروفيسيوناليزم. الحقيقه تعاملنا مع بعضنا، رحبوا بالفكره وخدمنا مع بعضنا، والحقيقه الحمد لله لو باركور موجود اليوم في الجيد دورينتاسيون.
1: بالضبط، خاطر الطلبه اليوم باش يلقاو شعبه جديده تتحل سنة اول عام في بارتناريا ولا كولابوراسيون بين يهاجو سي سوسا والليزيت كوم، دونك اللي هي تجمع بين تحليل البيانات وقياده الاعمال. هكا
2: بالضبط،
1: دونك الحقيقه يعني ميديساج ولا ميديساج قوي على الاخر، هذايا باش تكون انت عندك سبيسياليتي انوفونت معناها في الـ في الـ في المجال.
2: أيوة، والحاجه الباهيه سناء انه الطالب اللي يمشي الباركور دي بي ا، احنا نسموه داتا ساينس بزنس اناليتكس، هو يكون اليجيبل لي ماستر دو لي اش سي ولي ماستر دو ليزيت كوم.
1: بطبيعه ما دام عنده كود ديبلوماسيون دونك بيناتهم مزوز، دونك ينجم يقرا اي ماستر هو يختارها. خليني نسال قبل ما تفوتني يفوتني التفصيل هذايا خاطر مهم جدا، دونك شكون هم الطلبه اللي نجموا بلوتو الناجحين في الباك اللي نجموا يمشيوا للاختصاص هذايا ويختاروا ليسونس هذايا، بيسكو يعني ما ينجموا يعملوا على حتى شيء كان على باساج كيما هكا في جغرافيا باش يفهموا شنو هي الشعبه هذايا، بيسكو ما عندهمش هكا سكور نتاع مناول وقلت عمناول ينجم يقرب لهم
2: سبيسياليتي جديده. دونك الطلب اللي ينجموا يلتحقوا بالباركور دي بي ا كيما احنا سميناه في الياشو سي دي بي ا كوم دي بي ا، هما الطلبه اللي عاملين باك ايكونومي جيستيون، باك ماتيماتيك سيونس اكسبيريمونتال تكنيك وانفورماتيك، دونك هذوما اللي ينجموا يلتحقوا بالباركور نتاعنا. بي سنة عندنا اخر زاده في الياشو سي بخلاف لو باركور اللي هو انكو ديبلوماسيون، عندنا لو باركور اون بزنس ايكونوميكس اللي هو سبيسياليزي في تحليل الاقتصاديات والاسواق والسياسات الاقتصاديه. كيف كيف عندنا لو باركور سيونس دو جيستيون اللي هو لو باركور فوندامونتال دو الياشو سي، وكيما تعرف عندنا من قبل نخدموا به الباركور هذا وبخلاف لي سبيسياليتي اللي عندنا ديجا اللي هما لا كونتابيليتي لا فينانس لو ماركتينغ. سنة في الكومباني دابيليتاسيون زدنا دو سبيسياليتي كيما بيان سور يتطلب سوق الشغل، سبيسياليتي اللي هي ressources humaines تصرف الموارد البشريه، ولا ليسونس اتش او سي اوتيتود كوميرسيال اللي هو لو لابيل دو الاتش او سي سوس دراسه تجاريه عليا. الحقيقه لو باركور اتش او سي هو باركور بلوري ديسيبلينير يكون دي ديبلومي افيك دي كومبيتونس بوليفالونت في الفينانس مانجمنت ماركتينغ، دونك يكون اليجيبل لي ماستر ابوبري لي ماستر الكل موجودين في المؤسسات. دونك فينالمون شنو نقولوا احنا، نقولوا اللي يختار اتش او سي اليوم يختار اختياره ماهوش اعتباطي، هو اختيار مؤسسه عندها نتائج ملموسه. احنا في اتش او سي سوسه كما تعرفوا كما نعرفوا الناس الكل فما ان تو دومبلويابيليتي تري زيلفي، عندنا نسبه ادماج مهني مرتفعه جدا توصل الى 90% في لي ماستر نتاعنا. طلبتنا متواجدين بارتو في المؤسسات الماليه والشركات الدوليه، كذلك ملتحقين بجامعات دوليه مرموقه جدا. عندنا زاده نسبه نجاح كبيره برشا ومشرفه في المناظرات الوطنيه وخاصه الكونكور لي فيد، وهذا الكل يعكس جوده التكوين نتاعنا وثقه لو مون سوسيو ايكونوميك في لي ديبلومي دو لياش و سيتسوس.
1: هذه الحقيقه مدام هدى ما فيش شك الحقيقه، وزاد اكدتنا انت بالكلام هذايا اللي حروب اليوم هي حروب العلم والاقتصاد والاعمال.
2: بالطبيعه هذا الكل زاد سنه يعكس لونجاجمون دو ستاف دو لياش و سيتسوس اللي من اساتذه اداريين كذلك وعملاء اللي نتوجه لهم بجزيل الشكر والتقدير على مجهوداتهم المبذوله، ولولا هما ما كناش نجم نحققوا الارقام هذه. الوغ المؤسسه نتاعنا كيف كيف سنه ما وقفتش لهنا، عندنا قاعدين ديما نحاولوا نطوروا ونجددوا باش نطوروا عروض التكوين نتاعنا، وقاعدين نحضروا ان شاء الله في اختصاصات في لي ماستر تستجيب اكثر المهن المستقبل والتحولات الرقميه والاقتصاديه اللي ان شاء الله نعلن عليهم في القريب العاجل. دونك اذا كان نحب نلخصوا، اختيار اتش او سي سوسه هو اختيار واعي واختيار مستقبل لانها مؤسسه تجمع بين التميز الابتكار الانفتاح والتشغيليه. ونختم سنه مداخلتي بدعوه كل الناجحين في البكالوريا واوليائهم باش يحضروا ايام التوجيه الجامعي يوم 15 جويليه بكليه الطب بسوسه، ان شاء الله باش نكونوا متواجدين ليكيب بيداغوجيك دو لي اتش او سي باش نجاوبوا على تساؤلاتهم، نعطيوهم تفاصيل حول مختلف المسارات ونعاونوهم باش يختاروا المسار اللي يتماشى مع طموحاتهم
1: افضل حل
2: وقدراتهم.
1: اكيد ويظهر لي افضل حل هو التواصل المباشر معكم
2: طبعا.
1: انتم حاضرين بحضرنا اليوم باش نقدموا اساسا الكو ديبلوماسيون هذه جديده بين لي اتش او سي سوس وليزيت كوم، وسعيده جدا انه باش تزيد تتعمق معنا شويه في النقطه هذيا من غير ما نطولوا برشا مدام ريحاب البدوي بيان سور على خاطر الوقت الحقيقه دائمنا. كلامنا في علاقه بالدبلوم هذايا، كيفاش نجموا نشجعوا اللي قدامهم اليوم دليل التوجيه الجامعي ويقراوا في شعبه جديده. وتعرف انت راهو ساعات هو منطقي التفكير هذايا، يقول لك شعبه جديده ويبدا متخوف التلميذ، يقول لك زعما نصدم زعما ليه، تلقاه يسال شنو فيها الشعبه هذايا، شنو هي افاقها. شنو تنجم تقول لنا انت خصوصا اللي انت مديره الدراسات واشرفت على دراسه المشروع هذايا نتاع الكو دبلوماسيون؟
3: الشعبه هذه في الحقيقه معناتها هي اول حاجه كو دبلوماسيون افيك ليزيتكوم كما قالت دونك زميلتي معناتها هدى ومديره المعهد، ان هي معناتها شعبه تمكن الطلبه من الالتحاق في نفس التوقيت بالليشوسي او بالليزيتكوم. وهي في الحقيقه
1: لحظه في هذه مهمه، معناها اني كي نعمل لانسكري نتاعي حاجتي بالشعبه هذه نتاع الداتا ساينس هكا ولا دونك كيما نجم نعمل لانسكري في ليزيتكوم كيما نجم نعمل لانسكري في ليهاجوسي
3: فوالا هكا اي لي دو معناتها نجم تعمل في لي دو اون بلوس في التروازيام سيكل معناتها تنجم تكملوا كو سوسوا في لي اتش سي والا في لي زيتكو. وهي تعتبر معناها الحقيقه من اكثر الاختصاصات المطلوبه معناها حاليا، خاطرها تجمع بين معناتها علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، وحتى معناتها الاقتصاد الحديث، والطالب باش يدرس معناتها البرمجه، علم الاحصاء، البيانات، وتخول له باش معناتها يلتحق معناها من بعد بمهن مطلوبه عالميا كيما الداتا اناليست، داتا ساينتست، بزنس اناليست. معناتها هي الحقيقه شعبه من اكثر الشعب المطلوبه معناتها
1: اكيد في سوق الشغل. اكيد الناس الكل تحب تحمي بياناتها وتحب تحمي قاعده البيانات نتاعها. قلت لكم الحروب اليوم حروب البيانات والعلوم والمال والاعمال.
3: ونحب زيد نحكي على معناتها لي زوتر باركور اللي الياش سي معناتها تقدمهم. عندنا الليسونس بزنس ايكونوميكس، هي اجازه موجهه معناتها للطلبه المهتمين بالاقتصاد والبنوك والماليه والتامين. وعندنا زاده معناتها continuons maintenant également à proposer les parcours classiques de l'IHEC,
1: sciences
3: de gestion, le mélia, la comptabilité, le marketing. En plus, qui m'a parlé donc Houdé, le label de l'IHEC, il y a HEC, il y a رجعت انقطعت من 2017, رجعت معناتها سنه تم اطلاقها. وعندنا زاده معناتها une nouvelle licence اللي هي la licence en ressources humaines. معناها en tout عندنا 7 licences. Au fil 3e cycle nous proposons معناتها 4 masters professionnels اللي هما ماستر معناتها اون كونتابيليتي ريفيزيون كونتابل، ماستر اون ماركتينغ، ماستر اون مانجمنت انتربرناريا اي مانجمنت دو بروجي، ماستر اون معناتها بي اي جي بي بنك اسيورونس اي جيستيون دو باتريمون. وعندنا زاده ديستريبيسيون ريلاسيون كليون اي دو ماستر دونك دو ريشيرش، لو ماستر ماركتينغ. وعندنا ماستر اون فيت ريشيرش فينانس اي اكتواريا. اكتواريا سي اون سبيسياليتي معناتها تري رار اللي هي موجوده كان في الياش سي دو سوس سور لو نيفو معناتها بوبليك، ما تلقاوها كان في الياش سي اللي هي زاده معروفه اليشيل انترناسيونال وتري دوموندي معناتها.
1: الحقيقه حاجه ياسر مزيانه وحاجه عجبتني يعني الحقيقه على الاخر فكره الانفتاح على المحيط نتاعكم، فكره التعاون مع المؤسسات الجامعيه مع الاقطاب الجامعيه اللي موجوده في سوسه، وسوسه راهو مشهود لها بالكفاءه كقطب جامعي. وتعرفوا انتم مستوى المؤسسات الجامعيه اللي موجوده، وان شاء الله كل المؤسسات الجامعيه تحاول انها ترتقي بالمستوى الاكاديمي ومستوى المعرفه والعلم واللي باركور اللي قاعده تقدم فيه للطلبه نتاعها. مشكورين جدا، يعطيكم الصحه. ما نعرفش اذا فما حويجه تحبوا نختموا بها في علاقه بجورني دوريونتاسيون
2: ان شاء الله تصير نهار 15 جويليه في كليه الطب بسوسه. دونك اون انفيت تو لي باشولي باش يكونوا حاضرين باش ياخذوا لي انفورماسيون، نعاونوهم الناس الكل. دونك باش يكونوا المؤسسات الجامعيه الكل موجود في سوسه موجودين باش يعطيوهم معناتها نصائح، يوجهوهم، يحاولوا يقربوا الرؤيه باش يختاروا المسار اللي معناتها يتوافق مع طموحاتهم واهدافهم.
3: سامحني جنفيت زاد لي فيتور ايتوديون معناها ا ديكوفرير لي باركور دو لي اتش سي فيا نوتر معناها سيت دو لي اتش سي، باش يلقاو غادي كالي فلاير هاند بوك دو لي اتش سي معناتها لي بروشور. وعندنا زاده باج معناتها فيسبوك معناتها موقع باج فيسبوك دو لي اتش سي باش يكتشفوا تو سكي معناتها يهم لوغ افونير معناتها
1: فما لاكتواليتي الكل على ديجيتال. ما شاء الله عليكم ناشطين وحاضرين على ديجيتال. سؤال اخير نخدم فيه الباركور الجديد هذايا نتاع داتا ساينس باش يكون اون انجلي ولا اون فرونسي؟ سؤال يسالوا اي تلميذ بكالوريا ولات نقطه مهمه.
2: احنا باش نحاولوا نخدموا اون الترنونس منا ومنا، معناتها باش نحاولوا نبداو فرونسي اونجلي، بعد بشوي ممكن نخلقوا لي دو لونغ مع بعضهم. معناتها ممكن يولي الباركور يتقرا اون اونجلي اللي ياخذ شهادته بالانجلي، وفما اللي يحب ياخذ اون فرونسي.
1: والشهاده كي ياخذوها في الاخر مصحين عليها
2: صحيح في مدير ليزيتكوم مدير
1: ليزيتكوم فوالا وي اي اتش سي سوسا. وهذه سيت اون بروميير مزيانه الحقيقه. انك تاخذ دبلوم من زوج مؤسسات جامعيه معروفه جدا في سوسه. مشكورين جدا مدام هدى المبروك مديره المعهد، يعطيك الصحه مدام ريحه البدوي مديره الدراسات. شكرا لك على الحضور، شكرا لكم على كل المعطيات هذه، واكيد تلامذه الناجحين في البكالوريا والمهتمين باللي باركور نتاعكم شكونوا بحذاكم ايام التوجيه الجامعي نهار 15 جويليا في كليه الطب بسوسه. مشوارنا مازال متواصل في بايله، خليكم معنا حتى للسبعه نتاع العشيه.
0: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفهم.

54 دقيقة في بايلة على جوهرة فام. لحظات ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، أكيد فما آخر الأخبار والمتابعات الرياضية على جوهرة فام في متابعة لأخبار ونتائج وكواليس المونديال وأخبار أخرى تلقوها بيان سور بالتفصيل على رأس الساعة مع زملائنا من قسم الرياضة. خليكم معنا، احنا باش نكملوا معكم الغونديفو حتى للسبعة نتاع العشية في بايلة، وبعد شوية في ساعتنا الثالثة باش نرجعوا لحديثنا، باش نرجعوا لفقراتنا ومتابعاتنا اليومية لإيقاع الصيف في تونس في 2026 من مختلف الجهات ومن مختلف التظاهرات الصيفية اللي تصير الفترة هذه. خليكم معنا.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بالنجم الرياضي الساحلي وبعد تعذر إجراء انتخابات هيئة مدير جديدة وتمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها في عدم وصل التسيير. هيئة الحكماء بالنجم الساحلي المتكونة من السادة عبد الجليل براوي، حمادي المستيري، عثمان جنيح، معز إدريس توافق على تركيبة الهيئة التسييرية لإدارة شؤون النجم بصفة استثنائية ووقتية إلى حين الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الهيئة التسييرية للنجم الساحلي. تتكون من الدكتور كريم عكروت رئيس، الدكتور محمد الأديب نائب رئيس، السيد محمد صالح تريتر عضو، السيد جلول بن سوسية عضو، السيد مروان تفيفحة عضو. انطلاق تحضيرات الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم على أرضية الميدان الفرعي المركب مصعب بن جنات تحت إشراف المدرب الفرنسي رومان فلوز. نذكروا أن الاتحاد الرياضي المونستيري غادروا نهاية الموسم الحالي كل من فابريز زيغي، مالك الميلادي وفخر الدين بن يوسف. كما كان منتظر، فريق ألانيا سبور التركي يتعاقد مع مهاجم النادي الرياضي صفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم. عمر بن علي التحق بالنادي صفاقسي سنة 2023 قادم من فريق نادي حمام الأنف. نادي فايبورغ المنتمي للدرجة الأولى الدنماركية أعلن تعزيز صفوفه بالمدافع الدولي للملعب التونسي عياض الرياحي لمدة 4 مواسم تقريبا، قيمة جملية بحوالي 500 مليون تونسة. الملعب التونسي واصل تصدير مواهب الأوروبا بعد خليل العياري وأدم عروس.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر عن رفضه القرار الفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء الموجهة للاعب المنتخب الأمريكي بلوغن، وقال الفيفا تجاوز الخط الأحمر قرار المثير للجدل. قرار إلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي واللي تحصل عليها في مباراة البوسنة في الدور 32 من المونديال جاء بعد تدخل الرئيس الأمريكي ترامب، وبذلك يصبح اللاعب بإمكانه المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا في الدور الثامن النهائي غدوة الثلاثاء. البرازيل وانسحاب من جديد من المونديال بعد السباعية الشهيرة 2014، ثم انسحاب من الأدوار الأولى 2018-2022. البارح من الدور 32 شفنا دموع نيمار اللي لمح لنهاية مسيرته الدولية بعد 14 سنة بقميص منتخب بلاده. أول مباراة دولية كانت سنة 2010 في أمريكا، والبارح تقريبا على نفس الملعب زاد في أمريكا بعد 14 سنة. نيمار لعب 130 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، سجل

هدف ومع 58 تمريرة حاسمة. الليلة 8 مباراة مشوقة من أجل التأهل لربع نهائي المونديال. البرتغال تواجه إسبانيا في أمريكا. ملعب يتسع ل 95 ألف متفرج بإدارة الحكم الإنجليزي تايلور. في السبع مواجهات السابقة ستة مرات كانت النتيجة متعادلة 0-0 هدف لهدف 2-2 3-3. إسبانيا في سبع مقابلات سابقة فازت في مناسبة واحدة هدف لصفر في دوري الأمم الأوروبية. خير مقابلات الدور 16 للمونديال غدوة 3 ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا بلجيكا، الخمسة متاع العشية غدوة 3 الأرجنتين مصر، التسعة متاع الليل سويسرا كولومبيا، الأربعة 8 جويلية يوم راحة لكل المنتخبات، ثم نهار الخميس 9 جويلية نبدأ مقابلات ربع نهائي المونديال، التسعة فرنسا المغرب، السبت 11 جويلية النرويج إنجلترا. تقريبا لأول مرة في تاريخ المونديال يحسم تنافس كيما هيك على ترتيب أحسن هدافين المونديال. حاليا ثلاثي في المرتبة الأولى كيليان مبابي، هالاند، ميسي، كل لاعب في رصيده 7 أهداف و3 لاعبين هذوما منتخباتهم ما زالت مواصلة في المونديال. المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه، ما تنساوش معاودكم بعد شويه من 7 لـ 8 سويعه الاخر اخبار المونديال.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. تسمو بايلا مع سنة مهني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو، طور عالمك.
3: جوهرة
2: بايلا
3: بايلا
4: ساعتنا الثالثة والأخيرة في بايلا، نرجع لكم. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مكملين معاكم المشوار حتى للسبعة. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، حسام الجيد في الإخراج التقني، وسنة مهني معاكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. شنو رأيكم ممكن نحكيه على واحد من آخر المهرجانات وأشبه إذا نجم نقوله في تونس، على خاطر مهرجان يعنى 100% بالشباب اللي هو مهرجان الشباب 2026 في بن عروس في برج السدرية تحديدا. ومن انطلقت فعالية المهرجان هذه في دورته الثانية في فضاء الصنوبر ببرج السدرية نهار الأحد البارح بدأت الفعاليات، وانطلق المهرجان في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من شباب الجهة ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس. ونلقاو أنه فما وحدة خاصة بأنشطة الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس هي اللي تلهيت بالمهرجان هذية، وهي اللي تلهيت بتصميمه من الفكرة إلى التصور الإخراجي متاعه النهائي للعموم وللجماهير. برنامج تتواصل فعاليته حتى 8 أوت 2026، برنامج مطول دونك أكيد بتلقوا فيه عديد الأنشطة الموجهة أساسا للشباب. دونك مؤسسات الشباب اللي بشكون تقدم في أنشطة إبداعية في مواجهة للتطرف العنيف. ونلقاو أنه البرنامج يندرج ضمن المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، قصد تعزيز قدرات الشباب وخلق حركية وديناميكية شبابية بالأحياء السكنية الحضرية والريفية اللي عندها أولوية كبيرة. دونك جميع الأنشطة بتكون رياضية وثقافية وبتكون زادة موسيقية على أمل إدراج الشباب هذوما في دور الشباب والثقافة بالجهة، ونبعدوا الفئة العمرية هذه الحساسة جدا عن العادات السيئة، عن السلوك السلبي، عن الوقت الضايع والوقت المهدور واللي هو كبير وكبير برشا، وتقف كحاجز أمام تنمية وتطوير إبداعاتها وصقل مواهبها بعيدة على السلوكيات المخفوفة بالمخاطر كما الإدمان على المخدرات والعنف والإدمان الإلكتروني اللي هو إدمان مصنف يعني حسب المنظمة العالمية للصحة كما الإدمانات الأخرى، يعني كيف كيف كما إدمان المخدرات كما الإدمان الإلكتروني. دونك الأنشطة بتلقاوها متوزعة على تنظيم دورات رياضية في كرة السلة، ورشيد في فن الرسم، الفنون التشكيلية، المسابقات في عدد من المناطق بالجهة. بالشحن نهار 11 جويلية يكونوا متواجدين في مورنيغ، نهار 12 جويلية في منطقة دوار الحوش، في 18 جويلية في بومهل، في 25 جويلية في شبدة، في غرة أوت في المروج، وتختتم التظاهرة نهار 8 أود في المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. اللي ما عندوش فكرة على النوع هذية من الأنشطة نقول لكم هذية فرصة باش تتبعوها باش تقربوا أكثر للعروض المقدمة في إطار المهرجان هذية الشبابي، وتعرفوا الشباب هذوما فيش قاعدين يعملوا، كيفاش قاعدين يستغلوا في وقتهم في دور الشباب اللي تقدم في أنشطة منظمة وهادفة أساسا للشباب، على أمل أنه نبعدوهم على كل السلوكيات السلبية اللي قاعدة تهدد في مستقبلهم وتهدد في سلوكهم بصفة عامة، سواء كان إدمان أو عنف ولا غيره. دونك ماذا بينا ديما نحميو صغيراتنا اللي هما في عمر حساس. انا ساعات نقول شباب ساعات نقول صغيرات، بون احنا على غالب احنا كي نكبروا نوليو قد ما يكبروا هما نغزروا لهم ديما صغار. دونك هذا نتصور منطقي جدا انه نتوجهوا للفئه العمريه هذه، خليني نقول من 10 سنوات حتى ل 18 سنه، راهو الخدمه الكل تتخدم في العمر هذاك الحقيقه، والباز الصحيحه تتعمل في العمر هذاك. ما تقولوش مازال بكري، ما تقولوش توا يكبر توا يتعلم توا يفهم، للي انت لازمك اللي تأثروا، انت لازمك اللي تقيديه يعني تقيده وتوريه ثنية صحيحة، وتوا هو بعدك يختار ويكمل في ثنية اللي يحبها واللي يتأقلم معها أكثر من غيرها، خاطر مش بنلقاو الشباب الكل يعني متوجه لنفس الشيء أو عنده نفس الميولات أو عنده نفس الاهتمامات. أما يلزمنا احنا نصفوا المحيط قد ما نقدروا، فما فيها بيس نكونوا من رواد المؤسسات الثقافية هذه اللي تنجم تقدم حاجة هادفة وحاجة نظيفة لشبابنا ولأطفالنا في عمر ما بين 10 و 18 سنة. مكملين معاكم في بايلا بوز صغيرة مع الموسيقى تسمعوا فيها إليسا، بعد شوية بيشكون الغونديفو مع حكيم هدى سعد، ونرجو لكم بمتابعة وأخبار أخرى.

0: Baila.
1: Baila. الستة وثلاثة واربعين دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. شنو رايكم لو كان نحكي لكم على البون بلون تاع نهار لحد 12 جويلية 2026؟ نحكي على كرنفال أوسو في الدورة 63 اللي سنة باش يكون تحت شعار أوسو فن وتراث. نهار لحد 12 جويلية، خلينا نقولوا لافونغو تاع الفستيفال هذايا باش يكون بيوم مخصص للألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، وأجواء باش تكون حماسية برشا برشا بالموس بارتي. دونك هذا الكل باش يصير في شط بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. البرنامج باش ينطلق من 9 نتاع الصباح من خلال البارتي نتاع سبور بور توس، الرياضة للجميع. العشرة نتاع الصباح القصور الرملية، الحداش نتاع الصباح الألعاب الشعبية، ماضي ساعة دونك باش تنطلق الموس بارتي، والخمسة نتاع العشية سبيكتاكل نتاع الطائرات الورقية. دونك كونوا في المواد أوسو فن وتراث نهار لحد 12 جويلية يوم الألعاب الشاطئية، وهذا باش يخليني نقول الافتتاح لافونغو كيما نقولوا لكرنفال أوسو في إطار الدورة 63 اللي سنة باش تكون تحت شعار أوسو فن وتراث.

وصلتنا ل 6:55 دقيقة على موجتنا أصالة سني مش باش تكون موجودة في المهرجانات الصيفية باش تخلي البلاصة بيان سور لأسماء أخرى كيما ميادة الحناوي كيما ماجدة الرومي وعديد الأسماء اللي باش نحكيو عليها إن شاء الله عام سني في تظاهراتنا ومهرجاناتنا الصيفية. دونك تابعونا في بيلة من الاثنين حتى للخميس من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية. ختام الموعد يكون بالتحية اللي توصلكم من عند ديكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة رافقنا في الديجيتال, حسام القايد في الإخراج التقني, سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم, والمجال مفتوح بعد 4 دقائق من توالي زميلتي بسمة سعيدية من قسم الأخبار باش قدم لكم النشرة الرئيسية الثالثة للأخبار على موجاتنا. متابعة طيبة لكم الكل. بون سواري, باي باي.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. رئيس البرلمان يلتقي أعضاء المجلسين المحليين كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى. ومصادر تتحدث عن توسط باكستان لحل الأزمة في ليبيا. في تفاصيل أخبارنا، التقى رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر باردو أعضاء المجلسين المحليين كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى بحضور النائب عن الدائرة الانتخابية كرتاج المرسى ماهر الكتاري، حيث تناول اللقاء أبرز المشاغل التنموية والخدماتية التي تشهدها الجهة. هذا ودعا أعضاء المجلسين المحليين إلى إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات المتصلة بالبنية الأساسية، ولا سيما فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير، بما يضمن حسن تصريف المياه والحد من الضغط على شبكة التطهير، إلى جانب معالجة إشكال افتقار بعض المساكن إلى الماء الصالح للشرب وتحسين البنية التحتية والعناية بوضعية عدد من المؤسسات التربوية بالجهة. أيضا طلبوا بإحداث جسر علوي للمترجلين بالطريق السيارة بالمرسى للحد من حوادث المرور بهذه الطريق، مشيرين إلى مقترح مشروع نقل عمومي يتعلق بإحداث شبكة حديدية للقطار السريع لفائدة معتمديات المرسى، تم تضمينه ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة 2006

0: 2026-2030 وفقا لبلاغ نشره البرلمان. أيضا أثار المجتمعون مسألة نقص المشاريع التنموية وتعطل إنجاز عدد منها بسبب الطابع الأثري لعديد المناطق، مؤكدين ضرورة الإسراع باستكمال تصنيف المناطق الأثرية إلى زرقاء وصفراء وخضراء وبيضاء قصد تيسير إنجاز المشاريع وتوفير المرافق العمومية، مبرزين أهمية القيام بجرد الممتلكات العامة والخاصة بمنطقة كرتاج. يركز مشروع صلة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس في جانب من أنشطته على تعزيز إنتاج المعرفة العلمية حول أشكال العنف المسلط على النساء من خلال دعم البحث الأكاديمي وربطه بعمل منظمات المجتمع المدني، بما يساهم في تطوير حلول عملية تستجيب لواقع الميدان، وفق ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتعمل بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر في هذا السياق على توظيف نتائج البحث العلمي في فهم الظواهر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وإعداد تدخلات أكثر نجاعة من خلال تقريب الباحثات والباحثين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني من بعضهم البعض، حيث استفادت 10 باحثات وباحثين شبان من مرافقة علمية لإنجاز مذكرات الماستر ونشر مقالات علمية تناولت مواضيع لا تزال محدودة البحث، من بينها العنف الوسط الرياضي والعنف الفضاء العام وصورة المرأة في السينما التونسية. شأن آخر، تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 مليون قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفقا لما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح لوكالة إفريقية للأنباء. دوليا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في منطقة نبطية جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وكيان الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين. إلى ذلك، تواصل السلطات اللبنانية التخلص أو محاولة التخلص من مخلفات الحرب الإسرائيلية التي طالت نحو 100,000 منزل وخلفت ما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الركام في عموم لبنان وفق تقدير المجلس الوطني للبحوث العلمية. ختاما، نقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. وقال المصدران الباكستانيان إن الجهود بدأت أواخر العام الماضي وإن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان، ولم يتضح إلى أي مدى تنسق باكستان جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM.

0: اسمه ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: سبعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم في ستوديو المونديال. نتواصل معكم سويعة من زمان لثمانية أم تعليل مع آخر الأخبار الرياضية في تونس وخارج تونس. بطبيعة المونديال يحضر معنا بلال بشوش. بلال، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا وليد، ومرحبا مستمعين مشاهدي جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
1: بحر
2: على شوية تكويرات والحمد لله، بس
1: باهي الوقت
2: باهي على الأخر، بخير من الأربعة الخمس.
1: خير خير. باش بعد الغناية باش نبداو آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد المنسيري، الترجي، نادي السباحة، انتقالات اللاعبين، برشا أخبار في تونس، ثم نمشيو للمونديال. هذا الكل بعد الغناية.
3: شاكيرا، We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: الصباح و 12 دقيقة. أكيد بلال، اليوم الهيئة النجم الرياضي الساحلي تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة بصفة استثنائية لحين انعقاد الهيئة والجلسة العامة الانتخابية للنجم الرياضي الساحلي. الدكتور كريم العكروت رئيس، الدكتور محمد لديب نائب رئيس، الدكتور محمد صالح تريتر عضو، سيد جلول بن سوسية عضو، سيد مروان تفيفحة عضو. أكيد تهنينا على الهيئة التسييرية، توا فرع كرة القدم وانطلاق التحضيرات والإطار الفني وتجديد العقود وكل.
1: صحيح، معناها فما برشا دوسيات كبار في النجم الرياضي الساحلي، أهم يمكن
0: لا ماهمش غراب على النجم هذوما.
1: أي معناها قراب، أي كما تشوف معناها سيرتو معناها كريم العكروت والدكتور معناها محمد الأديب موجودين معناها منذ فترة طويلة معناها في معنا في النادي،
0: في النادي
1: موجودين، موجودين في النادي
0: ولا يحضروا المقابلات وكل قراب للاعبيه
1: حتى الاعضاء الاخرين معناها، وفما ليست اخرى نتاع اعضاء باش تكون موجوده زاده موجودين ويعرفوا كواليس النادي ويعرفوا مشاكل النادي. اهم حاجه تولاية التسييريه ذي اليوم هي معناها رسميا دخلت معناها بالسير،
0: هو البلاغ بصفه استثنائيه الى حين انعقاد الجلسه العامه الانتخابيه.
1: تعرف وليد توا
0: صلاحيات هيئه منتخبه
1: بيان سور، الى حين انعقاد هي باش تمضي عقود، هي باش تتولى مهمه اداره النجم الرياضي الساحلي في الفتره القادمه. وما تعرف الفتره هذه فتره مهمه
0: برشا خدمه،
1: بدايه التحضيرات بتبيت الحال معناها، فما برشا دوسيات نتاع لاعبين نتاع اطار فني نتاع فريق عنده بطوله يوم 22 اوت. دونك الوقت
0: هو الاهم، بدايه انطلاق التحضيرات معناتها انطلاق التحضيرات.
1: والله يا وليد انا بالنسبه لي انا مش اهم حاجه بدايه التحضيرات، اهم حاجه اختيار الفن
0: الاطار
1: الفني يكون صائب وانتداب اللاعبين معناها، هذا اهم مش تجديد العقود. وبرشا معناها من اللاعبين خرجوا من النجم الرياضي الساحلي لانتهاء عقود، وزيد معناها فما المشاكل الماديه اللي قاعد معناها منكبين عليها معناها سيرتو كريم العكروت. بتبيت الحال معناها يمكن في فتره ما بعد رياض القاعات خاطر تو ما تبداش معناها يمكن في اخر اوت اول سبتمبر، لكن تو اهم حاجه انه الفريق الاول يرجع للتدريب اطار فني معناها كامل.
0: بلال تحب ذي اطار فني اجنبي ولا تونسي؟ لانه قرينا برشا انه فما اطار فني اجنبي.
1: والله انا بحكم انا مدرب معناها، والتونسي ديما الاولويه للتونسي، لكن تعرف اللي في الفتره الاخيره في النجم الرياضي الساحلي الاغلبيه معناها الاطر الفنيه التونسيه لقات برشا مشاكل بحكم الرصيد البشري، بحكم المشاكل الماديه، بحكم انه الناس معناها موجوده وتعيش في سوسه، والفريق معناها فريق كبير، دونك برشا معناها برشا مشاكل دخلت للفريق واثرت سلبا معناها على النتائج وعلى المردود العام. دونك اذا كان مطروح اسم تونسي علاش لا، لكن زاد الفكره نتاع اجنبي في بدايه جديده في تحضيرات معناها جديده تكون معناها نجح برشا للنجم الساحلي مع الاجانب، معناها نقول فكره مطروحه وعلاش لا.
0: شفنا برشا شبان في اخر الموسم الفرد، لكن زاد تعزيز الرصيد البشري يلزم
1: بيت الحال. انت عندك 7 أو 8 ملاعبيه معناها في نهايه عقود، فمش كون مشى معناها وغادر الفريق معناها رسميا معناها، سواء مشى للفريق اخر والا ما فماش النيه للاعب والا للنجم باش يعاود له. دونك لازم ضخ دماء جديده وانتدابات جديده ان شاء الله تكون ناجحه، وان شاء الله النجم معناها يرجع للشعاع نتاعو. على خاطر بكل صراحه الفتره الاخيره نحسوا الفريق بعد شويه على الكوكبه، بعد شويه على اللعب معناها على الالقاب، مشاكل المادية أثرت برشا للاعبين اللي عندهم معناها عقود قديمة تمكنوا من مستحقات مالية، وزاد الناس اللي كانت موجودة بكل صراحة ضحات برشا، يبقوا ب3 و4 شهور ما يخلصوش. دونك الأجواء العامة في الفريق يزمها ديما جديدة، وإن شاء الله نشوفوا النجم معناها يرجع للتألق نتاعه والإشعاع.
0: وإحنا نقولوا برافو لجنة فضل نزاعات في النجم الساحلي بفضل مساهمات الجمهور، جمهور النجم وداعمين اللي نجح في المليار الأول في ظرف 3 أسابيع، موش سهل بصراحة. مليار غلق 7 ملفات
1: ليه معناها، وكريم العكروت معناها الدكتور جاي على مهمة يلقى روحه معناها في هيئة جديدة معناها مش يكون ليه بالملفات القديمة، وتو دوس برشا دوسيات كبار جدد يلزم الناس كل تلتف.
0: والملف الثامن الصعيب تقريبا في 82% نسبة النجاح متاعه إلى حد الآن. المبلغ الجملي 304 ملايين يهاب المساكني، توا المبلغ 250 مليون من جملة 304، تقريبا 82% في ظرف النهارين نتصور أنه
1: يتسكر. لكن زاد فما مشاكل اخرى نتاع عقود جديده نتاع انتداب لاعبين نتاع انتداب اطار فني يزم معناها السيوله تبدا كافيه باش الناس تبدا تخدم البطوله قريب ياسر باش تبدا 22 اوترا ومعناها غدوه بالنسبه للفرق الكبرى والفرق الموجوده في الرابطه المحترفه الاولى معناها تشوف اليوم برسك
0: اي هذا باش نسال بلال كلاعب وكل اليوم 6 جويليا والبطوله تبدا 22 اوت على المستوى البدني وكل بعدنا ولا يلزم توا تنطلق التحضيرات لانه النادي الافريقي مثلا من الاسبوع الفارط انطلق اليوم دخل في تربص مغلق في قمر
1: ما تنساش اللي النادي الافريقي صار معناها بطل تونس
0: وعنده مشاركه افريقيه
1: قام حافظ على على, على على الاطار الفني نتاعو بريسك الكامل وقت التعزيز نتاع خالد مليتي مع فوزي البنزرتي دونك التخطيط نتاعو صار معناها بعد انتهاء البطوله دونك نتصور اللي النادي الافريقي عمل البلانيفيكاسيون نتاعو كامله تاع التحضيرات 22 اوت إذا كان الفرق تبدأ معناها الأسبوع هذا معناها الناس كل تبدأ
0: مش الأسبوع القادم لأنه الأسبوع هذا
1: أسبوع راه ما يبدلش برشا بحكم زاد تو اللاعبين وليد تو محترفين معناها ما عادش يخلي روحهم برشا الناس كل قاعدة تخدم حتى في كما نقولوا نحن مش في مستوى كبير لكن محافظ على المينيموم تعليقة بدنية
0: بليل لحد الآن تقريبا عودة المدرب الأجنبي بقوة الترجي مدرب أجنبي روماني الملعب التونسي أجنبي برتغالي تقريبا أول فريق أعلن على مدرب الملعب التونسي هو الملعب التونسي برتغالي اتحاد الرذمون النسيري فرنسي والاتحاد انطلق اليوم في التحضيرات نادي رذ سفاقس بنسبة كبيرة باش يجيب مدرب أجنبي غريبة ولا عادية الأمور
1: هذا الاحتراف في تونس معناها ما هو كلمة احتراف هي ماهيش موش احتراف كامل في تونس لكن تشوف الملعب التونسي في السنوات الأخيرة ولا في المواسم الأخيرة كان ديما التونسي موجود في الفترة هذه فكر أنه يغير شوية الأجواء معناها ينتدب معناها مدارس أوروبية والأكثرية أوروبية اللي زاد بكل صراحة معناها نجحت في فترة ما
0: معناها مش معناها معناها المدرب التونسي ما نجحش راه في بطولة المغرب هيك شفنا معناتها معين المرتبة الثانية نصر الدين نابي المرتبة الثالثة
1: خالد بن يحيى معناها في
0: الجزائر
1: لا معناها المدرب التونسي بكل صراحة عنده كلمته معناها في سيرتو على الساحة الإفريقية ولا في الساحة العربية لكن كما نقولوا نحن معناها تبديل سروج ملعب التونسي في الموسم الفارط معناها فما أربعة مدربين وخمسة مدربين تونسا اللي قبله معناها بريسك كان ديما معناها يمشي مع المدرسة التونسية
0: شكرا خطوي نجاح كل
1: يمكن فكروا أنهم يغيروا الأجواء ويبدلوا شوية الأجواء فما شوية يمكن مشكل متاع فورماسيون ونيفو معناها للكرة التونسية فما ناس يمكن خمت اللي ما بتعرف تو معناها المنتخب راه ديما المرآة الأولى في تونس دونك يحسوا اللي سيلو مومو باش يبدلوا شويه الاجواء مع مدربين اجنبيين.
0: باين 4 مليارات ونص لنادي الصفاقسي عمر بن علي.
1: باين برشا معناها تجيب ملاعب انت
0: كما نادي حمام النينف زاد.
1: عمر بن علي معناها في ظرف معناها عامين ولا ثلاث سنين
0: يدخل كاس. الموسم الاول ما مظهرش مع نادي الصفاقسي 2023 جاي من حمام النينف تقريبا مظهرش مع المدرب البرتغالي مظهرش.
1: بن علي راه عمره تو 21 ولا 22 سنه معناها 23 عمره 19 و20 سنه.
0: صحيح.
1: دونك خذا وقته كما يلزم. البروفيل نتاعو معناها مهاجم مطلوبين معناها في العالم ما عادش موجودين برشا هيك تشوف وقت عادي موسم باهي في نادي الصفاقسي تلقى روحك عندك عروض كبيره عروض ممتازه وان شاء الله ينجح
0: في ازمه نادي الصفاقسي في ازمه تركيا. في ازمه وهو
1: فريق الكل في ازمه
0: الفيديو حسين عبد الحميد الفيديو اللي كيفاش فريق الانيا سبور التركي المنتمي للدرجه الاولى شوف كيفاش قدم اللاعب هذا في تركيا كيفاش احتفى باللاعب فيديو جميل جدا
1: لازمنا نشجعوا سيرتو المواهب نتاعنا في عمر صغير انهم يحترفوا حتى في الفرق التركيه اللي معناها قاعده تستقطب في برشا نجوم كبار
0: سواء من بليل وليفي من الكوره كيفاش نجح لانه وراه هشام بكار علي معلول الاجانب نتاع نادي رياض الصفاقسي
1: معناتها القي لا وقت الفريق يعدي موسم معناها موسم باهي معناها تشوف نادي الصفاقسي بقى لاخر وقت يلعب معناها على الشامبيونز ليج ولا على البطوله يلقى روحه معناها الملاعبيه معناها الفالور نتاعهم تكبر ويقولوا معناها مطلوبين في اتم في في في برشا فرق اوروبيه
0: صحيح صبري اللي موشي ما شافوش قبل القائمه قبل المونديال
1: لا هو موجود في المنتخب الاولمبي لكن بكل صراحه كان ينجم يكون موجود في كاس العالم
0: بيبو بعد نرجع
2: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
5: جوهرة أفلام. Publicité.

0: 37 دقيقة نحكيو بلال على المونديال. قبل المونديال ترامب نجحها
1: كلامه دخل حتى في المونديال ما لهاش دخل فيه
0: ونجح في الغاء البطاقه الحمراء والملاعبي باش يكون حاضر
1: يعاونوه الاعضاء الموجودين معناها في الفيفا معناها
0: لا وكان واضح قال لك كلمت فالنتينو بالتليفون معناتها
1: تدخل معناه غير مباشر تقول انت المباشر
0: لا ويصر اصرارا انه ماهيش مخالف
1: ماهيش مخالف وماهيش ورقه حمراء
0: والعالم كامل شاف انا ورقه حمراء ومخالفه شوف هاو التصويره بلال هاو التصويره شوف كيفاش معناتها اللاعب الامريكي كيفاش على لاعب البوسنه
1: ايه بون لمحال المنتخب الامريكي تشكى برشا في المقابله هذه من التحكيم لكن اللقطه هذه كانت بكل صراحه ورقه حمراء تدخل لانه الفريق الامريكي مازال في السباق معناها دونك تدخل باش تلغى والغيت الورقه الحمراء معناها وهذا التصرف بكل صراحه ماهوش غير معقول معناها
0: المانيا بطل العالم اربع مرات اما مرات تنسحب البرازيل بطل العالم خمس مرات تنسحب فما اشكال في زوز منتخبات هذوما
1: اي معناها يعتبروا ما عادش فما لمحال مفاجاه في كاس العالم لكن المنتخب الالماني ما كانش شكل المنتخب
0: كل دوره راهو المنتخب الالماني من 2014 كل دوره 2018 كل فما مشكل فما مشكل في المنتخب الالماني
1: فما مشكل في المنتخب الالماني بالنسبه للمنتخب البرازيلي معناها غياب الفنيات الكبيره وغياب الملاعبيه اللي كانوا معناها يرفعوا معناها مستوى الفريق ولا كانوا يحددوا برشا معناها نتائج المقابلات انا تشوف انت
0: برشا محترفين راهو في البرازيل معناتها في كل اوروبا محترفين
1: في كل اوروبا صحيح لكن مقابله البارح وليد المنتخب الاوروبي الوحيد اللي ما انتصرش عليه المنتخب البرازيلي هو المنتخب النرويجي
0: خمسة مرات
1: قابله في خمسة مرات ما انتصرش ولا مره شوف معناها حتى معناها مجريات المقابله تجيك ضربه جزاء
0: الهدف الثاني تغني على كل تعليق الهدف الثاني كيفاش هلا الكره
1: كل برود الدم
0: شات الكرة معناتها
1: نجم كبير هالاند معناها تشوف اللي القيمة التسويقية نتاعو وتشوف أهدافه في مانشستر سيتي دونك المنتخب النرويجي ما سرقش الانتصار وما تسرقش الترشح نتاعو
0: بالرغم من أضعف بطولة في الأوروبا بطولة النرويج
1: إي لكن
0: من أضعف البطولات
1: من أضعف البطولات لكن اللاعبين الموجودين في المنتخب يلعبوا في أقوى الفرق الأوروبية أرسنال مانشستر سيتي موجودين على جميع
0: مثلا الناس تسأل فرنسا علاش فرنسا معناتها مسيطرة على العالم 10 سنوات لأنه ملاعبية فرنسا الكل ماهمش في البطولة الفرنسية
1: كلهم صحيح لا ونجوم زاده فما اوتوماتيزم كبير ياسر معناها في المنتخب الفرنسي عنده تو من دوره 2018 ومعناها قاعد يحقق في نتائج كبيره
0: ما يساويش الاجانب بفضل الافريقيين اللي قاعدين يجنسوا فيهم
1: زاده صحيح لكن مش مشكله المنتخب الفرنسي مش مشكله فرنسا معناها انت سوق مفتوحه تنجم معناها الملاعبين هذوما يختاروا زاده المنتخب الفرنسي خاطر يعرفوا رواحهم باش يلعبوا في فريق قوي في فريق كبير قادر باش انه في كل دورة كبيرة سواء أوروبية سواء عالمية أنهم يلعبوا معناها من أجل اللقب
0: به مع ذلك أنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد أنه باش يتم تجديد عقد أنشيلوتي
1: يمكن حس الاتحاد البرازيلي أنه المشكلة ماهيش في أنشيلوتي توا معناها في الدورات السابقة زادة كيف فما مشكلة متاع ملعبية فما مشكلة متاع مواهب كبيرة في البرازيل ما عادش كيما العادة كانوا اللاعبين معناها يحسموا المقابلات معناها بصفه فرديه وانا استغرب البارح كيفاش معناها لاعب كيما فينيسيوس ما يتقدمش ويكون هو معناها
0: ينفذ ركله الجزاء
1: بيت الحال معناها هو يلعب في احسن فرق في العالم يلعب في ريال مدريد حتى في الاوقات الحاسمه قاعد هو ياخذ كوره ويسجل دونك الوقت نتاع تضيع ضربه جزاء انعكس بعد معناها الحاجه هذه انعكست على النتيجه بعد هالاند معناها في زوز مناسبات سيرتو الهدف الثاني كان هدف في وقت قاتل وتبخرت امال المنتخب البرازيلي والنرويج كانت تستحق زاده بكل صراحه انها ترشح للدور الربع النهائي
0: حتى تقريبا قبل المونديال انها باش توصل للدور الربع النهائي
1: هي صحيح يمكن حتى في مواجهه البرازيل ما كانش عندها معناها شونس كبيره لكن المنتخب النرويجي راهو معناها ازاح المنتخب
0: جماعي
1: الايطالي
0: جماعي
1: ازاح المنتخب الايطالي معناها ربحوا في ايطاليا وربحوا في النرويج في معناها في
0: التصفيات
1: نتاع المؤهل لكاس العالم دونك كان منتخب يملك مهاجم ما يرحمش مهاجم كبير دبابه معناها دونك في اي لحظه وفي اي وقت ينجم يسجل دونك هالاند كان حاسم البارح وعاون فريقه باش ترشح للدور الربع النهائي
0: لا ويجري ما شاء الله عليه واخر 90 دقيقة تكون ملعبش معناتها عادي جدا
1: ايه بكل صراحة عملاق معناها
0: عملاق به. المنتخب الانجليزي فاجاتك ترشح على حساب المنتخب المكسيكي في فرضية ميدانه؟
1: لا ما تفاجأتش.
0: بالرغم من عام 66 يلوج على لقب راهو من عام 66 يلوج على لقب.
1: انه المنتخب المكسيكي معناها قاب مباراة كبيرة برشا. احصائيات نتاع المقابلة معناها ما تنعكسش على نتيجة
0: الاحصائيات. انا تقول تقرا في افكاري 67% نسبة امتلاك الكرة للمكسيك، 20 مرة يدخل منطقة 18 متر، 5 تصويبات نحو المرمى، 12 ركنية،
1: 12 ركنية مقابل 2 ركنيات،
0: مقابل 2 ركنيات تقريبا عمل كل شيء المكسيك،
1: كل شيء. لكن وقت الحسم المنتخب الانجليزي معناها في في في زوز معناها اكسيونات، زوز عمليات معناها نتاع ترانزيسيون، سجل زوز اهداف فيهم ضربة جزاء وفيهم الهدف نتاع بيلمنغهام الثاني. دونك لهنا فما الحسم، فما وقت انت تبدا في وقت باهي في المقابلة قادر باش تحسم المقابلة. دونك وقت توصل انت 2-0 4-2-1 3-1 عندك ملاعبين في مستوى عالي قادرين باش انهم يحسموا المقابلة.
0: وخاصة من فكرة توخيل راهو معناتها لانه الانجليز ديما عندهم مدرب انجليزي وما نشحوش المده الاخرى، معناتها حبوا يبدلوا الفكر نتاع التدريب جابوا توخيل الالماني.
1: الماني صحيح،
0: معناتها كان العمليه نجحت.
1: نجحت صحيح،
0: شفنا لانه اداء نتيجه راهو الانجليز كانوا هي كانوا معناتها في المونديال السابق مثلا كان يفوز لكن دون اداء مقنع، توا لا اداء ونتيجه.
1: لا وفي المقابله الفارطه معناها عدل النتيجه في دقيقه 89 معناها كان قاب قوسين وادنا باش يخرج معناها من المونديال. لي ديتاي والملاعبيه اللي عندهم معناها حرفيه كبيره قدروا باش انهم يرجعوا الفريق ويحسموا الترشح نتاعهم.
0: انت قلت لي رجع في دقيقه 89، تفكرت اللي هاري كين ماركانا زاد في المونديال 2018 في روسيا
1: صحيح.
0: في دقيقه 90
1: صحيح صحيح، اللي المقابله ذيك كانت نجم تاهلنا باربع نقاط على الدور الثاني صحيح.
0: جد به نيمار امبارح شفناه يبكي، شفناه في حاله
1: متحسر برشا صحيح،
0: وقال بديت في 2010 في امريكا اول مقابله لي مع المنتخب، نكمل اخر مقابله في امريكا مع المنتخب بعد 14 سنه تقريبا، كانه لمح انه اعتزل لاعب دوليا.
1: صحيح، معناها كما تشوف الدعوه نتاع نيمار ما كانتش سهله، معناها فما تدخل حتى من السلطه في صحيح. البرازيل معناها في المنتخب باش انه نيمار يكون موجود. نيمار معناها بكل صراحه فلته كرويه كبيره ياسر، مستوى كبير، لاعب عالمي، لاعب سوبر، ما تمكنش ما تحصلش حتى على الكره الذهبيه،
0: متذبذب، والثلاث سنين الاخرى كان متذبذب في الاداء
1: بعد الاصابات الاختيارات تاع الفرق، الخروج من البرسا، الخروج من
0: بي اس جي،
1: من بي اس جي الذهاب الى الهلال، معناها كان فما كروين فما فترات صعيبه ياسر، معناها ما لقاش النسق نتاعو. البارح في معناها في الاربع دراج والاربع ساعه الاخيره دخل ما سجل ضربة جزاء، كانت غير كافية باش الفريق يترشح لل
0: الأرقام تاعو 130 مباراة مع البرازيل، سجل 80 هدف و58 تمريرة حاسمة، تقريبا كل المباراة
1: موجود. لا أرقام رهيبة نيمار، معناها بريسك البرازيل معناها من آخر اللاعبين الممتازين المواهب الكبيرة اللي خلقتهم في معناها في العشرين سنة الأخيرة، معناها مالوريزمون انه يخرج البارح معناها من الدور الثمانيه.
0: اكيد باش نحكيو على البرتغال واسبانيا.
1: كل صراحه معناها
0: تقريبا 20 دقيقه تبدا
1: تبقى كروي معناها كبير. ان شاء الله نتمتعوا، فما كريستيانو فما يمين يمال،
0: زوز اساسيين في التشكيل،
1: زوز معناها واحد في نهايه المسيره نتاعو واحد في بدايه المسيره نتاعو.
0: 41 ما شاء الله.
1: اي 41 مش يلعب بال 50 ديجا حكايه هو معناها نجم يكون هذا
0: يسالوا فيه بعد المونديال باش ترجع للسعوديه، قال ايه باش نرجع مازال
1: لا عادي
0: 42
1: نجم ما عادش يرجع يعاود يلعب معناها كاس عالم 2030 مش قريب برشا، يولي عمره وقتها معناها 45 سنة ما نصورش يكون موجود في كأس العالم القادمة. دونك مقابلة مهمة ياسر لزوز فرق إسبانيا مرشح
0: يعني بارز. اخترت السبع مواجهات سابقة، ستة مرات تعادل، ستة مرات سبع مواجهات، سبع مقابلات الأخيرة 0-0 1-1 2-2 3-3 مرة برك في السبعة هذوما إسبانيا ربحت هدف لصفر في دوري الأمم
1: الأوروبية. لا والمقابلات كانت ديما معناها سرية على الأخر، معناها حتى كي تبدا الفريق فريق منهم معناها مش في حالاته الباهية حتى في أسوأ حالاته، لكن الدربي هذا سوا ديزون معناها ديما يورينا برشا متعة ان شاء الله نشوفوا برشا اهداف وان شاء الله الاجدر معناها يكون هو في الدور
0: مع كريستيانو رونالدو يقدم في المونديال، لانه شفناه المونديال السابق في قطر كيفاش خرج الخروج الكل.
1: طيب بكل صراحه بالنسبه لمقابله اليوم يمكن فما اسبقيه طفيفه للمنتخب الاسباني بحكم انه فريق متماسك
0: وعنده اقناع تقريبا وصل للدور ال 16 اقناع
1: وليد راه اقناع شكون الفرق نقاط تو الارجنتين بطل العالم
0: على التور الاول ما سمعناش بها اسبانيا معناتها من صفر لصفر هدف لصفر
1: وتسرت على السعوديه 4-0 معناها تشوف معناها ما عادش سهل المقابلات وقت تشوف كاب فير معناها انت توصل الارجنتين بطل العالم بالنجوم نتاعو القيمه التسويقيه 800,000 يورو والكاب فير معناها 54 مليون اورو توصل معناها لل 120 دقيقه معناها كانت في كانت توصل بها معناها ضربات الجزاء كما تعرف ضربات الجزاء نجم كانت نجم الارجنتين تخرج معناها بالدور السادس عشر اللي هي بطلة العالم دونك فما مستوى قريب فما ما عادش فما خوف الناس كل ولات تخدم منتخب الكل كانت موجوده الا بعض المنتخبات والمنتخب التونسي كانت الناس كل معناها تدافع على بلاصتها شوف تو المنتخب المغربي المنتخب المصري وصلوا راهو معناها دور متقدم هذا يتسمى
0: صحيح لا على المنتخب المصري تقريبا التقارير فما قريت تقارير انه الفيفا كانه مهد الطريق لميسي معناتها لكن المنتخب الوحيد اللي ما لقاه حتى منتخب عتيد امامه معناتها
1: هي مش ذنب المنتخب الارجنتيني وقت اللي يجي منتخب عديد نشوفه معناها
0: اي معناتها علاش القرعه الا المنتخب الارجنتيني معناتها
1: علاش حتى المنتخب الفرنسي ما لحد الان ما لقاش حتى منتخب عديد معناها راهو بالنسبه للتقسيم تاع الادوار الاولى ولا الادوار الثانيه راهو يخضع الى الترتيب فرنسا في طريق
0: صحيح
1: بريسك مفتوح كيف الارجنتين كي تشوف انت فرنسا والارجنتين واحد في المرتبه الاولى واحد في المرتبه الثانيه في الترتيب العالمي
0: باش نحكيو على المغرب ومصر ينجموا يواصلوا
1: والله انا عندي ثقه كبيره في المنتخب المغربي
0: ضد فرنسا
1: اي بما انه المنتخب الفرنسي لحد الان ما لقاش معناها منتخب كبير المنتخب المغربي بكل صراحه قادر انه يكون ند للند للمره الثانيه في في في في في مونديال
0: نحب نرجع للباراغواي بصراحه الحكم ما فهمتوش بصراحه ما شاف التدخلات العنيفه شاف
1: وليد فما فار
0: اي والفار ما تدخلش
1: هو ما تدخلش الفار معناها راهو المنتخبات هذه منتخبات معناها نتاع الامريك اللاتين منتخبات قويه منتخبات عندهم شخصيه كبيره ياسر اللاعبين معناها حربيين ماهمش
0: نرجع لمصر
1: شوف معناها التصريح نتاع ديشون قال معناها ميسي كيفاش معناها قاعد يلعب كيفاش يلعب في كوبا امريكا راه ساعات تفرج
0: في شفناه فرحان شفناه في المونديال السابق في قطر تحسه معناتها مع الاعصاب لانه عنده هدف يحب يحقق تو تحسه فرحان تحسه
1: عنده ثقه كبيره بصراحه اللاعبين يلعبوا في المنتخب الفرنسي ثقه كبيره ناس
0: تعرف بلاد في احصائيات الفيفا نقرا في احصائيات الفيفا اقل لاعب يجري في الميدان هو ميسي 8 كيلومتر في المباراة
1: لكن
0: يسجل في كل مباراة
1: لكن ميسي هو
0: يعرف كيفاش
1: يقتصد في المجهودات نتاعو ميسي تو عمره 39 سنة يحب يكمل يواصل أكثر ما يمكن معناها في المونديال هذا ويكمل يلعب أنا ماك تعرف أنت إذا كان المجهود يكبر تنجم يكون فما إصابات فما فاعلية كبيرة عند ميسي باقل مجهود وهذا مهم ياسر بالنسبه لميسي وبالنسبه لسكالوني
0: المغرب وفرنسا تقريبا
1: 50-50 فما اسبقيه طفيفه للمنتخب الفرنسي بحكم انه عنده خدمه
0: لانه حتى اسماعيل السيباري لحد الان ما يعرفوش
1: فما امكانيه يحضر ما يحضرش لكن بكل صراحه المنتخب المغربي امام معناها مقابله كبيره نتصور زاد في المونديال اللي فات كانوا لعبوا في الدور الربع نهائي
0: لا وصلوا لنصف
1: النهائي نصف النهائي تو في الربع النهائي معناها فما ونجو كبير نتاع نصف نهائي ان شاء الله المنتخب المغربي
0: كميه كبيره نتاع الملاعبيه المغاربه لكن كي جلست عيسى ديوب شوف كيفاش قاعد يعطي للمنتخب
1: صحيح معناها مع غياب اغريد معناها المدافع
0: المهم لانه ابوه مغربي وامه سنغاليه معناتها واختار انه ولعب لفرنسا والمنتخب الفرنسي في الاصناف الكل ثم قال لا نحب نلعب للمنتخب المغربي وشوف كيفاش قاعد يعطي في
1: قاعد يعطي معناها مع غياب اغريد وزيد معناها الاصابه نتاع رياض الشادي في المقابل الفارطه معناها ادى مع زميله معناها بكل صراحه معناها مستوى كبير المنتخب المغربي رغم الصعوبات في الشوط الاول لكن في الشوط الثاني عرف كيفاش يقف المقابله مع كندا مصر بكل صراحة زاد تقدم في مردود كبير
0: لعب جماعي لعب جماعي
1: ما عندها ما تخسر عندها زوز لاعبيه معناها سوبر صلاح ومرموش قادرين باش يخرجوا المنتخب الارجنتيني مقابل فما اسبقيه طفيفه المنتخب الارجنتيني، لكن ينجم المنتخب المصري معناه يحدث المفاجاه
0: تقريبا اللي قعدوا ما هم فماش بخلاف البرازيل والمانيا تقريبا هذوما اللي قعدوا اللي هما كانوا العالم ينتظر فيهم.
1: اي تو معناه ثمانيه فرق اللي مشي يقعدوا بكل صراحه هم اللي محضره اكثر، اللي كان مستواه كبير، اللي ادات معناه جماعيين وفرديين معناه بالباهي. دونك نستناو مواجهات كبيره في الربع النهائي والمونديال بدا.
0: فما بعض التعليق يقول لك البطوله الانجليزيه بدات 9 اوت ما تعبوش لحتى لتوا 6 جويل
1: ما يتعبوش دي ماشين معناها الناس حاضرين.
0: وفي مش راحه في البطوله الانجليزيه راهو في جانفي وفي ديسمبر يلعبوا
1: يلعبوا يمكن اسبوع ولا اسبوعين معناها على اقصى تقدير والناس كل ديما تلعب. تشوف ديجا زاد البطوله الانجليزيه مفتوحه على الانتدابات معناها اموال كبيره تصرف بث تلفزي. تشوف انت حتى الفرق الصاعده معناها قادره باش انها تنتدب ملاعبي ب 100 مليون اورو
0: معناها تقريبا كبيرة. بلال لاول مره في تاريخ المونديال نشوفوا التنافس على بطل الهدافين بصراحه
1: مع ميسي مبابي
0: ميسي وكليان مبابي وهالاند في المرتبه الاولى 7 اهداف وثلاثه ما زالت المنتخبات نتاعهم
1: مازالوا موجودين.
0: المرتبه الرابعه هاري كين 6 اهداف زاد
1: موجودين زاد هاري كين. فمنافسه كبيره ماكينه الاهداف قاعده تشتغل معناها بالباهي كما تشوف انت تو حتى المنتخب الانجليزي مارغري اللي ما كانش معناها في المقابله تاع البارح ما كانش مستحوذش على الكره لكن سجل كذا هدف
0: والمكسيك ما كان حتى هدف ما قبلت قبل مباراه انجلترا ما قبلت حتى هدف
1: صحيح
0: خمسة
1: صحيح
0: مقابلات ما قبلت فيهم حتى هدف
1: لا وحتى الاهداف اللي تسجلوا لها معناها فما زوز اهداف كانت الكره عند المكسيك معناها لي ترانزيسيون الناس كيفاش تفك المهاجمين كيفاش يفكوا الكره ولا وسط الميدان في ساعه ما تتلعب في ساعه ما تولي فرصه سانحه للتسجيل
0: به. وكليان مبابي تقريبا ميسي 20 هدف في تاريخ المونديال كليان 19 تقريبا كليان كاين ما نجمش نشوف ميسي في المونديال القادم
1: لكن نجم نشوف كليان في المونديال القادم بكل صراحه ملاعب عالمي قاعد يقدم في مردود كبير نتصور انه باش يتجاوز ميسي سواء في الكوب دي مود هذه ولا سواء في الكوب دي مود
0: في ريال في الريال تقريبا مره بمره متذبذب
1: فما اشكال فما اشكال مع فينيسيوس على الجهه اليسرى ساعات يلعب مهاجم فما فليكسيبيليتي كبيره في المنتخب الفرنسي.
0: حتى قبل المونديال راهو فما تقارير فرنسيه اكدت انه اجتمع بديشون قال له اعطيني البوست نتاعي اللي باش نلعب فيه في المونديال
1: باش نركز مليح
0: هاي قال له وما تعطيش على اليمين
1: تشوف الرباعي اللي يلعبوا توا معناها قدام اوليزي مبابي ديمبيلي معناها باركولا معناها ملاعبيه قاعدين على اليمين نجم يلعب على اليسار في وسط الميدان
0: ودوي على البنك
1: ينجم معناها يدخل في اي لحظه معناها ملاعبيه قاعده فين تحطها موجوده تعطي نضمو. فما انسجام كبير فما بكل صراحه قوه نتاع منتخب قوه نتاع مجموعه كبيره نصورها باش نمشي لبعيد.
0: اعطيني قبل ما نختموا البرتغال واسبانيا نتيجه
1: 2-1 لاسبانيا
0: 2-1 اسبانيا فهمي بروستيك المونديال مع فهمي بعد شوي

0: دعوت بها في آخر استوديو المونديال هي برونستيك المونديال.
1: برونستيك المونديال
0: كالعادة فقرة من تقديم فهمي. فهمي وين وصلنا؟
2: مرحبا بك وليد، مرحبا بالاسم فينا الكل، تابعوا فينا الكل كالعادة. فمش تغيير كبير الحقيقة في الترتيب، خاصة بعد ما تشويت متاع البارح. نلقى حمزة مفتيح منزل هو اللول، عنده 757 نقطة. حمزة مفتيح ولا اللول من الدراو من طريق نحو اللقب،
0: تقريبا عنده أسبوع،
2: تقريبا عنده أسبوع فيكتيف مو هو اللولاني. نسرين براهم عنده 680 نقطة،
0: انصاف تقارب،
2: فمش فرق كبير. دونك خاصة قلت لك يعني حمزة ونسرين جابوا أكثر بوانيت من طريق نحو اللقب، مش من التوقع متاع النتائج. دونك كيما حمزة عنده 540 نقطة فقط من الطريق نحو اللقب. نمايا انصاف تجي بعدهم عندها 677 نقطة، محمد من مبروك عنده 672 نقطة، محمد صدق جمعة عنده 671 نقطة، خليفة عبد الرزاق عنده 668 نقطة، سواء بوغرين اللي كانت من الأوائل تراجعت المات بسابع مش ماشي معها، وحكي عليها سي توفيق زعبوب، دونك تراجعت الترتيب الحقيقة.
0: لا ومعها شكون زادة؟
2: لكن كونغ ما عادش لقيناه الحقيقه، تكلم عنه مشيت توفيق زعبوب.
0: والله عجيبه كيفاش تراجع
2: هكا وما مشيتش معاهم وليد. دونك كيما قلت لك الدهو هو اللي خلى حمزه من الاولانيين، سواء اللي عنده 668 نقطه، زوائي مونيا عنده 662 نقطه، وئام محمد عنده 659 نقطه، وراضي العجمي عنده 651 نقطه. ذي التوب 10 يا وليد. كملوا مع البقيه، ما تبحتيش مانع عبد الواحد عنده 650 نقطة، فقيه شهاب عنده 637 نقطة، محمد الحسيني عنده 636 نقطة، أشرف بالحس سالم عنده 634 نقطة، وتيثلا حاتم عنده 633 نقطة. وليت ما نشكل البرونستيك كما نعرفوا عنا كيف طريق نحو لقب. طريق نحو لقب هو كل ما تحط المنتخب في بلاصته الصحيحة عندك 8 نقاط، وكل ما يكمل عندك ديما 8 نقاط وتوصل حتى للفينال، عندك نجم بالفينال باكا تجيب 250 نقطة وشكون يهز اللقب. دونك الدهو كيما قلت لك هو اللي قلب كل المعطيات في الكلاسمون. كيما قلت لك معناتها عنده حمزة عنده 540 نقطة، من الدهو فقط اللي من التوقعات معناتها التوقعات في المقابلات عنده 217 كهو. دونك ما مشيتش معاه البرونستيك، مشيت معاه الطريق نحو اللقب. دونك الحقيقة الطريق نحو لقب شقلب برشا معطيات في
0: طريقة المشاركة واللي يسمع فينا توك في
2: طريقة المشاركة كالعادة، فما الببليكاسيون متاع البرونستيك المونديال تلقى على الباج تاع سبور جوهر اف ام، وعليك كان تعمل جيمو بارتاج تبع في الكوردوني متاعك للتليفونات النوموال الموجودة متاع الواتساب. دونك مازال الوقت، مازال مونديال مطول وليد تقريبا، مازال عندنا
0: 19 جويلية.
2: دونك مازال معناتها الحقيقة حتى كان ما كنتش من الأولانيين باقي الهدف هو المشاركة ديما، وحتى دونك حتى باش يكون فما كادوات حتى الناس اللي تعودت على المشاركة. دونك وهي بعض ودونك برشا كادوات الحقيقة تستنى في الناس.
0: صحيح كما قلت برشا كادوات تستنى فيهم، برشا جوائز، هو نتعرفوا برعاية
1: بونستيك المونديال بمساهمة ويند اي ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
0: هكا نوصل لنهاية برنامج ستوديو المونديال. تحية وليد الجزيري، الموعد الرياضي القادم مع فهمي جورة سبور 10.

0: اسمه كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد.
1: مع يوسف بن سعيد
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع موجة.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم وين ما كنتوا في تجربه جديده على جوهر اف ام كولتور ماغ، الموعد الجديد اللي باش تلقاوه هالصيفيه متاع السنة. رحله اسبوعيه باش نعيشوا فيها الثقافه بكل الوانها، ما بين المسرح والسينما والموسيقى والشعر والفنون والكتب، باش تكتشفوا معانا زاده اخبار الثقافه والتظاهرات والمواعيد الثقافيه الكل باش تلقاوها موجوده على إذاعتكم جوهر اف ام. أنا يوسف بن سعيد من قدام الميكرو، مرحبا بكم في أول حلقة في كولتور ماغ. باش تتابعونا على الريزو سوسيو فيسبوك يوتيوب المواقع الكل، وزادة اتفرجوا فينا على جوهر تي في.
0: فلاش كولتور،
3: نمشيو للفلاش كولتور.

0: كولتور وين نحكيو على جولة في أبرز أخبار الساحة الثقافية، وين نختتمت يوم السبت 4 جويلية فعاليات تظاهرة تعبيرات المسرح التي احتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادلي قليبي، واختتمت التظاهرة بتقديم عديد العروض منها عارض جزيرة الأسطورة في رواية. نحكيو زادة على ثمرة الورشات هذية اللي دامت على مدة أشهر وشهور من التكوينات التي أشرفت عليها المخرجة نزهة حسني زادة وعديد المخرجين اللي أشرفوا على عديد الورشات لمجموعة من الشباب. نحكي وزاد على انطلاق التربص الوطني للجامعة التونسية لنوادي السينما يوم 4 جويلية. انطلقت فعاليات التربص الوطني للجامعة التونسية لنوادي السينما بمشاركة منشطين نوادي من مختلف الجهات، سوسة، الكيف، الحمامات وغيرها من الجهات. وتواصل زاد البرنامج على امتداد عدة أيام متضمنا ورشات في التحليل الفيلمي والكتابة السينمائية وإدارة النوادي، إلى جانب لقاءات مع مختصين في المجال السينمائي. نحكي وزاد على اختتام الدورة 16، الدورة اللي حبيتها برشا اللي هي اللي ليالي السينما برباط سوسة، بعد 3 أيام من العروض والورشات اختتمت مساء الأحد 5 جويلية فعاليات الدورة 16 من ليالي السينما برباط سوسة التي انطلقت يوم 3 جويلية وشهدت عروض للأفلام التونسية. وقديش نفرح كي نلقى الأفلام التونسية والإنتاج التونسي موجود في التظاهرات هذه، خاصة الفيلم اللي اتعداه هما مثال الذريري الحمر للطفي عاشور وروندا 13 زادة للمخرج محمد علي النهدي. نحكي وزاد على افتتاح معرض الرخام وتقنيات مزدوجة بالقصرين يوم 4 جويلية بالمركب الثقافي بالقصرين. نحكي على معرض النحت المحمد محسن بعنوان رخام وتقنيات مزدوجة بحضور ثلة من الفنانين والمهتمين بالفنون التشكيلية. نحكي وزاد على تكريم الأديب بالقاسم بن عمار الشابي، وين احتضنت المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا يوم 4 جويلية أمسية لتكريم الأديب والشاعر المسرحي بالقاسم بن عمار. نختمو في فلاش كولتور بمهرجان الجم، وين يكشف عن برمجته للدورة 40 برئاسة مبروك العوني مدير المهرجان، وين أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الجم للموسيقى السيمفونية عن برنامج الرسمي للدورة 40 اللي باش تقام خلال شهر جويلية بمشاركة نخبة من الأوركسترات العالمية والعازفين في تونس. هذه كانت فلاش كولتور، نعملوا بوز ونرجع لكم.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد،
2: مع يوسف بن سعيد
1: على جوهرة FM.

0: بس استناك توصلنا ل 8:11 دقيقة توا وقت زوم كولتور وين باش نرجع على الندوة الصحفية اللي انتظمت يوم 3 جويلية المهرجان الحمامات. زوم كولتور نرجع للندوة الصحفية كما قلت لكم اللي انتظمت يوم جمعة 3 جويلية في المركب الثقافي الدولي بالحمامات وين كشفت إدارة مهرجان الحمامات عن تفاصيل الدورة 60 وهي الدورة تحمل رمزية خاصة وين يحتفي المهرجان بمرور 6 عقود على التأسيس وين تتضم من 11 جويلية حتكشي 13 أوت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. باش نعملوا طلع على البرمجة وزادة باش نكونوا أقرب في زوم كولتور خاطر باش نحكيوا على تفاصيل البرمجة بالأرقام وين تضم البرمجة السنة 32 عرض وين اختارت إدارة المهرجان إنها تمنح فيها الأولوية للموسيقى وين تستحوذ على 27 عرض أي ما يزيد على 84% من إجمالي البرمجة مقابل 4 عروض مسرحية وعرض وحيد للفنون الكوريغرافية. تأكد الأرقام إنه الدورة 60 تراهن أساسا على التنوع الموسيقي خطر نلقاو فيها الموسيقى والمسرح زيدة والكوريغرافي مع المحافظة كما قلت لكم على المسرح والرقص ضمن البرمجة. نحكي وزيدة البرمجة تمنح مساحة مهمة للإبداع التونسي وين نلقاو الجمهور التونسي باش يكون في موعد مع 14 عرض تونسي تتوزع ما بين 9 عروض موسيقية وأربع أعمال مسرحية وعرض كوريغرافي. أما على المستوى الجغرافي في الضم الدورة 13 عرض تونسي خالص وزاد 11 عرض عربي و7 عروض من مختلف الدول العالم بالإضافة إلى عرض مغربي تونسي مشترك. هذا يعكس رغبة المهرجان في تحقيق التوازن ما بين الإنتاج الوطني والانفتاح على التجارب العربية والعالمية. نحكيه على الافتتاح وين بش يكون بمسرحية الهاري بيت وهي تأليف وإخراج والسينوغرافيا وفاء الطبوبي في إنتاج مشترك ما بين المسرح الوطني التونسي. نحكي وزيد على السهرة الثانية يوم 12 جويلية اللي بش تكون فيها الموسيقي العالمي بش يكون فيها عفوا الموسيقي العالمي ظافر يوسف في مشروع جديد بش يلاقي أول مرة جمهوره على مسرح الحمامات. زيدة تستقبل أو يستقبل ركح الحمامات الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان يوم 13 جويلية. تتواصل السهرات مع الفنان زادة مهدي المولهي في عرض جديد عرض نوستالجيا بمشاركة عديد الفنانين التوانسة منهم رنا زروق ومهدي العلاني وعديد الفنانين التوانسة. نحكي وزادة على الأعمال المشتركة اللي باش تكون موجودة في مهرجان حمامات اللي هو زادة الفنانة الإسبانية بيبي زادة تليها سهرة نور وسليم عرجون في سهرة الشبابية يستناوها شباب الحمامات وزادة شباب تونس لكن مش تكون مختلفة شوية باش يكون نور وسليم عرجون مع أوركسترا على مسرح الحمامات. زيدة فما العروض اللي استناهم الجمهور نحكيه على عرض الفنانة اللبنانية يارا زيدة مسرحية لباس للمخرج سليم بن صافيا وزيدة نحكيه على استقبال مهرجان الحمامات لفرقة جناوة ديفوزيون والفنان الأمريكي بيك دادي ويلسون. أما زيدة في الفستيفال متاع حمامات نلقاو أسماء عربية بيرزة ديما موجودين وديما يكونوا ناجحين وفيهم اللي ظهر توا فما برشا متابعين كي يدخلوا على السيت مثال متاع فيستيفال حمامات يلقاو عديد الأسماء سولد اوت. نحكيو على مثال مارسيل خليفة نحكيو على الفنان آدم وعديد العروض الأخرى كيما جوزيف عطية وملحم زين وآدم وسندي اللاتي. تختتم الدورة 60 يوم 13 أوت مع الفنانة صوفيا صادق في حفل اختتام يضع نقطة النهاية للدورة استثنائية تحتفي بتاريخ مهرجان الحمامات 6 عقود كاملة. نرجع لكم بعد البوس.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM. موجة موجة.

0: أصالة توصلنا لثمانية وثمانتاشن دقيقة. نفرح برشا أنا كي في الصيف نلقى تظاهرات أبار المهرجانات الصيفية، خطر الناس الكل تركز في المهرجانات الصيفية، لكن اليوم قررنا أن نسلط الضوء على حدث جميل جدا تلقاوه موجود في مدينة الثقافة في تونس، ونستقبل وحدنا سي عماد المديوني باش نحكيه على الورشات صيف الماريونات. إيه وي صيف الماريونات في لانفيتي جور.
1: L'invité du jour.
0: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بك بحذانا في جوهر فيم.
2: السلام، مرحبا، مساء النور، مرحبا بيك ومرحبا مستمعيك الكرام، مرحبا بكم.
0: شكرا سي عماد، انا راهو من متابعين الماريونات ملي كانت قبل في شارع الحريه، وقتها كنا نمشي ونتعلم الماريونات ونتفرجوا. الحقيقه فرحت برشا كي ريت الورشات هذوما موجودين، خاصه باش يكونوا موجودين على تيلة الصيف ابتداء ظهر لي من اليوم حتى كشي لاخر اوت. كان تحكي لنا سي عماد شويه على صيف الماريونات والفكره كيفاه جات والورشات زاد اللي باش تقام في صيف الماريونات.
2: شكرا دونك على الدعوة اللطيفة. صيف الماريونات هو الحقيقة عبارة عن مجموعة فعاليات متنوعة تتروح من الانطلاق في التمارين على انتاج عملين رئيسيين، ثم كذلك توزيع العروض بتاعنا ومشاركتنا في المهرجانات الصيفية بالعروض الرئيسية موجهة سواء للكهول أو للأطفال. أيضا وخاصة الورشات هذه اللي برمجناها احنا بمناسبة العطلة، وحبينا تحصل مع العطلة هذه الإفادة للصغيرات، وحبينا اولا خاصة نحاولوا نشر ثقافة فن العرائس
0: بالضبط
2: من جهة، وتقريبه خاصة للطفل نظرا لكون هذا الفن راقي وهادف
0: ونبيل.
2: وقريب ونبيل وقريب أيضا من نفسية الصغيرات. دونك برمجنا الورشات هذه التكوينية على مدى معناتها شهري جويلية وأوت الجاري، وانطلقت فعليا اليوم في الورشات، وهي عديد الورشات أكثر من 16 ورشة متنوعة في الألعاب الدرامية، وكذلك في ورشة الماروتا في الرسكلة في مسرح الأشياء. عديدة هي الحقيقة الورشات، والمشاركات الحقيقة محترمة، واليوم معناتها الورشتين اللي نظمناها كل اسبوع فما زوز معناتها ورشات.
0: وهذاك باش يكون سؤالي، انه ريت في البرمجه انكم قسمتوا صيف الماريونات الخمسه دورات تمتد كل على كامل الصيف، واخترتوا معناتها التقسيمه نتاع الخمسه دورات، علاش ما كانش دوره واحده تكون ملمه بالاشياء هذه، خاصه زاده كما قلت انت سي عماد انه رينا في البروجرام صناعه العرائس، زاده الرسم، الاقنعه، النحت. هل كان الهدف زاده تكوين الطفل في فن العرائس ولا في الفنون عموما؟ معناه
2: يعني في كل، خاصة في فن العرائس والفنون، أو يعني الفنون المرتبطة بفن العرائس، أكيد النحت وغيره مرتبطين بوزارة بصفة عامة هي تصب في العرائس وفن العرائس. دونك حبينا الصغير معناتها يكون قريب من المادة بتاع صنع العرائس أولا، وتعرف ما متنوعة، طالما هي الورشات متنوعة أكيد المواد اللي يشتغل عليها المؤطرين والمسرحيين العرائسيين كثيرة. دونك هذا اللي يبين أنه صراء الورشات هذه، وطبيعة المؤطرين زادة عديد المؤطرين حاضرين معنا في الورشات. الورشات مصحوبة أيضا ببعض العروض التنشيطية والعرائسية وتوزيع للشهاد المشاركة. الهدف هو تنمية مدارك الصغير أو الطفل يعني الحسية، كذلك يعني الإبداعية والتعليمية بصفة عامة، وصقل مواهب ربما، وخاصة فما صغيرات ما عندهمش علاقة الحقيقة بالمسألة، حابين تكون فرصة باش يقرب من هذا الفن الهادف والراقي. وكذلك زاد ينجم يبعد شوية زاد على معناتها على البورتابل وكذا، وتكون فرصة باش بالحق يتمتع من جهة ويستفاد من جهة أخرى.
0: بالضبط. أنا حبيت لهنا سي عماد نسألك على الإقبال، كيفاش كان الإقبال وكيفاش أقنعته؟ صعيب أنك تقنع صغير اليوم أنه سايب التليفون، خاصة أنت كنت تحكي على التليفون، بعد نحكيه على الجيمينج، نحكيه على السيريات، نحكيه على برشة حاجات للطفل. بالضبط. اليوم كيفاش قدرتوا أنه كم تقنعوا الطفل أنه اليوم يسيب هذاك الكل ويجي لسيف الماريونات؟
2: والله شوف، هو اولا الماده المقدمه مهمه كثير، والاولياء معناتها مش بالضروره يكونوا شهرين، معناتها يكون صغير وبش يعدي شهرين كاملين، نجم يعدي اسبوعين فقط. يختار كل معناتها ولي ولده فاش فين شنو الورشات، ينجم يكون في اربع ورشات، في زوز، في ورشه. دونك الحقيقة الإقبال موجود، خاصة أنه إحنا عندنا شركات مهمة مع مؤسسات تعليمية خاصة، واللي الحقيقة عندها ثقة في المؤسسة وتجيب دي جي، معناتها ديما في الوليدات بتاعهم يطلعوا على سير أعمال الورشات في المركز، ويطلعوا على المركز ويشوفوا الفنانين من قريب، وكذلك يتفرجوا في عرض، وبطبيعة يستفادوا من تنظيم الورشات اللي نظموها بصفة عامة. والبلاغ زاد جبلنا برشة أولياء وبرشة صغيرات، وإحنا الحقيقة نوعا ما سولد أوت كما يقولوا أهل المهرجانات. بالضبط.
0: ونفرح سولد أوت إيجابي على الآخر، معناته أنه اليوم الأطفال موجودين في ورشات.
2: يمس الطفل ما دامه حاجات في العمق، لأنه مرتبط بجيل الغد، مرتبط أيضا بصغيراتنا اليوم الحقيقة اللي مالوريزمون زاد عندهم برشا حاجات تجذبهم بعد ماراثون الامتحانات، برشا حاجات تنجم تكون إيجابية أكيد لازم يتفردوا، أكيد في حاجات سلبية كما ذكرت سيادتك. دونك احنا هذا دورنا معناتها نكونوا قراب في العائله، قراب من الطفل، يكون عندنا الدور هذا وظيفي وعضو في المجتمع، ونقدموا في الافاده والاضافه والمتعه ايضا في الصيف، من غير ما نكونوا معناتها ثقال عليه برشا، يعملها في جو من الفرح ومن الامتاع، ومعناتها خاصه يزيد يشوف لي ماريونيت لي غديكا وصناع الماريونيت، يعني يشوف معناتها يتمتع بجو كبير بتاع خيال ومتعه.
0: اما سي عماد انا عندي سؤال لهنا، بعد ما يكملوا الاطفال الورشات، هل باش تكون فما عروض مفتوحه للجمهور بعد التكوين والورشات هذوك؟ هل باش يتبناهم المركز ويكون فما عروض بحضور الاولياء بحضور الجمهور وغيره، معناتها ثمار الورشات هذية، ولا باش تكون فقط ورشات تنتهي بانتهاء الدورة؟
2: هي ورشات انت تعرف مش موجهه للمحترفين، اولا هم مش محترفين نعمل لهم في ورشات ولا ماستر كلاس، ولكن هم انيسياسيون معناتها للفن العرايس بمختلف الاوجه بتاعه، نوجد نعطوا شهيد تاع مشاركه هذا هو، ولكن اكيد الولي نجم يشوف ولده كيفاش معناتها قاعد يتعلم ويشوف ويكتشف وشنو يوصل له من خلال الورشه، دون أنه الحقيقة قدموا نتاج حقيقي للأعمال أو للمحاولات اللي عملوها الصغيرات.
0: بالضبط. سي عماد، الورشات هذوما بالطبيعة يستحقوا مواد خاصة، هل المواد الخاصة هذوما باش يوفرهم المركز ولا باش يكونوا على الأطفال؟ نتصور فما برشا ناس تسأل الأسئلة دي، خاطر الماريونات حاجة خاصة شوية، معناها نعرف.
2: لا لا، ذم بطلب كل مؤطر يطلب المواد اللي بحاجته بها، الكمية والنوعية يطلبها معناتها للمؤسسة، والمؤسسة توفر الطلبات تاع المؤطرين بصفة عامة. هذا معمول به ديما مركز الفن العرايس، عادة ما يوفر المواد تاع الشقة الشغال عليها.
0: زيدا نحب نسألك سي عماد على المشاريع القادمة، ونحب أنها تكون خارج مدينة الثقافة اليوم، علاش ما نشوفوش المشاريع ذوما في الجهات؟
2: أكيد، هو الحقيقة المركز على أنه هو الوحيد في الاختصاص، وكانوا نجم يكونوا برشا مراكز فنون درامية اليوم، بعض المراكز نجم يكونوا يختصوا في فن العرايس، مراكز فنون درامية أخرى اليوم معطلة نجم تكون تختص في ربما الكوريغرافيا، ويعني يقع نوع من الاختصاص مهم، هذا الاختصاص باش يتوزع على كامل تراب الجمهورية. احنا نحاولوا الحقيقة بالإمكانيات المتاحة، وتعرف احنا إبناء مؤسسة عمومية غير إدارية عندها غاية ربحية، ولكن حاولنا كثير المرات أنا نمشي في قوافلنا العرائسية للمناطق النائية وعملنا برشة سفرات أو برشة قوافل ومعناتها وعروض وورشات في الجهات خاصة المدارس النائية، هذا نعملوه احنا بقرار المؤسسة. وكذلك كي نمشي زادة بمناسبة أنه نكون سوليسيتي من بعض مؤسسات ثقافية على غرار مندوبيات أو دور الثقافة أو حتى الجمعيات الثقافية نجموا عيطولنا ونشاركوا معهم بالورشات التكوينية بالعروض العرائسية بالعروض التنشيطية ونقدموا ونهزوا زادة معارض بالمناسبة في حدود الإمكان. ما نجموش نغطوا الحقيقة كل ما نحاولوا أنه ينتم غياب للمرفق الثقافي نحاولوا احنا نساهموا من جانبنا باش نأمنوا على الأقل ونقدموا خدمة للمرفق الثقافي يعني للمواطن الصغير كان أو
0: الفن هذا
2: فوالا نحاولوا نقدموه وإن شاء الله معناتها في القادم يكون أكثر الفعل هذا على أنه الحقيقة قدمنا برشا قوافل ثقافية في معناتها مدارس ثنائية على غرار مدرسة في جندوبة معناتها في عمق الريف، كذلك في الغمالية في سديانة مشينا للسويسي مشينا للسفاقس مشينا
0: وغيرها من الجهات الموجودة في
2: تونس الجهات مشينا ومستعدين ديما نمشوا وهذا دورنا نعتبروه.
0: شكرا لك سي عماد كنت معنا.
2: العفو شكرا لك انت وشكرا لذاعة جوهر على الفرصة وان شاء الله
0: مستدعيين ان شاء الله نكونوا بحذاكم في سيف الماريونات سي عماد.
2: اكيد تشرفونا برشا وبطبيعة تنورونا والمدينة الثقافة هي مدينة التوانسة كل والإعلاميين خاصة وجوهرة بالضرورة.
0: شكرا لك شكرا لك سي عماد كان معنا المدير مدير مركز الماريونات وين حكينا على سيف الماريونات اللي كيما قال لكم سي عماد المقسمة الخمسة دورة تلقاهم على سيف كامل موجودين في مدينة الثقافة. نفرح برشا كي نلقى الماريونات عالم من عوالم الفنون الفن الجميل والنبيل. نحن نعملوا بوز ونرجعوا لكم.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM. موجة موجة.

0: حمد هلالي وصلنا ل 38 دقيقة، وصلنا للبارتي اللي نحبها برشا. الفقرة هذه فقرة أوماج اللي تخلينا نتفكروا الكبارات متاعنا اللي ساهموا في الثقافة وساهموا زادة في نحت أجيال وأجيال من الناس المثقفة، وساهمت زادة في التظاهرات وخلق المهرجانات وخلق الحاجات اللي نعيشوا فيها الكل. على ذلك مرحبا بكم في أوماج.
1: أوماج
0: أوماج. اليوم اخترت نكرم اسم كبير، الشاذلي قليبي. كيف يذكر اسم الشاذلي قليبي ما نتحدثوش عن مسؤول شغل مناصب عديدة، بل نحكيه على أحد الرجال اللي أمنوا بأن الأمم تتبنى مش وحدها بالاقتصاد والسياسة، أما تتبنى بالفكر والثقافة وبالإنسان. ولد الشاذلي القليبي في الربع من سبتمبر سنة 1925، وتلقى تعليمه في تونس ثم في فرنسا قبل أن يعود ليضع علمه وفكره في خدمة بلاده. ومنذ السنوات الأولى للاستقلال كان من أبرز المساهمين في رسم ملامح المشروع الثقافي التونسي. في سنة 1961 اختاره الرئيس الحبيب بورقيبة ليكون أول وزير للشؤون الثقافية في تاريخ تونس المستقل، ولم تكن تلك الوزارة موجودة من قبل، بل كان الشاذلي القليبي من وضع اسمها وأسسها وحدد رؤيتها ورسخ فكرة أن الثقافة حق لكل المواطنين وليست حكر على النخبة. آمن بأن المسرح والكتب والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية ليست مجرد وسائل للترفيه، بل أدوات لبناء الوعي وصناعة مجتمع متفتح ومتصالح مع تاريخه ومتفتح زادة على العالم في الوقت نفسه. على خاطر ذاك عمل على دعم المؤسسات الثقافية وتشجيع الإبداع وحماية التراث وإرساء سياسة ثقافية جعلت من الثقافة جزء أساسي في مشروع الدولة الوطنية التونسية، إلى جانب عمله في الحكومة زادة تولى إدارة الإذاعة والتلفزة التونسية ونساهم في تطوير الإعلام الثقافي، مؤمنا بأن وسائل الإعلام شريك أساسي في نشر المعرفة وصقل الذوق العام. إشعاع الشاذلي القليبي ما يتوقفش في حدود تونس، ففي سنة 1979 انتخب أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهو المنصب اللي شغله إلى سنة 1990. زيدا نحكيه على أكثر الفترات الحساسة في تاريخ العربي العالم العربي، وتميز خلال تلك السنوات بحكمه وزاد وهدوئه ودفاعه عن الحوار والعمل العربي المشترك. بالإضافة زيدا نحكيه على المسيرة الثقافية للسيد الشاذلي القليبي، كان مفكرا وكاتبا خلق عديد المؤلفات والمقالات التي عكست عمق ثقافته واهتمامه باللغة العربية والحضارة وقضايا الهوية. هذه كانت أوماج للسيد الشاذلي القليبي. باش نبقاو زادا نحكيو على عديد الشخصيات اللي ساهمت في تاريخ الثقافة التونسية. استنونا في أوماج.
2: تسمع كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد،
3: مع يوسف بن سعيد
2: على جوهرة FM. Whoa!

0: عمر مصطفى يوصلنا ل 48 دقيقة. وصل وقت لاجندا.
1: اجندا كولتور.
0: في الاجندا باش تلقاو المواعيد امتع الأسبوع القادم في التظاهرات الثقافية والمهرجانات. باش نحكي لكم على المواعيد اللي جاي. نحكي مثال على عروض سينمائية بالحمامات وين ينطلق اللي هو بدأ من اليوم العروض السينمائية بفضاء الحمامات للفنون وين تتواصل من نهار 11 إلى 15 عروض يومية بمعدل 3 عروض في اليوم. نحكي وزيدة على تظاهرة كتاب على أبواب المدينة وين تتواصل بالعاصمة فعالية تظاهرة كتاب على أبواب المدينة التي انطلقت من 4 جويلية بهدف تقريب الكتاب للقراء بمشاركة عدد من دور النشر بتونس. نحكي وزيدة على مهرجان الساقية الدائرة للثقافة والفنون وين تنطلق يوم 8 جويلية فعالية الدورة الثامنة لمهرجان الساقية لتتواصل إلى 14 جويلية ببرنامج يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والفنون الشعبية وزادة الأنشطة الموجهة للأطفال. نحكي وزادة على المسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية يومي 10 و11 جويلية وان تحتضن ولاية سليانة المرحلة الجهوية للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بمشاركة عدد من نوادي ودور الثقافة ومركبات الثقافية. زادة نحكي وكما قلت لكم على معرض رخام وتقنيات مزدوجة زادة وين يتواصل إلى غاية 14 جويلية بالمركب الثقافي بالقصري. معرض رخام وتقنيات مزدوجة الذي يجمع بين فن النحت والمواد المركبة. نحكي وزادة على مهرجان قرطاج وين كشفت هيئة مهرجان قرطاج عن البرمجة الرسمية للدورة 60 التي تنطلق يوم 17 جويلية وتتواصل إلى 17 أوت بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين وين تحتفل ب60 سنة على مهرجان قرطاج. وزيدا نلقاو المهرجان يختتم بحفل للفنان ماجدة رومي. نحكي وزيدا على مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية ولهنا عشاق الموسيقى الكلاسيكية واللي مغرومين بالفن هذايا باش يكونوا على موعد مع عروض الدورة 40 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية ومن أبرز محطات حفل 25 جويلية الذي تحييه أوركسترا من العالم على ركح مسرح الأثري بالجم. هذه كانت الأجندة.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM. موجة.

0: حمزة نمرة وصلنا لثمانية واربعة وخمسين دقيقة، وصلنا لنهاية كولتور ماغ، أول حلقة من كولتور ماغ. نتمنى تكون أسعدتكم الحلقة ولقيتوا فيها رويحكم. حاولنا النوع ما بين الماريونات وما بين زادة المسرح والفن، حكينا شوية على المهرجانات وحكينا لكم زادة في أجندة على المواعيد اللي باش تلقاوها الجمعة جاية في تونس نجموا تزوروها. حكينا على برشا حاجات نجموا ترجعوا الباجورة فيم وتتفرجوا في الروبريك وتتابعونا وتدعمونا. نحن نستناو الدعم متاعكم. تذكروا ديما اللي هي أول حلقة، دونك فما برشا ستريس في أول حلقة على ذاك، دونك نحبوا الدعم متاعكم ونحبوا نشوفوكم ونسمعوا أراءكم على صفحة فيسبوك جوهرة FM. زادة تتفرجوا فينا على جوهرة TV. فرحان برشا أني كنت موجود معكم، أنا يوسف بن سعيد، وهذه أول حلقة كانت من كولتور ماغ. باي باي ونتقابلوا جمعة جاية
1: على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 26 و2000 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسة التعليم العالي تفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من سبتمبر 26 و2000 وفق ما جاء في نص المنشور. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة الزويري تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا على هامش زيارة ميدانية أدتها اليوم إلى ولاية باجة لمتابعة تقدم عملية تجميع الحبوب، تؤكد أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائية، ولاحظت أن نسق التجميع متفاوت من جهة إلى أخرى، حيث تم تسجيل ارتفاع في عملية تجميع القمح الليل بنسبة 41% مقابل تراجع الكميات المصرح بها من الشعير، مؤكدة أنه لم يقع تسجيل أي إشكاليات في الإجلاء مع تواصل العمل لبلوغ نتائج مرضية آملة أن تكون في مستوى الموسم المنقضي. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي أنه بعد تقدم موسم الحصاد بنسبة 75% بباجة يمكن القول أن الإنتاج كان دون المتوقع.

0: تقع نتيجة العوامل الطبيعية المسجلة خلال شهر أفريل المنقضي ونقص مستلزمات الإنتاج الذي أثر على نسب التجميع بالجهة وفق قوله. دوليا، أفاد تقرير إخباري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتكى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي من تصريحات معادية لإسرائيل صدرت عن مسؤولين أتراك رفيعي المستوى بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وناشد نتنياهو وفق نص التقرير الرئيس ترامب عدم بيع تركيا منصات وأسلحة متقدمة لقواتها الجوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشأن عمل عسكري. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على المرتفعات الغربية للوسط والجنوب بداية الليل، فيما تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 22 و 27 درجة وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الديمار، دون خطوط حمراء، أسرار كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
2: راه مش الناس الكل تجم تساير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
3: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
2: أنا مون أفي يستقيل، يستقيل وراه مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
3: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
2: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
3: والقفه
2: ساك ويعطيوه القوتي نتاعو ومننا ترشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف الناس تلف مش هكا. الكوره اليوم الكوره يلزم تاع فلان وفلان تتنحى دي في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: من كذا منطقة درب الولاعة الحسين وجانا واحد حاسب روحه مقاول بدا يحفر قدام الدار حللنا مع التونسيات كسرنا الماء الحيوت معناها تقشرت ولا لا معناها شغل الجيل بتتكسر فهمتي ولا لا وهو خلاها كاكا مراعنا زي ما في بالها بيه حتى حد ما يعرفوش مشيت للشيخ معناها منطقة درب الولاعة خذ شكون ما ضمنش تاع المحلي زاد المجلس المحلي ما يعرفش البلديه نتاع سيدي بوها نتاع مكيده ما تعرفش الدنيا كل ما تعرفش هذه شكون هذه كيفاش السيد هذا جاء عبر وسخنا الدنيا وحسنا كذا وغير بالشيء حنا ديارنا ومشى على روح انا نحب نعرف شكون هالمحاولة هذا اللي جاء عمل وشكون اللي كلفه باش يعمل الشيء هذا هذه هي حبيت نعرفها باش اسمع وجاد الناس الكل شوف الراي العام شوف شو شيء فساد هذيك ما حدش حد شيء لا حدش لا بتعويضات لا بحد شيء.
2: اهلا وسهلا انا احب نسال راهو في هركله راهو الماء احنا نقص من الساعه الخامسه مساء الى السادسه صباحا يوميا نحبوا نعرفوا علاش يا شركه التوزيع المياه قولوا لنا علاش يرحم والديكم رانا الماء يقص من الخامسه بتاع العشيه الى السته بتاع الصباح وساعات اكثر.
3: ربي عايشك نحب نسأل على الحالة هذه شنو نعمل فيها عندي داري يتعدى مال المطر يهبط لي من الشارع الكل في وسط الدار وبعد ثم سيركوي يقص الدار اللورايا باش يخرج للشارع أنا نحب نعلي داري هي واطية شوية وآخر دار في الحومة نحب نعلي داري ويتنحى هذاك كيفاش الحال؟
4: على جوهرة FM حبيت ندخل فيما يخص قصان الماء في الفقاعية بلدية شط مريم عنا 3 أيام الماء مقصوص علينا معناتها تصور أنت عائلات مئات العائلات بلاش ماء مدة 3 أيام ما غير فما حتى تفسير وحتى تنبيه واتصلنا بالسونات ديما الخزنة فارغة ديما ما فهمتش فما معناها تعليت واهية على خاطر ما نتصورش عدد السكان في عام ضعف ولا في ثلاثة ما عملناه مثلا ما شفناش قصان بالدرجة هذه مش معقول مش معقول مش معقول راهو.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. دي جوهرة اف ام، حلقه جديده من خواطر، بدايه اسبوع ان شاء الله نشيطه، بدايه اسبوع ان شاء الله فيها برشا سعاده، فيها برشا فرحه، وفيها برشا نسمه كما النسمه اللي قاعدين نتبعوا فيها رغم تعكير الاجواء بقصان الماء. المسلسل الماسط اللاسط متاع كل صيف اللي مالوريزمون ما نجموش نتعودوا به وما يلزمناش نتعودوا به. سينو نسلم على الناس الكل، شكرا على اختياركم جوهرة اف ام. اليوم 6 جويليا 2026، 10 دقائق بعد 9 تاع الليل، بعد لحظات نستقبل ضيفي، ضيفي جديد يجي بحدنا نحكيه معاه كفنان، ولكن نحكيه معاه أيضا من منطلق الإنسان، نكتشف ضيفنا اللي جينا اليوم ويحكي تجربته الفنية والإنسانية منذ بدايتها إلى حلقة اليوم في خواطر. خواطر اليوم من إخراج منير إسماعيلي، عدد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا يكون بحدنا بعد لحظات نكتشفه بعد ما نبدأ بغنية أولى لحسين الجسمي في إعادة لأجمل الأغاني الطربية نسمعهم بعضنا. هلا وسهلا، هذه جوهرة في المحل.

0: نرجع معكم على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا انكم تتابعوا فينا. نسلم على الناس اللي في كرهبها، الناس اللي في ديارها، الناس اللي وين ما هي موجوده تسمع في جوهر اف ام. هذه خواطر وفي ضيافتنا كما قلت اليوم فنان صاحب صوت جميل، سمعنا له برشا إعادات كوفروات، هل عنده إنتاج خاص؟ برشا أسئلة أكيد من المسيرة الفنية، ولكن نزيد باش نكتشفوه كإنسان. أحمد زيتون، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أسلم زهير،
0: شو الأمور؟
1: بك أكثر.
0: اسمع، خلينا نحط النقاط على الحروف منذ البداية. أحمد زيتون ولا زيتون؟
1: لا زيتون، احنا يعني بالمستير دونك احنا عرش كبير ولقبنا زيتون. اوكي، توا ساعات في سهريات في حاجات تجاريا هكا زعما يقولوا زيتون
0: نصيب زيتون شي يقرب لك
1: صح في اوكي يعملوا هكا باش فنيا
0: كوسيه زيتون.
1: زيتون
0: للقب
1: زيتون.
0: باهي، خلينا نبداو بطاقه تعريف. احمد زيتون، شنو نجمو نعرفوا عليك؟
1: أحمد زيتون
0: مستيري ساعديجا.
1: أي مستيري.
0: مستير ولا
1: مستير؟
0: ليه؟
1: أستاذ موسيقى منذ 10 سنوات بالمعهد العمومي الموسيقى والرقص بالمونستير. نسلم على كل الزملاء والقائمين على المؤسسة الكبيرة والعريقة هذه. فنان متخرج من المعهد العالي للموسيقى بسوسة منذ 2016. كيف ديما نحب نسلم ونشكر كل أساتذة اللي تعديت عليهم في المعهد العالي للموسيقى بسوسة وكل العاملين زادة كيف باحث الطرق الصوفية، لأني تولدت في عائلة فنية بامتياز. الوالد كان مطرب وعمي معز زيتوني وشيخ سلامية، معناها معروف بالقدي. نلقى روحي في الحلقة متاع السلامية كيف
0: كبرت فيها،
1: كيف معناها. كيف الدار معناها الجو الطربي اللي يغني فيه الوالد دونك، وجدي زادة الله يرحمه كان إمام خمس ويرتل القرآن مليح.
0: اسمه
1: أحمد على اسمي يعني أحمد واسمه ينادي له الناس شبيل
0: شيخ زيتون. أحمد زيتون
1: أي كان إمام خمس بجامعة البساتين بالمونستير. دونك إني مولود في عائلة فنية روحانية بامتياز. نلقى روحي معناها قريب للجو الصوفي مليح، اللي قد ما نجم قد ما ساعات نحب نبعد شوية ما نجمش. وزاد كيف الجو الطربي دونك هي توليفة كاملة كانت عندها دور في تكويني وفي مسيرتي اللي قعدت ديما تمشي اون باراليل
0: بين الزوز
1: بين الزوز معناها انماط كقائد وباحث في الطرق الصوفية وكمطرب في الجو معناها الطربي ولا التونسي والغناء الشرقي أساسا.
0: قريت خديت الباك ومن بعد مشيت قريت موسيقى في المعهد موسيقى العالي للموسيقى بسوسة.
1: أي ليسانس وماستير باك تكنيك.
0: أي
1: فهمت، لكن كنت حاط في مخي أني نخلي الموسيقى هواية حاجة متاع بليزير. لكن قبل بعام من الباك الحقيقة لأنه جاء عام اللي حبيت نتفرغ فيه للباك. قصيت كونسرفاتوار، كنت نقرأ كونسرفاتوار في الكونسرفاتوار اللي نقري فيها تو، ذيك كان من أحلامي دايوخ. العام اللي قصيت فيه كونسرفاتوار باش نتفرغ للقراية أكثر باش نركز للباك، حسيت روحي فما حاجة كبيرة ناقصة في حياتي.
0: فما فراغ.
1: أي فما فراغ لفسي. كبير برشا كبير معناها بطريقة كبيرة برشا، اللي وقتها بيني وبين روحي من غير ما قلت للعائلة حتى شيء قررت أنه العام الجاي إن شاء الله كان نجحت في الباك باش نعمل موسيقى.
0: نأخذ الباك ماشي نعمل موسيقى روح
1: وسط بليدك
0: هو. حياتك الشخصية فيها خطوط لنوصل للخط الأحمر ولا منذ البداية خط أحمر؟ برطون احنا ها وحكينا شوية معك.
1: أي.
0: حكيت على جدودك، حكيت على عائلتك.
1: فما مارج
0: فما الألوان
1: بينسير بعد
0: معتك كي نوصل لنا للخط الأحمر وقول لي خط أحمر.
1: اي
0: عازب ولا متزوج؟
1: عازب، كان عندي شكون في حياتي
0: دونك مرتبط.
1: اي
0: وقريب العرس ولا
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله ربي سهل
1: مش بعيد
0: اوكي. البنات
1: ان شاء الله ربي سهل
0: مريزربي الراجل جاوبي. هذا اللي نجموا نعرفوه على المنطقة الخاصة. نرجع للطفولة، الطفولة بتاعك كيفاش كانت الحقيقة؟ طفولة متوازنة فيها صراعات صعيبة، الوالد كيفاش كان، الوالدة، انت قداش من واحد معاك اخواتك، احكي لي على طفولتك كيفاش كانت؟
1: يعني عندي زوز اخواتي، عندي اخويا اصغر مني بعامين اللي هو شيف دو كويزين انترناسيونال، اللي هو عم ناول فينال توب شيف العرب، نوجه له تحية، اللي هو علاء الدين زيتون.
0: علاء الدين، دكتور. دونك علاء اخوك.
1: علاء اخوي. اللي هو معناه
0: اللي هو فنان الطبخ.
1: اي بالنسبه لي ينفختي في عائلتنا الكل وفي مستير وفي تونس، لانه ما شاء الله يعمل في باركور كبير برشا انترناسيونال في الجاسترونومي وفي الدومين نتاعو. وعندي خويا اصغر مني ب 15 عام اللي هو شادي زيتون.
0: معناتها جاء خوك الكبير بعد عامين جيت انت وبعد
1: لا لا لا لا اني الكبير
0: انت الكبير بعد عامين جاء علي
1: بعد 13 عام من علي جاء شادي
0: 13 عام شادي
1: خويا صغرون دونك اسمه شادي.
0: شكون الدلول في
1: هو الصغير الصغير
0: دونك انت الكبير انت اللي معاملين عليك
1: في ظروف باهيه برشا ومتمتع برشا حاجات، اما لكن خذى منا نفس الحب للعمل ونفس الجهاد نفس القوه الشخصيه اللي احنا عندنا من اللي احنا صغار.
0: لانه ارجع للطفوله كيفاش كانت؟
1: والله الطفوله كانت ماهيش بون اوزر للتوازن بالنسبه لي كلمه كبيره برشا وصعيب باش نقول تو اني في حاله متوازن. ما كانتش متوازنه لابعد الحدود، لكن عدم التوازن هذاك اللي كان في الطفوله من برشا نواحي تنقولها باش ما تفهمش بالغلط هو اللي كان عنده دور كبير برشا باش اني نكون في الوقت الحالي متوازن نوعا ما. دونك ما كانتش طفوله ورديه، كنت الحقيقه في عائله معناها أهم حاجة فيها هي الحب، لأنه احنا في عائلتنا الخاصة نعيش برشا قراب لبعضنا مع الوالد مع الوالدة مع كل العائلة، معناها بالتو نعيش بقرب كبير برشا اللي رغم تو تقدم معناها الدنيا والتكنولوجيا لكن فما برشا قرب. لكن ما كانتش معناها
0: الحياة الوردية
1: حاجة. أي لكن أوقت لك
0: كانت عائلة متوسطة
1: ولا احنا عائلة عادية متواضعة؟
0: ما عندكمش بنات في العائلة؟
1: لا
0: ثلاثة أولاد.
1: أي
0: كنت أتمنى تكون عندك أختك بنية وإلا حسيت بفراغ أنه ما فماش أخت بنية وإلا
1: الحقيقة حاجة عادية؟ أي حاجة عادية، لأنه الحقيقة الوالدة كانت مالية الدنيا بطريقة كبيرة برشا من ناحية
0: هذه. تروت كونت أنه غدوة إن شاء الله كي تجيب صغيرات ما عندهمش عمة.
1: أي
0: ما ينجموش يقولوا عمتي.
1: أي لكن عندهم خالة، عندهم بنات خويل، عندنا بنات في العائلة معناها في العائلة من جهة أمي، وعندي زادة بنت عمي زادة كيف
0: أما كي تجيب بنية وتلقى عمتها راهو حاجة محلاها على الأخر.
1: ما نعرفوش
0: لحظة ربي تتفصل. أنت ما حسيتش بالنقص؟
1: لا الحقيقة
0: ما يقلقكش معناها؟
1: لا لا لا الحقيقة
0: باهي. دونك الطفولة وقتاش بدا هكا الغرام نتاع الفن؟ نحكيو على الطفولة باقي.
1: دونك إني مليني صغير كنت قريب برشا لجدي اللي هو على اسمي، اللي هو معناه كان عنده مشكل في عينيه، دونك اني كنت عكازه لنهزه للجامع في وقت اللي نبدا ما نقراش فيه. دونك نلقى روحي ميم ملي عمري 4-5 سنين في الحلقه نتاع الجامع في الذكر في كذا، اللي من بعد هذاك هو بيدو حلي برشا ثنايا باش اني عملت من بعد ذيك نسبق وعملت عرض القبه اللي مستوحى من برشا حاجات عشتهم في الطفوله. دونك الحمد لله كنت في عائله روحانيا معناها حاجة ممتازة برشا، اللي نلقى برشا حاجات كارمني بهم ربي، لأنه مثلا في وني صغير نلقى روحي ما غير حتى شيء حافظ أسماء الله الحسنى من اللي عمري 5 سنين وني ما حفظتهمش معناها بالحلقة متاع
0: بالحضور بالذاكرة
1: نمشي كل نهار حد نتفكر وني صغير الراديو مستير نقول أسماء الله الحسنى. دونك نلقى روحي مليني صغير تقريبا من عمر 5-6 سنين
0: متشبع روحانيات،
1: وذني ولات تعاود بالوقت ونغني مع الكاسيتات اللي يحطهم بابا مع الغناء اللي نسمع بيه عمي يمشي للسلامية مليني صغير نحب نمشي معاه نحب كذا. دونك
0: أول ظهور للجمهور معناتها أول مرة واجهت جمهور تتذكرش؟
1: نتذكر
0: وقتاش وكيفاش وشنو اللي عشت وقتها؟
1: ومدين الأستاذي واللي هو عنده دور كبير برشا في توجهاتي فنيا وحتى اكاديميا اللي هو الاستاذ سمير الفرجاني، نوجه له تحيه من احسن الموسيقيين اللي جابتهم تونس بالنسبه لي اللي هو توا يعيش في السعوديه ونهنيه بزواج ولده ما عندوش برشا. دونك هو اول انسان اول استاذ امن بي كمغني وقتها صغير باش طلعت معاه في حفله وقتها حفله في معرض المستير. قبل كان عندنا معرض، دونك الحفله كانت غادي في اطار معناها نتاع مدارس والجو هذاك، بيان سور في المدرسة في آخر العام كنا نغني، وكان معلمي ربي يذكره بالخير نجيب فريح زاد كيف كيف أستاذ شو محلاك كنت قبل التعليم، كان هو أستاذ تربية فرنسية وعازف كمانجا، هو اللي بالكورال في المدرسة ونجه له تحية، وإن شاء الله يجي وقته بالحق لازم يتكرم تكريم كبير، اللي هو علمني أول واحد يشد لي كرش يقول لي تغني من ديافراغ من هنا. دونك اول جمهور هو في
0: الخطوات
1: هو في المدرسه في اخر سنه دراسيه، كنت ديما نغني غني مي مي محلاها الجو ذاك لطفي بوشناق الحاجات هذوكم، بعدها اكثر معناها قريب شويه الحاجه محترفه وكذا، هو استاذ سمير فرجاني غنيت اول مره معاه حبي تبدلي جد لتو نتفكر بابا كيفاش هزني من يديا باش ناخذ لبسه مزيانه وذيك
0: تطلع بها
1: وذيك وذيك حاجات ما يتنحاوش من بال ربي فضل.
0: احلامك كي كنت صغير وين كانت تهزك؟ باش كنت تحلم؟ شنو اللي كنت تحلم تحب تحقه وانت صغير؟
1: اي بحكم كما قلت لك التفاصيل نتاع الطفوله ما كنتش نحلم بالفن كهو. اوكي كنت نحلم اني نقدم مليح ونوصل صوتي مليح، اني نشوف بابا كان مطرب محلاه وكذلك، ان كنت نحب مخير جماهيريا واكثر معناها
0: تحلم بالشهره معناها.
1: اي فما منه، لكن زاد اون باراليل ديما نحط في مخي انه فما منهج شويه تجاري نتاع انه الانسان يعيش بالقدا كذا، هذاك ديما بالنسبه ليا
0: معناتها ترى الشهره وترى فلوس وترى البرستيج نتاع الفنان النجم
1: مهم انه حتى كان ما نجحتش كوم يلفو في هذه لازم على جنب ديما فما حاجة اللي تخليك معناها متوازن، تخليك تعيش مليح، تخليك تحقق أهدافك في الحياة بخلاف أنك تحقق أهدافك فنيا. معناها ما حبيتش نربط الفن حتى كان أني بكل فيه، لكن التوجهات ما لازمهاش تكون في مخ أنها 100% فنية، لازم تكون فنية وتجارية زادة كيف كيف باش النجم الإنسان يعيش مليح، باش النجم يعيش عائلته مليح، باش النجم يعوضهم مليح، باش النجم يكون يدعم مليح معناها اجتماعيا روحه وعائلته، يكون روحه مليح، يكون إنسان ومواطن ناجح في الحياة اجتماعيا ومادي.
0: كما جيتش فنان شكون نجم تطلع؟
1: أصحابي ديما يقولوا لي محامي
0: علاش؟
1: والله على خاطر على خاطر الحين معناها يعني نرى روحي نحس بالناس برشا، فهمت؟ حتى في حياتي الخاصة جدا الناس القراب اللي يعرفوا شيء هذية، وكنت ديما نحب ندافع على الناس،
0: على المظلوم، على
1: ديما معناها حتى في الشارع يعني كي نرى حاجة كذا ما نجم شيء، ممكن توا أقل شوي بحكم زاد الواحد بالماتوريتي بكذا مالوغوزمون
0: يقيس ويوزن شوية، ما يتدخلش،
1: لكن هذيك يعني. ممكن كانت اذا كان ما كنتش فنان كنت نجم نمشي في الجو هذاك انه نرافع الناس ونتكلم على حقوق.
0: فنان راك كنت محامي؟
1: ممكن اي ممكن الاقرب معناها عاطفيا مش معناها بالمخ هكا وكذا، كان بالمخ ممكن نمشي جو ماركتينج.
0: وعلاش ليه كنت نجم تكون مرافعات فنية زادة معناتها
1: موجود
0: تقنع بها القاضي يعني شفنا برشا محامين راهو فنانين
1: موجود
0: باهي نسمعوا شوية اللي لقيناه على شان اليوتيوب نتاعك، وبعد شوية نسألك علاش ما لقيناش إنتاج خاص، كلهم ديكوفر كلهم إعادات
1: بغل مامو أي.
0: وعندك غرام وحنين خاص بصابر الرباعي حسب اللي اكتشفته أنا دابريشن يوتيوب. خلينا نسمع شوية منير، عطيني الإكستري الأولاني ياك هي تعطينا باه بانتظار أنه يحضر لنا الإكستري الأولاني. عطينا منير

0: علاش كلهم ديكوفر؟ ما عندكش انتاج خاص؟ صح. قداش عندك ملي دخلت للاحتراف خلينا نقولوا
1: نحكي ورقه ولا
0: لا لا لا نحكيش ورقه نحكي انت تعتبر روحك فنان كونفيرمي ودخلت للمجال الفني وبديت تغني قدام جمهور مناسبات مهرجانات افراح
1: 2014 عملت ارب ايدل في لبنان دونك هذاك اول كاستينج ليا الحمد لله توفقت فيه تعديت المرحله الاولى المرحله الثانيه خرجت في مرحله قبل العروض المباشره.
0: علاش اخترت البرنامج هيك مش ذا فويس مثلا
1: قبل ما يكون فما ذا فويس
0: قبل 2014 ترى اكاديمي
1: ولا 12 عام التالي
0: 2014 12 سنه التالي
1: ضحك ولعب
0: مازال ما فماش ذا فويس. خممت في ذا فويس
1: خممت وعديت كاستينج وتقبلت وبعد فما برشا ظروف جيت انه ما سهلش ربي.
0: انت ما مشيتش ولا هما بدلوا رايهم؟
1: نقول لك مالوغوزمون ما حضرتش باسبوري في الوقت اللي اسمه.
0: ليه؟
1: والله
0: معناتها انت مقدم على ذا فويس وتتقبل وماكش محضر باسبورك في الوقت اللي يلزم يكون حاضر وللدرجه ما لقيتش شكون يعاونك مش فيسا فيسا يحضر الباسبور.
1: وقتها فما ظروف معينه فما حيثيات معينه ربي مش كاتب.
0: ربي مش كاتب. تخمم انه ما زلت تعاود التجربه
1: علاش لاني اتصلوا بي اثناء وبعدها معناها ما كملناش البروسيدور فهمت معناها كنت سيليكسيوني من بعد ما كملناش قدمنا لكن اذا كانت تجي الفرصه اي علاش لا بالماتوريتي هذه تو بكذا
0: مع انه تخوض تجربه
1: خاطر راب ايدول كنت الحقيقه بكري برشا كانت في عمر 20 سنه ما كانتش فما ماتوريتي ميوزيكالمون وزيد حتى في العمر في الشخصيه في كذا اللي خلتني نستغل الفرصه ذيك كيما يلزم نجحت في المرحله الاولى الثانيه لكن من بعد في المرحله اللي لازمها برشا خبره لازمها كذا رغم انه البرودكسيون حبوني اني نقدم العروض المباشره لكن ما سهلش ربي لكن توا اذا كان تجي الفرصه ما نقولش لا ما نقولش
0: اذا نعمل ذا فويس وحدنا احنا اليوم في خواطر احسبني انا ومنير واخوك هكا عندنا ثلاثه كراسي نلفوا ولا ما نلفوش خلينا نسمعوا الناس صوتك في الديريكت ترى شنو تختار لنا
1: رغم اني مش لغه ما تعرف تعب شوي
0: ميسالش احسبنا اخويا مهرجان فرح عربون مدوا 10000 يتحسن الصوت واحد وكي راهو الفلوس الفنانين

0: رجل.
1: الله الله برافو. هيا كسي بو منير لف بالكرسي وانا لف خويا مضحوك ما عادش يلف ولي لف محلاه الصوت. بعد شوي نزيدوا نسمعوا حاجه اخرى كان تحب. اما علاش هذا التركيز مع صابر الرباعي؟
2: والله هو الحقيقه ملي صغير كنت كان هو
1: ليدول
2: ليدول نتاعي. نحب صوته برشا.
1: قبل صابر؟
2: لا عمري. نتمنى الحقيقه ان شاء الله ربي سهل عمري.
1: عاد قلت لي طور كان في بالي راخذيني اليوم بالتليفون.
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: بيت ونحقوها الامنيه. ما عمري مش امنيه صعيبه. صابر متواضع جدا الحقيقه. جست التزاماته برشا وارتباطاته المهنيه ماك تعرف. ولكن ديجا فما موجود هو في مهرجان سوسه
2: سنين. ان شاء الله باش نحضر في كارتاج ان شاء الله.
1: وفي كارتاج ايضا في الافتتاح اعتقد اليوم اثناء عنده كارتاج به ان شاء الله يا ربي.
2: اما دونك مغروم به الحقيقه لانه بالنسبه لي نحب الفنان المتكامل اللي يكون متكون اكاديميا فكي سابق عصره برشا صابر الرباعي. معناها تقنيا من اقوى ما فما في العالم العربي. مشيت في عرب مشيت لعرب ايدل في لبنان. معناها شفت الناس معناها اللي مشاركين مطربين في الكاستينج من سعوديه من مصر شنو يحكي كيفاش هما يغزروا للفنان هذايا. معناها بالحق معناها حاجة كبيرة برشا. جيت فترة مع القراية مع الواحد مخه يتبدل شوية بعدت معناها على التعلق بين قوسين بالصوت وبالتجربة بالمسيرة بالمشروع الكبير اللي اسمه صابر الرباعي. لكن بعد كي رجعت أكثر ماتيوريتي رجعت أنه بالحق معناها ما كنتش غلط لأنه الإنسان بشوي بشوي يطور من وزنه يطور من آرائه ومن الكريتير اللي يختار عليهم. الحقيقة من أكثر الفنانين اللي نحبهم واللي نتمنى أنه واحد يعمل حتى 1% من اللي عملوه.
1: تعليقك على تصريحه الأخير أنه قد يعتزل الفن بعد 3 على أقصى تقدير 5 سنوات صابر الرباعي.
2: أي موش غريب على التصوير اللي إني حطتها الفنان لأنه مركز معاه من مليان صغير. لأنه فنان تقريبا عمل كل شيء. رزين برشا يعرف قيمة روحه مليح. دونك يشوف برشا تجارب متاع فنانين تقدموا في العمر شنو صار فيهم شنو تقال عليهم شنو كذا. وهو ما شاء الله عمل كل شيء من نواحي الكل. دونك مهم برشا انه يخرج من الباب الكبير. وديجا بدا يمهد هو من قبل
1: لانه في القمة
2: لانه توا صابر عنده حتى مشاريع محاذية للفن اللي تخليه من بعد ينجم يكون معناها زادة معناها متوازن مليح يكون في عرش مهم به اجتماعيا.
1: دونك الفنان اللي تحلم باش تحقق المسيره نتاعو هو صابر الرباعي.
2: حتى بورسنتاج صغيره صعيبه.
1: علاش صعيبه؟ صعيبه بريتولي اللي خلقوا اللي عملوا صابر الرباعي كتونسي تنجم تعملوا احمد زيتون.
2: لانه الوقت غير الوقت. لانه وقت معناها في
1: الوقت غير الوقت. انتم وقتكم خير اليوم. عندك تيك توك وعندك انستغرام وعندك فيسبوك.
2: اني را روحي ما نشبهش برشا متعامل معاها راني ونخدم بها ونعرف ونطور في روحي من ناحيه هذيك. وفاهم قول اني فاهم مليح ونفهم مش معناها الالجوريثم نفهم مش معناها كذا نعرف قيمه السوشيال ميديا. لكن كانت خيرني اني نكون في الجيل هذاك ومام اللي قبله. فهمت؟ نميل أكثر للحاجات اللي ما فيهمش برشا تطور. كما توك عش قلت لك الوقت غير الوقت. ممكن كان جاي الإنسان في الوقت هذاك متاع نجيب الخطاب الله يرحمه والفنانين هذوكم والعود والدنيا وبشوي بشوية فما حتى مصعد راه كان للفنانين مش كان مصعد اجتماعي.
1: مصعد فني
2: اللي واضح تنجم تخدم وتلقى وتبدأ تقدم شوي بشوي. توا وليت أصعب شوية فنيا لأنه إذا كان نشوفه إحنا فنيا الناس الأصوات اللي موجودة في تونس أصوات كبيرة برشا وعديدة. إذا كان هما كانوا
1: اليوم مع قانون الفنان اللي تم توقيعه في البرلمان مؤخرا معتها إصرار كبير من نقابة الفنانين يظهر لي زادة عندكم أفونتاج جديد اللي تنجموا تعاملوا عليه. خاصة وأنه من بين بنود هذا القانون أنه أبارتير من عام الجاي راهو فما بورسنتاج بتاع 60% مفروضة على وسائل الإعلام الخاصة والوطنية في تونس إنها ما تعدي كان تونسي. 60% تونسي 40% بين الأجنبي والشرقي. دونك فرصة إنها مش تولي وسائل الإعلام التونسية كسوة خاصة وإلا وطنية راهي تلوج على الإنتاج. ما عادش فما إشكالك متاع ليه فخلنا عدي شرقي وخلنا عدي غربي. ليه بار اوبليغاسيون باش تولي اذا ما تعديش راهي باش تولي فما خطايا ماليه وغيره. دونك فما قانون زاد مهم جدا نتاع كونترات ونتاع معناتها القانون باش يضمن لكم برشا حاجات ان شاء الله تستفادوا به الحقيقه.
2: هو مشكورين كل الناس اللي دافعت وحاربت وتعبت على المشروع هذا على راسهم سي ماهر الهمامي، رغم انه وين يرى انه مش هذا ما عندوش دخل بالنقابه، انه جاي مؤخر شويه لانه انت سيد العارفين تعرف انه قيمه التلافز توا مش على الراديو، التلافز بصفه خاصه ما عادش عندها نفس القيمه نتاع قبل، لانه كان جاي في البيك 2012 بعد الثوره 2013 تعدى القانون هذايا، كان وقتها الانتاجات التونسيه تتعدى بار اوبليغاسيون كما تحكي انت نتاع قانون في القنوات التلفزيه وفي الراديوات، ممكن كان عنده امباكت كبير برشا، ممكن رانا عايشين توا في مشهد اخر بعد 14 عام من اللي كان جاء وقت القانون موجود وتعدى. لأنه تو تعرف السوشيال ميديا تو معناها المنصة رقم واحد في تونس هي تيك توك.
1: تيك توك.
2: مام حتى في أوروبا. مام ولت حتى ناس تحب تلوج وين تاكل تو تمشي تيك توك.
1: التلفزة الخاصة بتاع كل واحد يدور بها هكا في جيبه بالحق.
2: باهي القانون يعطيهم ألف صحة، لأنه مش سهل بالحق. مش سهل انه ناس تحارب وتعطي من وقتها على خاطر الفنان وكذا، لكن تمنيت لو جاء قبل وقت لي الوسيله الاعلاميه كتلفزه عندها قيمه اكثر وامباكت اكثر على الناس.
1: الى جانب الموهبه اليوم شو المطلوب لنجاح الفنان التونسي؟ شو اللي ناقص باش ينجح الفنان التونسي؟ تو الموهبه موجوده، صوت ما شاء الله وعيني ما تضرك، اعطيني شنو اللي ناقص اليوم باش نلقى انتاج خاص وحضور وكما قلت انت المسيره نتاع صابر الرباعي اللي رسمها وحده، صحيح دعمته برشا ناس ولكن بذكاء هو نتاعو هو في الاخر.
2: راى انه الفنان التونسي ناقصه انه يفهم مليح التفاصيل اللي تبدلت في الميدان الفني عالميا وعربيا، لانه توا عربيا جيو ناخذوا عربيا مثلا، شوفوا الفنانين الخليجيين معناها يخرجوا في كاليتي تاع موسيقى عالمي على مستوى عالمي. المقاييس كي تحط تسمع انت حتى الانسان البسيط تسمع كاليتي
1: صحيح،
2: رغم الحفاظ على الكلمه واللهجه الخليجيه والكلمه حتى العربيه الفصحى، لكن الموسيقى والكاليتي احنا تو عندنا في تونس موزعين هما يوزعوا للناس هذوم على راسهم. نحب نقول على اسمه انتصر محمد علي، معناها يوزع الاصاله ويوزع النوال الكويتي، موزع لي ديجا غنيه ان شاء الله تخرج من الانتاجات نحكيو بعد، معناها راهو فما توانسه فاهمين
1: السوق شنو طالب. حمدي المهيري زاد يوزع
2: زاد فما فرات بقديده، معناها الحقيقه من انجح ما فما اللي هو متعاقد مع شركه
1: عندنا معناتها الامكانيات مطروحه.
2: دونك الفنان لازم يفهم شنو طالب السوق موسيقيا خاطر تو زاد حتى الصوره ككليبات راهو ما عادش عندها قيمه.
1: ما عادش عنده
2: فما غنيات عاملين ملايين تصوير. دونك لازم يفهم الفنان التونسي انه لازم يخرج لهجتنا مش الجملة الموسيقية التونسية، لازم يخرج اللهجة بموسيقى تكون كومباتيبل على وظن المستمع في 2026.
1: بمعنى المعادلة الصعيبة بين الطرح الفني والفن الراقي
2: بالضبط،
1: والجمهور عايز كده
2: بالضبط، والخدمة على المنصات اللي يسمعوا عليها الناس. النجمش اني نجي تيك توك منصة رقم واحد ونتجاهلها. فما ناس فما فنانين يجي يقول لك لا اني ما نخدمش تيك توك وما نهبطش. انت هكاك عندك ثنيه نتاع ممكن نسبه نتاع نجاح ما تمشي لهاش. دونك اذا كان انت السوق فرض عليك، الطريقه فرض عليك، الميثود فرض عليك، الثنيه نتاع نجاح فرض عليك انك تستعمل منصه معينه لازم تستعملها. كما وقت قبل ما فماش الات وتريه في الصوفي في الصوفي مثلا كانت الناس نورمال، توا بالسيف عليهم حتى الناس اللي يمكن ما همش مقتنعين بكل
1: شيء
2: دماج. لازمك تدمج الآلات هذوك
1: وهك شفت النجاح اللي ولاو يحققوا الزيارة
2: بالضبط
1: وغيرهم من العروض. معناتها به اليوم حلمك مشروعك شنو ينجم يكون
2: الخاص
1: مشروعك اللي تبني عليه مشروعك الفني
2: كفنان كمطرب مش
1: كفنان
2: قائد عرض صوفي؟ لأنه أنا عندي عملت 3 سنين عملت 37 مهرجان دولي بعرض القبة، عملت حتى افتتاح مهرجان الإنشاد الديني بقسنطينة وهو أول عرض تونسي يعمل افتتاح مهرجان الإنشاد الديني بقسنطينة في الجزائر، وكانت وزارة الثقافة الجزائرية كرمتني في الجزائر. يعني عندي اون باراليل ثنيه نتاع الجو الصوفي، وعندي حتى توا مجموعه اسمها الخله اللي هي الحمد لله من انجح ما فهم.
1: موجوده ثنيه في المهرجانات؟
2: لا.
1: علاش؟
2: لانه قلت لك اني عملت 3 سنين مهرجانات وثقافه، حبيت ناخذ شويه
1: بوز. 3 سنين مش برشا.
2: 3 سنين بالنسبه للفنان.
1: راهو زياره 15 سنه وتستمر.
2: بالنسبه للجون، بالنسبه للانسان ما عملش عرض تجاري اللي يخليه عايش مليح. 3 سنين برشا، خاطر 3 سنين وقفت فيهم مسيرتي كفنان كمطرب، ما غنيتش
1: في الهيت
2: 100% بالضبط
1: بالعرض هذا.
2: دونك الحلمه ديما تقعد كمطرب هذيك الاقرب لقلبي، فهمت. دونك عندي برشا الحقيقه انتاجات، عندي البوم حاضر، لكن قبل كنت او قلت لك من الاخطاء نتاعي اني نخاف نهبط من غير تصويره باهيه، رغم انه المزيكا باهيه والكاليتي نتاع المزيكا باهيه، نصرف على المزيكا ونمشي للناس اللي تعمل في مزيكا جديدة. عندي غنيات مختلفين، عندي تراب، عندي موسيقى سول ميوزك، عندي صوفي، عندي برشا حاجات. عندي غنية عندها عمرها تقريبا 3 سنين مع موزع متاع كازو اللي ما يحبش يذكر اسمه. عندي مع منتصر محمد علي غنية اسمها الله غالب تقتل، الحقيقة مزيانة.
1: يقتلنا بها، أعطينا شوية منها. ترى
2: والله هي ميوسول تتسمى ستيل ما فماش معناها. هي تتغنى اكثر في لازم يكون فيها
1: لازم الفرقه معناتها.
2: هي نوع موسيقى ريت كيما تجيب تخرج مثلا انسان من الغنيه تراب تقول له غنيها لي، مش كيما يكون معاك معناها
1: بالطبيعه
2: موسيقى اللي تكون هي اللي تخرج الجمله هذيك. والله هما حاضرين لكن ان شاء الله حتى هو معايا حمدي ومعايا ليكيب، ان شاء الله نستنى في تصويره، فكره نتاع تصويره تشبه لي ان شاء الله، حتى هي جوست تصويره تشبه لي وتكون
1: فما درجة التصويرة صعيبة معناتها. ما شاء الله احنا عندنا اليوم من الشباب المبدع معناتها.
2: لكن اني اوقت تقصير انه المخاطرة اني نهبط هي اللي
1: ما زاد المخاطرة انك تخبيهم عندك انت ما يكتشفهم حتى حد. هذا مخاطرة كبيرة واكبر صحيح. مخاطرة تعمل فيها اليوم احمد هي الوقت. راه ما تستاهلش الوقت. قلت لي انت بديت شو قديش عندك في عرب ايدول عام 2014 ضحكه ولا
2: موجود فيديو 12
1: سنه معناتها الترين وقاعد يجري وانت تقول هاني في عقلي مازال قدامي الوقت.
2: صحيح. او قلت لك زاد اون باراليل سي زهير، فما حياه فما عائله فما انك لازمك تكون كانسان تبني روحك من ناحية أخرى ماديا اجتماعيا، يعني زاد نقري منيش قاعد متفرغ 100% للإنتاج. هذاك مهم.
1: الإنتاج موجود.
2: صحيح.
1: اللي مش موجود هو أنه الجمهور ما اطلعش على الإنتاج.
2: صحيح.
1: يعني كان جيت قلت لي والله ما عنديش إنتاج على خطرني أنا لهي بعائلتي ولهي نقري ولهي كذا نفهمك.
2: لا.
1: كان أنت تقولي الإنتاج موجود نستنى في تصويره ما نجمش نفهمك.
2: أني ديما في مخي أنه لازمني يكون عندي إكيب، يكون عندي فما هذايا فلان يقول لي تو باش نصوره، تو غدوه باش نهبطه، تو باش هذايا تو قاعد يتصنع بشوي بشوي مع حمدي.
1: لازمك تصنع ماكينه معناتها.
2: بالضبط. دونك اني هذايا تو قاعد نطبق فيه في مشروع.
1: مقيد.
2: قاعد نطبق فيه في مشروع مثلا الخله اللي هي الحمد لله قاعده تعمل في خطوات كبيره برشا. هذيك هو بيدو ان شاء الله بقدره ربي باش نطبقه في الالبوم وفي حاجات الخاصه بيا اللي ما عادش باش تطبطه برشا ان شاء الله.
1: وقيت ما عادش وقت بالكل بالكل. صحيح. بالكل. اسئله سريعه في اختيارات واني خيرته كيف اختار يا احمد زيتون بين الشهره وراحه البال.
2: راحه البال. عارف ايش قاعد نقول. واعي
1: به.
2: واعي واعي وي.
1: بين راحة البال والفلوس.
2: اني ذي عندي فيها عندي فيها معناها منقول، لكن أسئلة سريعة بالنسبة لي
1: اختار
2: بالنسبة لي الفلوس.
1: الفلوس
2: اي خاطر هي عندها دور كبير باش انه يكون بالك مرتاح. يعني هكا عندي فيزيون معينة
1: بين عربون ومهرجان.
2: توا ولا سنين التالي؟
1: توا
2: توا. عربون.
1: عربون
2: اي
1: عليه معناتها نرجع لمعادلة الفلوس.
2: لانه لا مش هيك اني فما اني عندي توا مجموعتي الخاصة اللي هي الخلة، يخدموا معي فنانين برشا فنانين الحمد لله. معناها المجموعة يخدم معها اي فنان كان، معناها يخدم معي كل الفنانين تقريبا، مهدي عياشي، فوزي بن قمرة، مريم نوردين، ساعات فما فنانين من غير ذكر أسماء كينكلموا خاطرني كنت في المهرجانات برش كينكلموا يقول لي بربي ما تقوليش معناها مهرجان قولي عربون لأنه مش معناها أغزر لي يعني المهرجان مش حاجة سهلة جملة والناس القايمين على المهرجان يعملوا في حاجة صعيبة صدقني في تونس ويعملوا في مجهود كبير برشا لكن فما عوائق خارج على نطاق الناس اللي تنظم في المهرجانات اللي هي لي بايمون الرتار متاع لي بايمون التحذير في وسط الصيف اني مثلا تو كان عندي عرض مثلا قولوا 20 جويليا لازمني اقل شيء نبرف 20 مره هكا ولا اكثريه الناس تخدم في العروسات اني تصور انت تجيب عازف راقد ما 3 متاع الصباح يجي يبرف غدوه ما 3 متاع القائله وهو في الليل يخدم بالحق معناها حاجه
1: معناتها انت اليوم المشكله هو في الاورجانيزاسيون معناتها في الوقت في الاختيارات
2: في الرتار في كذا رغم اني قلت لك عملت 3 مهرجانات على فيلم 3 سنين مهرجانات
1: رغم انه مثلا كان نفرض عليك مثلا دات يكلموك عليها كما قلت انت 20 مثلا جويليا يكلمك عليها مدير مهرجان المنسير الدولي
2: عملت دورتين
1: وعرس في نفس الدات لشكون توافق
2: اللي كلمني قبل
1: لا يكلموك مع بعضهم هو بيدو يكلمك يقول لك يا إما عندك دو بروبوزيسيون يا إما باش تجي للمنستير الدولي يا باش تمشي للعرس فلان الفلاني
2: اني نقول له مازال مادام فما ديدات مادام فما ديدات الناس اللي باش تعرس ما تنجمش نحرموه ما نجمش نحرمه مش يعرس زوز مرات لكن المهرجان نجم يديكالي ينجم يحطني في نهار اخر دونك نقول له نختاروا نهار اخر واني على العين والراس ونكلم الناس الاخرين نمشي نفرح لهم
1: بيه ركز مع السؤال هذا بما انك قلت لي عندي شكون الحب والا الفن لو كان شريك حياتك نهار تقول لك يا انا يا هالموزيكا والسهريه والغنيات
2: ما تنجمش لان هي بيدها فنانه
1: فرضا
2: انا مش فنانه معناها كان فنانه فرضا عندها حب للفن
1: الحب ولا الفن
2: الحب
1: تضحي بالكاريير والفن والدنيا
2: قلت لك هي تو نحكي وتو
1: تعرفها ما تقولش
2: لا مش خاطرك هو هي ايبوتيز لكن اذا كان هكا نقص حاجه من الحاجات اللي نعمل فيهم ونختار نختار يعني الحياه المستقره
1: باهي نعطيك من باب السيونس فيكسيون نعطيك امكانيه انك تعمل تليفون لشخص متوفي تو شكونه وش تقول له
2: صعيب زهير سؤال
1: هذه لازم تصور
2: صعيب
1: شخص متوفي فما إمكانية أنك تو تهز التليفون وتكلمه شكون
2: جدي
1: تحب تقول له
2: جدي
1: الشيخ أحمد زيتون
2: أي
1: كلمه شو تقول له
2: قل له سامحني قبل كل شيء أعذر لي ريت الإنسان كي يمشي وقتها تبدأ تقول يا ليتني كنت موجود أكثر يا ليتني وفرت وقت أكثر يا ليتني خلقت وقت أكثر يا ليتني تلهيت أكثر يا ليتني أعطيت أهمية في وقت أكثر لأنه مهما تعمل مع العائلة مع الوالدين مع الجد مع الناس اللي عندهم قيمة كبيرة في حياتك قدمة شوية دونك نقول له سامحني ونقول له ان شاء الله تسامحني ونقول له راهو اللي خلف ما مات واني متشرف برشا لاني نحمل اسمك واللي اليوم كي نمشي اي جامع ولا نمشي اي من الناس معناها يحكيوا لي على جدي نكون فخور برشا لاني نحمل اسمه ونحمل اللقب متاعه
1: والله يرحمه إن شاء الله كان تقابله بعد 5 سنين أحمد زيتون سألتقي من جديد بأحمد زيتون متاع اليوم وإلا سأكون أمام النجم العربي أحمد زيتون
2: العربي يعني يغزر لي بالماتوريتي هذه إنسان نحلم ونغزر على المدى القريب والمتوسط والبعيد هذاك ما نحطش فيه مجهودي
1: 5 سنين عطيتك راه
2: اي 5 سنين
1: 5 سنين راه تو
2: ينجم ما نجمش نعطي
1: وعد
2: اي نجم اني واقعي انسان واقعي برشا
1: شو الوعد اللي تنجم تتقدم به اليوم للجمهور كأحمد زيتون
2: انه مانيش باش نبخل جمله اني نهبط انتاجاتي لانه راه انه الانتاجات اللي عندي ما يشبهوش الكل السائد لانه راى انه بالحق فما ناس تحب تسمع حاجة جديدة وموزيكا جديدة وكلمة جديدة، إني ممكن حارم ناس إنه تسمع حاجة مختلف. وإني بيدي ساعات نحب نسمع حاجة مختلف. فهمت؟ دونك نوعد الناس إنهم باش يشوفوا باش يسمعوا حاجات مختلفين، وإنهم إني ما عادش باش ندخل على حتى أغنية تتكمبوز وتتكتب وتتسجل
1: إن شاء الله
2: مهما كان.
1: إيش كانوا يتربجوا بيك وانت صغير؟
2: حمودة.
1: كان حطوا حمودة زيتون الصغير هذاك قدامك تقابله توا، إيش تحكي معاه اليوم كأحمد زيتون؟ تعتذر له على أحلام كسرتها وإلا
2: لا.
1: وإلا تقول له حققت لك كل أحلامك؟ وإيش تقول له اليوم حمودة؟
2: نقول له إنه حققت برشا من اللي أنت كنت تحلم به، وصحيح فما أوقات بعدت عليك ما كنتش أنت أما توا أني في أحسن فيرسيون منك، أنت رجعت لك كما كنت أني نحب روحي على كل المستويات نكون أني هكيكة توا، وإن شاء الله باش نقعد هكيكة، واللي حققته ذكا مشي على روحه، وتوا باش نكملوا أكثر بقدرة الله بستتر من عند ربي وبتوفيقه إن شاء الله وبرضاية الوالدي.
1: كان حياتك الفنية والشخصية والعائلية، حياتك من اللي بديت لليوم لخصوها في غنيش تطلع يا ماهي ظنها؟
2: ممكن فما غنية
1: تشبه لك تحسها تحكي عليك على حكايتك على

0: مرت علي الموج علينا، مرت علي الموج علينا وغريبة.
1: حتى كعملت أغنية خاصة، غنيت أغنية تشبه الأغنية صبر بها
0: كلمة وألحان
1: دنيا هكا، مرة تزهينا ومرة
0: ممكن ممكن ممكن
1: الله
0: ممكن.
1: على الدنيا هكا تقول الله على الدنيا، مرت لي ومرة تبكينا. صحيح الدنيا هي بالحق مرة الفوق مرة لوطة. كلمة الختام ناخذها من عندك، فماش سؤال حبيت عليه ما تطرحش؟
0: سؤال حبيت عليه تطرحش؟ والله ممكن متعلق بالعروض الصوفية، بالخصوصية متاع العروض الصوفية، في البحث في ال في ال في الطرق هذيك وفي العالم الغزير، لأني بالنسبة لي أكثر نمط ثري وكنز في تونس هو النمط الصوفي. هذه قناعة شخصية مع احترامي لكل الأنماط الموسيقية الموجودة في تونس، لأنني عندي أصدقاء من المغرب، من إيران، من السعودية، بالنسبة لهم الموروث والنمط هذا في تونس، وإحنا شنو عنا حاجة ما نفهمش أكبر منها وأعلى منها. فنحب معناها نتوجه بالتحية لكل الناس اللي تخدم في النمط هذا، من سلميات، من عوامريات، من عيساويات، اللي هي راهي معناها موجودة في كامل تراب الجمهورية، واللي الجو هذية بصفة خاصة يمس التونسي بطريقة غريبة.
1: نوستالجي لعبيد الكل تحنلو، شباب وكبار وصغار،
0: تستحق الدرس تستحق البحث بطريقة كبيرة برشا. يعني خدمت على طرق جزائرية وتونسية ومغربية، ومشيت للجزائر عرضت وخدمت لهم الطرق متاعهم غادي. ناس فرحانة برشا معناها كيفاش غلفنا الموسيقى ذي، كيفاش خرجناها معناها بحلة أخرى. فتحية للناس الكل قاعدة تخدم، تحية لكل الزملاء اللي قاعدين يخدموا تو في الصيف، وربي يكون في عونهم. تحية لكل، نشكر كل الأساتذة اللي ديما نحبش نفلت فرصة.
1: عندك مهرجانات سنة ولا
0: لا؟ حقيقة أي قلت لك تو ستاند باي على المهرجانات، لأني بالحق معناها تعبت 3 سنين. إن شاء الله في إن شاء الله، علاش؟ لأني قاعد نخدم على زوز مشاريع. عندي مشروع اسمه ان ديجا خدمته في مهرجان المدينة، اسمه فور سلطنة، لكن عنده اسم آخر نخدم عليه قاعد، موزيكتي معناها الخاصة، انتاجاتي الخاصة وبعض الإعادات. زيد كيف نخدم على مشروع بشوي بشوي صوفي آخر بعد القبة إن شاء الله، ما تعرفش ممكن عامين 3-4-5 سنين أخرين، اللي هي طريقة أخرى مش نقول عليها تونسية، قاعد نخدم عليها وربي سهل. حب نشكر كل الناس اللي معايا، ديما حمودة، راوي بن خديجة، كل الكيب، أنيس، عرعود، العائلة، لكل الناس اللي نحبهم الكل. إن شاء الله ربي يوفقنا. شكرا على الاستضافة، شكرا لكل القائمين على الجوهرة FM اللي هي تسمى بالنسبة لي دار، أنا كنت جيت في برشا مناسبات لهنا ونفرح ديما كي نجي للبلاصة هذه. فوالا هذه هو، نشكر عائلتي،
1: برشا توفيق، برشا نجاح، وان شاء الله ترجع لنا بجديد. شكرا لك.
0: شكرا،
1: اهلا وسهلا احمد زيتون، معطيك صحه بارك الله فيك. شكرا منير اسماعيل على الاخراج، اجمل تحياتي زهير الجيس. هذر نوالي تسويت اخبار العاشره ليلا، ونقابلكم غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. صباح الخير.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام. مسعد الله مساءكم واهلا بكم لهذا الموجز الاخباري. نظمت بلديه تونس مساء اليوم تدخلات ميدانيه بالتنسيق مع مصالح اداره الشرطه البلديه بتونس، استهدفت مراقبه اصحاب الشاحنات بمحيط صبخه السجومي ومفترق الشهداء، وذلك في اطار الحد من ظاهره الالقاء العشوائي لفواضل الاتربه ومخلفات البناء والاجنه. وقد أسفرت التدخلات وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس عن حجز شاحنتين تم تأمينهما بالمستودع البلدي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبات الإدارية المستقبلية.

0: أوجب في حق المخالفين حرصا على حماية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط والتصدي لمختلف مظاهر الإخلال بالنظام العام والنظافة. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب مجلس الجهات والأقاليم عن الإقليم الأول بنزارة وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني تونس وأريانا وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل حسب بلاغ صادر عن المجلس. ووفق نص البلاغ، فقد قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بيّن فيه أن أعداد مشروع مخطط التنمية قد استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد الوزير أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية، وأيضا تطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. كما استعرض الوزير بالمناسبة ملامح المخطط المجالي للإقليم الأول والتوجهات التنموية الخاصة به والمرتكزات الاستراتيجية التي تم اعتمادها وفق الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهات المكونة للإقليم، بما يضمن تثمين موارده وتعزيز قدراته التنموية. دولياً الآن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل في زيارة غير مسبوقة لدمشق اليوم، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة في سوريا عقب الإطاحة بالمخلوع بشار الأسد. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا وسط مساعي لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي على الرغم من استمرار التحديات الأمنية والملفات العالقة خلال المرحلة الانتقالية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، واصفا القيادة الحالية للبلاد بأنها أكثر عقلانية مقارنة بالفترات السابقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوليدو، طور عالمك. جوهر سبور.
4: مرحبا بالناس الكل في جوهر سبور، والبداية بالمونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نعطيكم برنامج المقابلة المتبقية في الدوري الثمن النهائي. بعد ثلاثة سوايع من تو ماضي ساعة متاع الصباح، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بلجيكا، غدوة الخمسة متاع العشية مصر تواجه الأرجنتين، ومسك الختام بمواجهة سويسرا وكولومبيا كيف غدوة تسعة متاع الليل. هات الخميس باش يكون الموعد انطلاق مقابلة الربع النهائي، أول ماتش عنا في البرنامج التسعة متاع الليل، فرنسا تواجه المغرب.

0: ننقل ملف المونديال، نمشي لأخبارنا المحلية ونبدأ بالنجم الساحلي، وين وافقت الهيئة الحكمية على تكيبة الهيئة التسييرية واللي باش تولى تسيير دواليب الفريق إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية. الهيئة هذه باش تكون برئاسة الدكتور كريم العقيروت، نائب الرئيس الدكتور محمد ديب، وبقية الأعضاء هما كل من السيد جلول بن سوسية، محمد صالح تيتر، ومروان طفيفحة. الترجي أعلن على تركيبة الإطار الفني بقيادة ريجي كامب اللي باش يساعدوا كل من دينو فيو هيل، محمد أمين النفاتي، زوز معدين بدنيين، نحكيو على سليم لبهق وحسين القصوري، ومدرب الحراس هو مبروك العكرمي. ذكر أنه الترجي باش ينطلق في التحضيرات نتاعو للموسم الجديد يوم الأحد 12 جويليا في الحديقة بي. الاتحاد المنسير ينطلق اليوم العشية في الاستعداد للموسم القادم بقيادة مدربه الجديد رومان فولز. نختم بالهوند، وين أعلن النادي الأفريقي على تعاقده مع الحارس السابق للنجم الساحلي يوسف زيال لمدة موسمين. كانت هذه آخر مواعيدنا لليوم في جوهر سبورت. بقيت الأخبار تنجم تقال السيت متاعنا جوهر FM.net وإلا على مختلف صفحاتنا على الفيسبوك. أنا ما بقالي كبش قول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع. صارية جديدة من جوهرة باي نايت تبدا معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعات لذا ساعات رفقكم فيها ونسوكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. صارت الليلة كما كل ليلة يكون فيها المواعظ وما يخر اخبار المهرجانات الفن والفنانين اخبار الثقافة بالاضافة لفقرتنا القارة فقرات موسيقية ترافقكم في الساعات الثلاثة بين الفلاش باك السامر نايت ميكس تسلطينا والسهرة العالمية. نتمنوا تستمتعوا بالمرافقة متاعنا نتمنوا بطبيعة نقابلكم وانتم في أحسن حال. تحيات سيموني رسماهيل ومدراك رفقنا في الأخراج التقني أحمد حبيسي مقدم الميكرو. تحياتنا وشكرنا لكل من اختار موجات الجوهرة فام وسهرية جوهرة باي نايت. تستنوا بعد شوية آدم تستنوا جود فيلينجز من عند الكولد بلاي آيرا ستار مالجي بلايش تسويت تسمون بها كاراوتي.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذا آدم بدونك غنية نص معها للعشرة 25 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت
1: أنفو فيستيفال.
0: في أنفو فيستيفال نحكي على عدد من التظاهرات الخاصة بمهرجانات صيف 2026. نبدأ من كارتاج وين تم فتح باب اقتناء التذاكر الإلكترونية. العدد من العروض بالنسبة للدورة 60 للمهرجان، إدارة المهرجان في دورته الجديدة أعلنت عن فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية الأول عروض الدورة هذه المقررة من 16 جويلية حتى 19 أوت بالمسرح الأثري بكارتاج. مرحلة أولى تشمل عمليات البيع عبر الانترنت، أربع عروض ضمن البرمجة وين طرح التذاكر، حفل الافتتاح بشحية الفنان التونسي صابر الربيعي نهار 16 جويلية، حفل الجزائري شاب خالد نهار 18، سهرة الفنان المنشد سامي يوسف يوم 1 أوت، وعرض القهرمان أنا مخبل في كوبا لمعز التومي نهار 26 جويلية. بالنسبة لقيمة تذاكر السهرات المعروضة بين 100 و 150 دينار لحفلات صابر الربيعي والشاب خالد وسام يوسف، وبين 40 و 80 دينار لعرض القهرمان أنا مخبل في كوبا. الدورة هذه والبرمجة هذه جي ضمن فعاليات دورة استثنائية احتفل خلال المهرجان بدورته 60 تتميز بعودة عدد من كبار نجوم الأغنية العربية والعالمية تونس بعد غياب سنوات، إلى جانب العروض الأولى المطروحة للبيع. باش تعرف الدورة هذه مشاركة الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي اللي تعود إلى قرطاج بعد غياب 21 عام، الفنانة اللبنانية ماجد الرومي والفنانة البنينية أنجليكي جو، بالإضافة للفنانة التونسية الكبيرة نبيها كراولي. وأوضح المنظمون أنه اقتناء التذاكر يتم حاليا حصريا عبر الموقع الإلكتروني المنصة الرقمية المعتمدة، ويتم الإعلان لاحقا عن روزنامة بقية السهرات إلى جانب مواعيد فتح نقاط البيع المباشر وشبابيك التذاكر بالمسرح الأثري بكارتاج ومدينة الثقافة. وقال المنظمين أنهم بش يتم الكشف على البرنامج الكامل للدورة خلال الندوة الصحفية المقررة رسميا نهار 3-7 جويلية، يعني غدا بالمتحف المسيحي المبكر بكارتاج. بالنسبة للأزمة سيمونير الحاضرة، بالنسبة لميادة الحناوي اسم كبير أكيد يقعد كبير برشا، لكن يبدو أنه نعرفش إذا كان مازال قادر على تأمين حفل كامل وإلا لا بالتقدم في السن وبالنظر لمساهمات أخرى كانت صارت سواء في صفاقس من مدة وإلا في السعودية يبقى سفير مطروح. بطبيعة البرمجة الرسمية تمش الإعلان عليها، لكن حسب بعض المصادر بعض العروض كنا نعرفوهم 16 جويلية قلنا صابر الربيعي، 18 شاب خالد، 20 جويلية The Jacksons، 21 جويلية 2026 نوردو الفنان الوحيد بش يجمع بين تونسي الوحيد بش يجمع بين الحمامات وكارتاج، 22 جويلية منتظر سهرة تونسية، 23 جويلية أنجليكي جو، 25 جويلية 2026 عرض أوركسترا السامفوني، 26 جويلية عرض مسرحية القهرمانة لمعز التومي، 28 جويلية يسرى محنوش، 30 جويلية تيرا بانديتا، 1 أوت سامي يوسف، 4 أوت روندو فينيزيانو، 6 أوت ميادة الحناوي، 8 أوت ثامر عاشور، 11 أوت عرض فلكلورات العالم، 13 أوت نبيها كراولي، 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، وحفل الاختتام يكون بتقديم مجد الرومي. هذه برمجة في انتظار تأكيدها لكنها هي الأقرب اللي باش تكون موجودة في كارتاج 2026. بعد شوية نحكيه على مجموعة أخرى من المهرجانات، ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذه غنية بحرية، غنية شيرين عبد الوهاب محمد حمائي، واحدة من أبرز غنيات الثنائي هذا الفترة الأخيرة، خاصة شيرين بعد تباع رجعت مع حمائي بغنية بحرية أثر الضجة منذ البداية، لكن بعد بيان سور كان تقبل لنوع خاص من الغنية هذوما في مصر والعالم العربي. تسمو في جوهرة بين عايد في صارية الليلة على موجات الجوهرة FM، صارية تواصل معكم حتى الماضي ساعة، نحكي مهرجانات، نحكي ثقافة، فن، ونستمتع بمجموعة هامة من الفقرات الموسيقية. نحكي على مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية في دورة جديدة، دورة الحقيقة باش تكون متواصلة من 11 جويلية حتى 15 أوت بالمسرح الأثري بالجم من ولاية المهدية. أكيد مجموعة كبيرة من العروض، 10 عروض إجمالا يكونوا موجودين في الموعد هذا، ومجموعة كبيرة الحقيقة من العروض اللي تم برمجتها، ونرجو بعد نحكي عليها بأكثر تفاصيل وبكل دقة بالنسبة للعروض المنتظرة في الدورة الجديدة مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم. بعد شوية نخليكم مع موجز جديد للأخبار مع هاجر نوالي، نرجو احنا نوصل معكم وتابعتنا أخبار، ونبدأ معكم مع أولى فقراتنا الموسيقية السمر نايت ميكس.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

20 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هندي، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت.

0: أحلام غلاف كل اثنين من 8 إلى 9 متاع الليل كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد. نهار الثلاثاء دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونكليزول من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس على جوهرة إف إف. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة إف إف. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تعقد الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية يوم غد ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الأزمة المالية التي يعيشها القطاع نتيجة تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة من أهمها تراجع المخزون وتهديد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزبيري يؤكد اليوم على الدور الاستراتيجي للمصالح الجهوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات. وشدد الوزير في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتداخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتسريع نسق تنفيذ المشاريع وحل حالة المعطل منها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. كما أوصى الوزير بتوحيد مناهج العمل بين كافة الإدارات الجهوية وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المصالح الجهوية والمركزية ودفع كل العراقيل الإدارية والفنية إلى جانب دعم اللامركزية بتمكين المصالح الجهوية من آليات أفضل للمتابعة والتنفيذ مثمنا مجهودات كل الكفاءات بإدارة البنايات المدنية. تتواصل بولاية القصرين منذ غرة تجويلية الجارية وإلى غاية موفى شهر أوت المقبل الأيام التحسيسية والتوعوية لحملة صيف آمن وموسم سياحي دون حوادث، وذلك بمشاركة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمرصد الوطني للسلامة المرورية وبالشراكة مع بلدية القصرين وعدد من هيكل المتدخلة من مصالح التجهيز والحماية المدنية والأمن الوطني والحرس الوطني ومكونات المجتمع المدني. وتندرج هذه الحملة الجهوية للسلامة المرورية الخاصة بالموسم السياحي والصيفي ضمن برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات عبر تكثيف الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجهة لمستعملي الطريق، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في نسق الحركة المرورية. دولياً شيعت إيران جثمان مرشدها السابق علي خامنئي بالعاصمة طهران في مراسم حاشدة حملت رسائل سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي وسط تأكيد رسمي على تماسك مؤسسات الدولة واستمرار نهج الجمهورية الإسلامية. وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يتهم بريطانيا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف متحف الدفاع في جوان الماضي. هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

Summer Night Mix. Let's go. مرحبا من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فام. نرجع لكم على السمر نايت ميكس ولا فقرتنا الموسيقية بالنسبة لليلة. كان عادة نسمع مجموعة من الغنيات في شكل ميكس بالنسبة لليلة. اختارنا دي جي اسمه النامز، انشر البلاي ليست هذه ولا الميكس هذا تقريبا عنده 6 شهور، جمع فيها مجموعة من الأغاني الشرقية والغربية. نحكيه على أراباند فرانكو هاوس، جمع بين مجموعة من الفنانين باش نسمو أغنيات يعني ليلي، باش نسمو ميلك شيك، باش نسمو زيدا موف أندلوثية، باش نسمو زيدا إيدوريو ياموري بيريرو نسين الدنيا شيك شاك شوك وغيرها من الأغنيات. نسمو نستمتع ونرجو نوصلو معاكم ديما في جوهرة باي نايت. Summer Night Mix. Let's go.

0: هذا دي جي نيمز في عربنا فرو هاوس سمعناه في السمر نايت ميكس دور 11 46 دقيقة على موجة الله جوهرة فهم تسمون في جوهرة بي نايت
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: أخبار الثقافة والفن. نبدأ مع مهرجان عمان السينمائي الدولي. أعلن على أول لجنة التحكيم مش تكون موجودة في الدورة السابعة المقررة إقامتها خلال فترة 26 جويلية حتى 3 أوت 2026. هذا يجي بعد الكشف على البرنامج الرسمي للأفلام المشاركة في مختلف المسابقات. بالنسبة لجنة تحكيم جائزة السوسنا السوداء أفضل فيلم عربي روائي طويل نلقاكم من المخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما والممثل المصري البريطاني خالد عبدالله والفنان الأردني طارق الناصر والفنانة هند صبري. بالنسبة لجنة التحكيم جائزة السوسنا السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل نلقاو بمخرجة أردنية داليا الكوري المونتير الفلسطينية رباب حاج يحيى والمخرج والمنتج السويسري كريستيان فري شارك في لجنة التحكيم السوسنا السوداء لأفضل فيلم عربي قصير كل مخرج العراقي أحمد ياسين الدارجي والمخرجة الأردنية تيما الشمالي ومثل الأردني مجد عيد وتمنح اللجنة العام هذا أيضا جائزة لأفضل فيلم أردني قصير. دونك هذوما أهم الأسماء الموجودة بالنسبة للدورة الجديدة لمهرجان عمان الدولي. الفيلم الأول مش تكون دورة من 26 جويلية حتى 3 أوت 2026. مش نحكي وأيضا على النقابة الفنانين الأردنيين اللي قررت شطب 21 عضوية مدرجة أبرز الأسماء اللي تم شطبهم من عضوية النقابة نلقى ممثلة صبا مبارك جميل برهمة وسام البريحي ويجي هذا نتيجة عدم تسوية أوضاعهم المرتبطة بتسديد الشراكات مالية. النقابة بعثت مراسلات رسمية للفنانين اللي قرروا بعد قرر المجلس متاع النقابة إلغاء وشطب عضويتهم وأوضح أنه استند إلى مواد قانونية تنص على انتهاء العضوية في حال التخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية واشتراكات الصندوق. الدفعة الثانية جي بعد ما كان المجلس النقابة المنتخب في مارس الفارط اتخذ إجراء مشابه بحق 25 فنان ضمن دفعات أولى من المرجح زاد أنه توصل أعداد الأعضاء اللي تم شطبهم 100 عضو. دونك إجمالا هي كانوا اشتراك وبطبيعة فما حقوق فما واجبات ومقاموش بالتزيد متاع معاليم الاشتراك وغيرها فتم أخذ القرار بشطب العضوية متاعهم من النقابات وأسماء معروفة بينسور تم شطبهم خاصة بالنسبة للممثلة صبا مبارك. نحكي على فنانة أخرى مصرية هي منى في ظالي اللي كان من المنتظر أنه تكمل مشاركتها في مسلسل السوري المصري عيلة عاملة عميل لكن اعتذرت على المواصلة في المشاركة في العمل هذا وقالت في السوري قالت حبيت نوضح أن المنتج المحترم محمد الشريف كان في منتهى الرقي والذوق معايا وهذا من خلال استضافته وعملته وكرمه ولكن وهو ما عندوش علاقة باللي حدث معايا من قبل المخرج. وقالت الدكتور محمد شريف كيما البو وكله كل الاحترام والتقدير ومازال برشا عمل باش يجمعنا في المدة القادمة. إذا كان نرجو أكثر تفاصيل علاش خليها شنو الشيء اللي خليها تغادر العمل وما تكملوش هو أنه ترى أنه هي نجمة وعندها المكانة متاحة وترى أنه الفنانين السوريين كيمشيوا لمصر تسم معاملتهم معاملة تليق بالطبيعة بالاسم متاع الفنان اللي يكون ضيف في مصر من ناحية بالطبيعة أبسط الظروف متاع الكرفان وإلا الغرفة الخاصة به وإلا غيره. الشيء هذا قالت ما لقيتوش في سوريا في العمل هذا بالذات وكانت الممثلين والممثلات الكل عندهم غرف مشتركة يعني بالنسبة باش يحضروا إلا باش يستعدوا للتصوير فقالت أنه شيء هذا نرفضه وما نجمش نقبل به ودونك اعتذرت عن مواصلة العمل. مسلسل عيلة عاملة عميل عمل درامي كوميدي مشترك بين مصر وسوريا دور أحداثه حول العائلة تنطلق في رحلة بحث عن ميراث وتلقى في رحلتها سلسلة من المواقف والمفارقات اللي كوميديا باش نواصلوا من بعد مع بقية فقراتنا أخبارنا متابعتنا ومع فقراتنا الموسيقية. بقوا معنا ديما في الاستماع شوية أخرى، يكون موعد مع النشرة الأخيرة للأخبار مع هجر نويلي، عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل مفصل، وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة من جوهرة. باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 26 و2000. وترامب يكرر تهديده بضرب طهران وخروقات إسرائيلية في لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت يوم أمس وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 تلميذا من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل الساقس واحد، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل بهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/10. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب مجلس الجهات والأقاليم عن الإقليم الأول بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني تونس واريانا وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل. وحسب ما جاء في بلاغ للمجلس، فقد قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بيّن فيه أن أعداد مشروع مخطط التنمية استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجلس والمجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد الوزير أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية، وأيضا تطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. وطنيا أيضا، يعقد مجلس نواب

0: بشعب اليوم الثلاثاء اجتماعان بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا. ووفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس، يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000، يتضمن النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكولة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر أيضا في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة، مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. بداية من اليوم الثلاثاء وعلى مدى 3 أيام، تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وسيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. ويمثل هذا المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة. كما سيوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تعقيد الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. وسيتم خلال هذه الندوة تسليط الضوء على الأزمة المالية التي يعيشها القطاع نتيجة تأخر خلاص مستحقات المؤسسة لدى الهياكل الاستشفائية العمومية، وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة، من أهم تراجع المخزون وتهديد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية، مما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت أبدت فيه طهران تحديا بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. قابل وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تهديد ترامب بأنه وهمي، قائلا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: الإيرانيون لا يعرفون لغة التهديد، لذلك خاطب الشعب الإيراني باحترام، وإلا فسنرد بلغة أخرى، وفق قوله. وفي لبنان، قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارات إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. رئاسة الحكومة اللبنانية تقول أن رئيس الوزراء وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادتها. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي، وأنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

كريس جاب الاغنيه اسمها فابلس. الاغنيه وصلوا معاها النص اللي 22 دقيقه. ما زلت تسمعوا في راديو جوهره فام في جوهره باي نايت. تحياتنا نجدوها لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي تابعوا فينا وهما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. صاريتنا ما زالت متواصله معكم حتى الماضي ساعه. فلاش باك الليلة في الفلاش باك نرجعوا لصديقي أليخاندرو باريرا دي جي. هذا الاختار سوبر 90s ميز ميكس الميوزك الخاصة بالأورودانس بوب هاوس. المجموعة كبيرة من الفنانين ومجموعات كما ايس اوف بيز، مس بريزيدنت، أليكسيا، فينجا بويز اند ترانس، اكوا، واي فيلد، كورونا، ايفل 65، انجل مون، روبانيس، دكتور البن وغيرهم من الاسماء من احلى ما تنجموا تسمعوا بالنسبه لموسيقى التسعينات. تو سويت دي جي اليخاندرو باريرا. فلاش باك

0: هذا دي جي اليخاندرو باريرا في الفلاش باك لابرز غنيت التسعينات تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت صاريت نبدأت معكم العشرة مازلت متواصلة حتى الله ماضي ساعة
1: سلطينة
0: في السلطينة باش نرجعوا لسنة 1984 ضمن ألبوم كان خرجوا سلطان طرب جورج وصوف بعنوان الهوى سلطان حلف الأمر واحدة من أروع وأحلى أغنيات جورج وصوف نسموها نستمتع بها في السلطينة نرجو نوصل معكم صاريتنا في جوهرة معنات

جورج وصوف حلف الأمر غنية سمعناها في الاتصالتين غنية نص طماحة نص الليل 52 دقيقة على موجة الجوهرة FM يعني دقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة الأولى بالنسبة للأسبوع هذا. إن شاء الله نترافق معكم يوميا من 10 حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. سيسر واحكم كان في الطريق واحدة واحدة توصلوا سلامات على المستعان كان في الخدمة. خليكم معنا وانتم من ومين ولا تقضيوا في أي شهور من الأشهر إذا كنتوا تسمعوا فيها في الدار. إن شاء الله تكونوا بخير. ربي يحفظ الجميع. تحياتنا زاد الكل مستمعين ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. تحيات منير اسماعيل في الإخراج أحمد حبسي من قدم الميكرون. قبل معكم عضوها في نفس التوقيت بداية من 10 متاع الليل. ليلتكم زينة. صباح الخير. سلامة.